ركبتها وعدي بها ثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

0: my number one.
1: Genuine.

0: صدق الله العظيم.
1: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف النهار مع نادية الفورتي على موزيك فام.
2: يا صباح نور، ان شاء الله نهاركم مبروك، ان شاء الله نهاركم زين. للناس اللي قايمه نهار الاحد الصباح مرحبا بكم، 6 متاع الصباح هذا موعدنا الثاني من صباح الخير ويكاند. نهار الاحد من 6 حتى نص النهار 6 سوايع رافقكم فيهم، تلقى فيهم كل ما يهمكم من اخبار، تلقى فيهم كل ما يهمكم من جديد، لي بون بلان، الافكار، شنو تنجموا تعملوا، الميتيو، ناخذ فكره على التوقعات الجويه، نحكيوا على كل ما يهم صحتكم، نحكيوا زيد على وين تنجموا تمشي وشنو مخمين تعملوا في الصيف، نقترح عليكم زيد احسن بلايص اللي تنجموا تكونوا موجودين فيه. شنو تنجموا تعملوا زيدة في مختلف الولايات في الصيفية هذية، نعطيكم فكرة زيدة على بروغرامكم، شنو تنجموا تعملوا في الليل، وين تنجموا تخرجوا، شنو فما مهرجانات، كل ما يهمكم حسيلوا بريود الصيف يكون موجود إن شاء الله على امتداد 6 ساعات. نصبح برشا على الكيب اللي ترافقني، مروين في الإخراج، شويق في الإخراج الرقمي، ونصبح زيدة على الحاج اللي يكون في استقبال التليفونات متاعكم. مرحبا بكم ومرحبا زيدة بتفاعلاتكم على مختلف البلاتفورم موزايك اف ام. تلقاو الأخبار متاعنا موجودين على سيت www.mosaikefm.net، لابليكاسيون موزايك اف ام على ذمتكم، الباج اوفيسيال موزايك اف ام زيدا موجوده ليكم انتوما، لي كومونتير نتاعكم، الميساجات نتاعكم، وما تنساوش زيدا نمرونا على الواتساب 23513000. مرحبا بكم، ميساجاتكم، لي فيديو نتاعكم، كان عندكم مقترحات، كان عندكم تساؤلات، هذا الكل موجود زيدا ليكم انتوما. ونذكركم عندكم زوز مواعيد نسمعوا فيهم اصواتكم، انتقاداتكم، رايكم، الحاجات اللي تحبوها، الحاجات اللي مقلقتكم في صندوق اعجاب على 71113013. يلا صبحية تبدأ توا، مازال عنا برشا ما نحكيه في هالستة سويع. مرحبا بالناس الكل، صباح الخير، ويكاند تبدأ معاكم من توا.

0: صباح الغرام يا دينا حايك تواصلنا ل 36 دقيقة. مرحبا بكم في صباح الخير ويكاند.
1: الميتيو
0: هذا الموعد الأولي في الميتيو على خاطر عندكم مازلتوا زوز مواعيد أخرين مع الميتيو دي بلاج ناخذوا فكرة على وين نجم نعومه وعنا شوية خلزيدة موعد ناخذوا فكرة على توقعات الجوية. خلينا نبدأ في الفكرة الأولية. طقس اليوم لحد 5 جويليا عامة قليل السحب، درجات الحرارة مقارنة بالبارح تكون في ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى بين 30 و 34 درجة، إذا قرب السواحل والمرتفعات بين 35 و 40 درجة ببقية الجهات. البحر مضطرب بالريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل، وبالجنوب تكون ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. وبالنسبة لغدوة الاثنين 6 جويليا الحرارة تقريبا كما اليوم تكون في استقرار، البحر متموج فقليل الاضطراب، دونك يتحسن شوية غدوة البحر مع سحب قليلة بأغلب المناطق تدريجيا كثيفة على مستوى المرتفعات الغربية للوسط والجنوب زادة مع أمطار مؤقتا رعدية. وبالنسبة للريح غدوة تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل، ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق.
1: الميتيو صباح الخير ويكاند.

مسار كبيري رغم المسافة وصلنا ل 56 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. بون ويكاند إن شاء الله. طريق السلام عليكم. بعد شوية موعدنا في الميتيو ناخذ فكرة على التوقعات الجوية, وعندكم موعد زيدك العادة مع دقيقة حظ السبعة توتشيت موعد الأخبار مع سيف الدين المهري. راجعين في ساعتنا الثانية. صباح الخير ويكاند.

0: كابتن ميوزيك من 9 ل 10 متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك فام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنع تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزيك فام.
1: راديو موزيك فام تونس الأخبار.
2: سمعي إذاعة موزيك فام تحية طيبة. وزارة التربية تعلن عن فتح باب التسجيل بخدمة الأرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الأعدادية النموذجية لدورة 2026، وذلك بداية من اليوم الأحد الموافق للخامس من جويليا على الساعة 10 صباحا. ووزارة التربية توضح في بلاغ أصدرته بالمناسبة أن التسجيل في هذه الخدمة يتم من خلال توجيه إرساليات قصيرة إلى الرقم 85005 تتضمن عبارة سيس متبوعة بفراغ ثم رقم التسجيل في المناظرة، على أن يكون رقم التسجيل متكونا من 6 أرقام وفقا لما ورد في استدعاء المترشح. هذا وسيحصل المسجلون بالخدمة على إرساليات قصيرة قبل الموعد الرسمي للإعلان عن النتائج تتضمن تفاصيل نتيجة المناظرة بما في ذلك أعداد مختلف المواد والمعدل العام ونتيجة الترشح للالتحاق بأحدى المدارس الأعدادية النموذجية. وأفادت وزارة التربية أيضا بأن نتائج المناظرة ستنشر كذلك على شبكة الإنترنت في اليوم نفسه عبر الموقع الإلكتروني www.csweb.tn. المجلس الوطني لعمادة الأطباء يطالب بإعداد برنامج وطني عاجل لتأمين المؤسسات الصحية العمومية والخاصة يرتكز على تنظيم الدخول إلى فضاءات العلاج وتوفير آليات حماية مناسبة وإرساء إجراءات واضحة للتبليغ والتدخل، إلى جانب اعتماد استراتيجية وطنية للوقاية من العنف ومقاومته داخل المؤسسات الصحية. وجاء هذا المطلب على خلفية الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت عددا من الأطباء أثناء مباشرتهم لمهامهم والتي أدانها المجلس بشدة معتبرا أنها تمثل مساسا بسلامة الأطباء وبقية مهني الصحة وتهدد استمرارية الخدمات الصحية وحق المواطن في العلاج داخل فضاءات آمنة تحفظ كرامة الجميع. في الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الإيرانيين يتوسلون لإبرام اتفاق وإن واشنطن وطهران تأخذان استراحة حتى انتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. وترامب يضيف لموقع إكسيوس أنه يتابع مراسم التشييع وأنه بالإمكان القضاء على الجميع لكن لن يبقى أحد للتفاوض معه على حد تعبيره. وفي سياق العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، ترامب يقول إن لقاء سيعقد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبوع المقبل في البيت الأبيض بناء على طلب من نتنياهو. يوري أوشاكوف مستشار الكرملين يقول في وقت مبكر اليوم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرض خلال محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين استمرت قرابة 90 دقيقة المساعدة في إيجاد حل الحرب في أوكرانيا. وأوشاكوف يضيف أن ترامب قدم هذا العرض في سياق مشاركته هذا الأسبوع في قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع نادية وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكند. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف النهار مع نادية الفورتي على موزايك اف ام.
1: 7:21 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين، مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من صباح الخير ويكند. وقعدت ناخذ فكرة على توقعات الجوية بالنسبة لما تبقى من الويكند وبداية الأسبوع تصيد في بوميتيو.
2: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي، خلي تسبقة وخلص على راحتك.
3: امشي العزيزة.
0: ميتيو
1: مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي أنيس ساتوري يلتحق بنا. صباح الخير، مرحبا بك أنيس.
4: صباح الفل والياسمين نادية، تحية ليك والأوفية إذاعة موزايك.
1: مرحبا بك أنيس، شكرا لك على حضورك معنا اليوم الصباح. باش يكون عندك موعد معنا بعد شوية في ميتيو دي بلاج، تو نحكيو أكثر على وين نجمو نعومو، هل أنه مازال فما توصيات بعدم المجازفة في بعض البحورات والسباحة في بعض البحورات. خلي ساعة قبل نحكيو على الفعلية متاع الريح بالنسبة اليوم وغدوة والتوقعات الجوية حتى في علاقة بدرجات الحرارة.
4: وهو كذلك اليوم عموما باش تكون سماء صافية إلى قليل السحب على كامل البلاد، ممكن حتى تكاثف السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية. الريح اليوم باش تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل، وبالجنوب ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. درجات الحرارة القصوى اليوم باش تكون بين 28 و 33 درجة قرب السواحل والمرتفعات، بين 34 و 37 درجة ببقية الجهات، توصل حتى 39 درجة بأقصى الجنوب الغربي جهة توزر. بالنسبة لتونس العاصمة اليوم ننتظر إن شاء الله 34 درجة كحرارة قصوى، مع العلم يوم أمس سجلنا نفس يعني حرارة قصوى وبلغت 34 درجة، وهذا في الحقيقة هو المعدل بالنسبة للعشر أيامات الأولى من شهر جويلية. الملاحظة الأبرز الأيامات القادمة باش يكون فما ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة، ممكن تجاور حتى 40 درجة في نهاية الأسبوع المقبل على أغلب مناطق البلاد. يومي الاثنين والثلاثاء سماء تتواصل قليلة السحب بأغلب الجهات، مع إمكانية ظهور خلايا رعدية في فترات ما بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للوسط والجنوب، تكون مصحوبة بأمطار متفرقة. عنصر الريح تتواصل بنفس الاتجاه، تكون شمالية بالشمال شرقية بالوسط والجنوب، لكن بستقلص الفاعلية متاحة بشكل ملحوظ بداية من يوم الغد، بالتالي حتى حالة البحر باش تتحسن، يصبح متموج إلى قليل الاضطراب. ودرجة الحرارة كما قلنا باش تكون في ارتفاع طفيف وتدريجي بفارق درجة كل يوم مقارنة باليوم السابق. ثم يوم الأربعاء سماء صافية على كامل البلاد، ريح بنفس الخصائص، بحر هادئ إلى قليل الاضطراب، والحرارة كما قلنا باش تتواصل في ارتفاع طفيف وتدريجي. البحر إن شاء الله نرجع له كما قلت أنت نادية بأكثر تفاصيل بعد ساعة إن شاء الله.
1: شكرا لك، يعطيك صحة السادوري، مشكور على التفاصيل اللي قدمتها في علاقة بتوقعات الجوية بالنسبة اليوم. كما سمعتوا حتى بداية الأسبوع باش يكون فما ارتفاع في درجة الحرارة. الميتيو كان ما خلطوش عليها تعادوا تفرجوا فيها على الباج. صباح الخير ويكاند باي موزايك اف ام.
0: الميتيو مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي، خلي تسبقة وخلص على راحتك.
3: امشي العزيزة.
0: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف النهار مع نادية الفورتي على موزايك اف ام.
5: اليوم مع أورانج خذ لوف جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات ما وقل بلاش حسابات، مالا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
0: 10 minutes chrono.
1: ذكروا أنه 10 مينيت كرونو تتواصل حتى نهار السبت والحد، لأنه أخبار المونديال ما توفيش وما زالت متواصلة على موزايك اف ام. فرحاني برشا موجود معنا فامي البرهومي اليوم صباح. فامي صباح الفل، مرحبا.
6: صباح الخير نادي، مرحبا.
1: يعيشك فامي، نرجو نحكيو على أهم الأخبار اللي تم المونديال البارح. الطرح نتاع المغرب خلى برشا حديث، ويظهر لي المنتخب المغربي واصل هوايته المفضلة في المونديال.
6: هي تألق المنتخب المغربي الحقيقة اللي ما عادش مفاجئ. المنتخب المغربي اللي عاوننا من المونديال اللي صار في قطر 2022 والنجاح اللي عمله والأرقام القياسية اللي حققها، يواصل الرحلة متاعه، وكل مرة من دور لدور نلقاوه يمر وصلوا المرة دي للدور الربع النهائي. البارح كان فاز على منتخب كندا، بلد منظم من بلدين الثلاثة اللي نظموا في المونديال هذا، ويكون أول بلد عربي أفريقي تأهل مرتين على توالي للربع النهائي، ويكون خامس تأهل أفريقي للدور هذا بعد كامرون 1990، السنغال 2002، غانا 2010، والمغرب 2022. دونك المنتخب المغربي اللي الحقيقة يحظى بمتابعة إمام، مشروع كبير في المنتخب المغربي، كل مرة يتطور كل مرة يزيد باليفا. نبارك ما قاعد يقدم فيه المنتخب المغربي، وقبله المنتخب المصري زاد كيف كيف اللي عمل نجاح بعد إقصائه لأستراليا، وتعدى لأول مرة في تاريخه للدور، معناه في التور وتور دونك دو تور يعملهم أول مرة منتخب مصري. زوز منتخبات عربية إفريقية يمثلوا كرة القدم الإفريقية في المونديال هذا، دونك نبارك النجاح هذا. وديما نعملوا مقارنة بوضعنا احنا اللي ما زلنا بعاد وما زلنا مش فاهمين حتى شنو باش نعملوا في المرحلة القادمة.
1: المنتخب
6: هانا نتبع
1: على الأقل عندنا فيش نتفرجوا، على الأقل هاو مازال المونديال عندنا، ما تبقى من المونديال عندنا فيش نتبعوا. ان شاء الله مبروك عليهم زوز المنتخبات العربية والإفريقية. خلينا نحكيوا على المنتخب الإنجليزي، شنو صار وقت الإقامة نتاعو في المكسيك.
6: المنتخب الإنجليزي باش يواجه في الدور الثمانيائي غدوة مع ماضي ساعة المنتخب مع ماضي ساعة تاع الصباح غدوة، معناها المنتخب الإنجليزي اللي حاول يخفي مقر إقامته في المكسيك، معناها حب معناها وعملت نقل كان في أمريكا مشى للمكسيك، لكن تفاجأ وقت الوصول الوفد المقر الإقامة بتواجد الجماهير المكسيكية قدام الأوتيل حاضرة بأعداد كبيرة وغفيرة، صافرات استهجان، ألعاب نارية، كلام معناها باللغات الكل خاصة الإسبانية بتبيعة، وحتى مخدين يترجموا لهم مخدين يفهموا الملعبية، هذا كله لتشتيت تركيز لاعبي المنتخب الإنجليزي. نفس الشيء صار على منتخب الإكوادور وقت اللي كيف كيف جاء في الدور اللي قبله باش يلعب ضد المكسيك، وعملهم ليلتين هما بيدهم، الجماهير تبات قدام الأوتيل وتعمل في الحس، وهذا كله باش يشتوا التفكير نتاعهم وفيكتيفمون نجحوا في البوان ذي. وحتى ملاعبيه الاكوادور معناها بعد الماتش حكيوا وقالوا رانا تقلقنا ليله الماتش من الجماهير المكسيكيه اللي ما خلتناش على راحتنا. الشيء ذي الاستقبال تناولته الصحافه العالميه وخاصه الانجليزيه، وقالت مش معقول انه في كاس عالم تم الممارسات هذه. الحاجه الاخرى اللي منتخب المكسيك تقريبا البريمتر نتاع الاوتيل نتاعو منظف، الامن قائم بدوره، معناها حتى حد ما يقرب الاوتيل عكس بقيه المنتخبات الاخرى. وهنا نسالوا على التنظيم، نحكي ولا راهو متظاهر عالميه كبيره برشا
1: في التنظيم،
6: وهنا ربي عقليه ما معناها نتاع هوات، معناها هو صحيح منتخب مكسيكي منتخب تاع يحب الحياه الجو الفدلكه، اما توصل انك انت منتخب معناها ضيف عندك باش توصل للممارسات هذه، مفروض انه في تظاهره كيما كاس عالم ما تصيرش. اون بلوس اهم من هذا، المدرب المنتخب الانجليزي متخوف من التجسس اثناء الحصص التدريبيه، يحس روحه كونه معناها مستباح، معناها اللوتيل مقلقونه في التمارين كيف كيف. دونك هذا من الكواليس اللي قاعده تصير المنتخب الانجليزي، وما نعرفوش كي نتفرجوا في الماتش تنفهموا اسكو بالحق كان عنده تاثير ولا لا.
1: فرحه ما تمتش للاعبي المنتخب المكسيكي.
6: جوستومون هنا نحكيوا على يوتيوبر الامريكي ستيف ويل دولت، هذا اهدى لملاعبي المنتخب المكسيكي كل واحد مونجيلا رولكس، معناها كهديه لهم بعد الفوز على الاكوادور في الدور 16 بقيمه تقريبا جمليه 1 مليون دولار، نحكيوا 3 مليار دولار قيمه المناجر اللي هزم لهم. ديجا تنجموا تشوفوا التصويره. هو الحقيقه ستيف اكبر خلص المبروك، معناها علاش؟ لانه هو لعب على الماتش ومرواني فهم مليح، لعب في الباريس سبورتيف على الماتش هذا وربح 2 مليون دولار، معناها تقريبا اشترى الفلوس نتاعهم، قال يا سيدي مش نعطيهم لجماعه المكسيك، نوروني ونهدي لهم كل واحد مونجيلا ومشى لهم قبل التمارين. وهذا ستيف يوتيوب

0: بيخلي نختم بالخبر هذا باش نحكيو على الحارس نتاع الرأس الأخضر شنو صار له بعد المونديال. ونذكروا انه الحقيقه طرح مهم برشا الكافير عملته خلت العالم كل يحكي على الكافير.
1: ديجا انت من الناس اللي تحكي على الحارس هذا بوزينا ستة عمره 40 عام حارس الكافير اللي كلمة ألق بشكل كبير لعبت مع المنتخب هذا واحد نقاط قوت وتم اختياره كافضل حارس في الدور الاول. شعبيه الحارس هذا اصبحت عالميه واصبح محل متابعه واهتمام من الجماهير في العالم. الحارس نجح باش يطلع الكونت انستغرام نتاعو في وقت قياسي معناها كان مش معروف. لافي نتاع ماتش الارجنتين كان نوع الفولورز يطلعوا بعد الماتش الاربعه ملين دونك وصل ل 24.4. هذه البارح في الليل عملت الميزاجور اليوم الصباح حاول الميزاجور عنده 25 مليون فاصل 3. الحارس هذا يعتبر اكثر حارس عنده متابعين في العالم اكثر من نوير واكثر من كورتوا. عجبتهم القصة نتاعو وانه العمر وانه كما قلت لك العمر مجرد رقم وكان حاسم وكان معناها راك العب ضد ميسي والعب ضد بطل العالم الارجنتين دونك نفهموا مع شوف قبل ثم ناس لعبت الكوره ما فهمش ليزو سوسيو دونك على الاقل عطاه حقه الانستغرام والناس باش انه الحارس هذا باش يتعرف فوزينا بو ما نعرفش باش عم بيه الكونت انستغرام تاعو
0: باش يقول زعما خلص كبير فما عنده ما يعمل. شكرا لك يعطيك الصحه ديمي تخونوا تنجموا تعبدوا تلقاو على الفاش سبور باي موزايكا على الصفحه الرسميه زيد موزايكا فام والموعد يكون زيد مع فهمي في Sport Express 8 تاع الصباح.
2: 10 minutes chrono. 10 minutes chrono. اليوم مع اورانج خذ لوفر جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقول بلاش حسابات ملافيق وامشي لاقرب بوتيك اورانج.

0: مات كيرن باجن 47 دقيقة. إن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل. طريق سليم عليكم وين ما تسمعوا في موزايك اف ام. موعدكم مع دقيقة حاب تصيت مع فاطمة.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
0: خامس يوم في شهر جويلية، شهر الفرص الممتازة والحب زيدة لأكثرية الأبراج الفلكية. صباحكم فل، إن شاء الله يا رب تكونوا بخير. أول أخبارنا باش تكون للحمل، تنجم تتعرف على شخص يلفت انتباهك، وإذا أنت زيدة مرتبط حاول تسمع أكثر لشريك حياتك. الثور الحب مستقر أما يلزم شوية رومانسية، فما فرصة باش ترجع زيدة هيك العلاقة تكون أقوى من قبل. الجوزة راهو شهر مليان تعارف رسائل ومفاجآت، شنكون زيدة ترجع علاقة قديمة للوجهة. السرطان راهي العاطفة قوية برشا، إذا أنت مرتبط العلاقة تقوى، وإذا أنت مكش مرتبط فما احتمال كبير اللقاء مميز. الأسد راهي جاذبيتك عالية في جويلية، فما برشا اهتمام لك أنت يا أسد، وزيدة يمكن تبدأ قصة حب جديدة. نتعدي ونحن للعذراء، ما تكتمش مشاعرك، راهي الصراحة باش تقربك من الشخص اللي يهمك. الميزان راهو شهر مناسب للمصالحة وإنهاء زيدة الخلافات، الحب هو يطلب منك شوية تنازلات. والعقرب راهي العاطفة قوية لكن الغيرة نجم تعمل مشاكل، الثقة هي مفتاح انجاح اي علاقة. القوس فما مغامرة عاطفية وإلا تعارف جديد ينجم يبدل مزاجك، للمرتبطين يعيشوا لحظات حلوة إذا اعطاوا وقت لبعضهم. نتعدي ونحن للجدي، الجدي الترابي راهو بعد فترة من التركيز على الخدمة يجي وقت تهتم أكثر بحياتك العاطفية، فما زيدة فرصة لتقوية العلاقة. وانت يا برج الدلو راهو الشخص من محيطك يمكن يعبر لك على إعجاب، وإذا أنت مرتبط راهو الحوار باش يقوي العلاقة. ونكملوا مع برج الحوت، من أكثر الأبراج حظ في الحب، هذا حسب توقعات الفلكية، راك تنجم تدخل في علاقة فيها مشاعر صادقة، وإذا أنت مرتبط الشهر هذا مناسب للتفاهم.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكند.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف النهار مع نادية الفورتي على موزايك اف ام.
1: 7:57 دقيقة، إن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل. طريقة سلامة ليكم وين ما تسمعوا فينا. مرحبا زيدا بمساجاتكم على نمر واتساب موزايك اف ام. تنجموا تخليوا المقترحات نتاعكم، تنجموا تحكيوا معانا كان عندكم أي سؤال. مرحبا بالأسئلة نتاعكم، مرحبا زيدا بتفاعلات نتاعكم، بالنقد نتاعكم، ملاحظاتكم على 23513000. تنجموا تخليوا المساجات بكليك على واتساب، ومرحبا بالتفاعلات نتاعكم. سلم برشا زيدا، برشا توانسة خارج تونس توا من ألمانيا اليوم صباح مستمع، نسلم عليها برشا. جست عودوا خلي منا الاسم متاعكم باش هكاك نجمو نسميكم بالاسم مش كان النويبر. دونك مرحبا بالتوانسه المقيمين بالخارج الكل اللي يسمعوا فينا على سيت www.mosaikefm.net. ساعتنا جايه شنو فيها؟ ساعتنا جايه باش نمشيو نعملوا طلع على الميتيو دي بلاج. نجمو نبحروا اليوم والا لكن مازلتوا ما قررتوش ما برمجتوش. هذا الموعد يكون بعد شويه مع المعهد الوطني للرصد الجوي، فما لو ريكاب دو لا سيمين زيدا كان فلتوا اخبار واستجمع. الموعد يكون بعد لحظات زيدا مع لاكتوالي تيذي شان يسنى فيكم في ساعتنا جيتا. كل مرة بساعة بساعة نذكروا بأهم المواعيد والثمانية كما تعودتوا. الموعد يكون مع الأخبار مع سيف الدين المهري تو سيت أبخي يجيكم فهمي في سبور إكسبريس. مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة من صباح الخير ويكاند
0: موزايك فهم. حاضرين؟ إي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الأخبار الجو على موزايك فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة، ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح، أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة، ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادية الفورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات، أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس.

0: الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايك اف ام، تحية طيبة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بالمناطق العليا بالمحمدية من ولاية بن عروس ومعتمدية جبل الوسط وبير مشرقة من ولاية زغوانة، وذلك مساء أمس السبت بسبب عطب فجئي بمحطة الضخ بالمحمدية. وشركة وضح في بلاغ صادر عنها أن التوزيع سيستأنف تدريجيا بداية من منتصف نهار اليوم الأحد الموافق للخامس من جويلية. كما أعلنت الشركة عن تسجيل اضطرابات في توزيع المياه بولايات سوسة والمنسير والمهدية بسبب ارتفاع الاستهلاك الصيفي واستكمال تجارب محطة تحلية مياه البحر بسوسة، مشيرة إلى أنه سيتم اعتماد قطع ليلي يومي للمياه بداية من منتصف الليل إلى الخامسة صباحا، وذلك انطلاقا من اليوم الأحد الموافق للخامس من جويلية الجاري إلى حين استقرار التزويد وتحسين الموازنة المائية بالجهة. وشركة الصناد توضح في بلاغ لها أن هذا الإجراء يأتي في انتظار استكمال التجارب اللازمة لضمان دخول محطة تحلية مياه البحر بسوسة حيز الإنتاج، وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة وتزامنها مع ذروة الاستهلاك خلال الفترة الصيفية، مما أدى إلى اختلال في التوازنات المائية بالجهة وتسجيل اضطرابات في توزيع مياه الشرب خاصة بالمناطق العليا. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلم في بلاغ الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا راغبين في المشاركة في دورة المتفوقين أن تعمير الاختيارات على موقع التوجيه الجامعي www.orientation.tn انطلق بداية من يوم الجمعة الموافق للثالث من جويلية الجاري، وسيستمر إلى يوم غد الموافق للاثنين السادس من جويلية الجاري منتصف النهار. في الشأن الدولي، نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أباد يقول إن مضيق هرمز ليس ساحة استعراض عسكري للقوات غير الإقليمية. من جانبه الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول إن صيغة إطار الاتفاق مع الكيان الصهيوني لا تشرع بقاء الاحتلال بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته. وأضاف عون أن هناك خطوطا حمراء لا يجوز تجاوزها مثل السعي للفتنة أو إسقاط الحكومة في الشارع. مصدر مطلع على مفاوضات تحالف أوبيك بلس قبيل اجتماعه المقرر عقده في وقت لاحق من اليوم يفيد بأن المجموعة اتفقت مبدئيا على رفع حصص إنتاج النفط 188 ألف برميل يوميا في أوت القادم. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا إلى ما يزيد عن 2900 قتيل، فيما تجاوز عدد المصابين 16500 شخص وسط استمرار عمليات البحث عن ناجين وآلاف المفقودين تحت الأنقاض. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك اف ام بونات، والمشوار يتواصل مع فهمي في سبور اكسبريس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو، طور عالمك.
4: سبور اكسبريس.
5: صباح النور إيرفي رونار. تبا صفحة المنتخب الوطني التونسي مش بشي واصل للتجربة مستقبلا، والسبب ما هوش ماندي وإنما قناعة المدرب للمنتخب التونسي منتخب ضعيف فنيا في المرحلة هذه ويعاني من عديد المشاكل، ولازم برشا خدمة وبرشا صبر ومشروع كبير ومشروع لمدة طويلة، وبالتالي الجامعة مطالبة بإيجاد مدرب جديد للمنتخب الوطني. في النجم الذي الساحلي منتظر الإعلان على الساعات الجاية عن تركيبة الهيئة التسييرية للفريق، وباش يترأس الهيئة التسييرية هذه كريم العكروت صحبة محمد لديب، محمد صلاح تريتر، جلول بن سوسية، مروان فيفحة، باش يكونوا موجودين في الهيئة التسييرية هذه في انتظار المصادقة عليها من قبل لجنة الدعم بالنجم الذي الساحلي. نستناو الساعات الجاية. عياض الرياحي ظهير الأيمن الملعب التونسي باش ينتقل لنادي في بورك الدنماركي مقابل حصول الملعب التونسي على مبلغ 200 ألف أورو، تقريبا نحكيه على 700 مليون. المونديال المنتخب المغربي يواصل تألقه ويواصل رحلته كالعادة، وتمكن البارح من بلوغ الدور الربع النهائي بعد الفوز على كندا بنتيجة 3-0، وباش يواجه في الدور الربع النهائي المنتخب الفرنسي اللي جاء تأهل البارح على حساب الباراغواي في ماتش نوعا ما صعيب. المنتخب الفرنسي فاز بنتيجة 1-0 بفضل هدف مبابي من ضربة جزاء في الدقيقة 70. الليلة مع التسعة البرازيل تواجه النرويج، وفي الفجر ولا في السهرية مدي ساعة متاع الصباح المكسيك تلعب ضد انجلترا، متأهل من كل مواجهة هذه باش يتقابلوا في الدور الربع النهائي. كانت هذه أولى نشرات رياضية اليوم، تلقاوها على السيت مزيكا فام بونات. نخليكم مع نادي تصبح في الويكا.
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اوريدو طور عالمك.

0: شيرليدر رومي 28 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل, صباحكم مبروك, إن شاء الله تحية لكم إنه تسمعوا فينا طريق سلمانيكم زادا كنكم مبرمجين. بعد شوية تبحيرة شوية آخر المعلومة تجيكم من المعهد الوطني للرصد الجوي. خليكم في الاستماع, صباح الخير ويكند, مرحبا بكم.
1: موزايك فام, حاضرين؟ نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فام. صيف 2026, أحلى المواعيد وبرشة جديد, الريتم الأخبار الجو على موزايك فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي, دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة, ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح, افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة, ريكاب سبورت من 6 إلى 7 متاع العشية, أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة, كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي, وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا, وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي, واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الخربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات, أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام.

0: من 60 سنة، مهرجان الحمامات ذكريات تعشت بين التياترو، الموسيقى والخطوات. 60 سنة في مسرح كله سحر، تاريخ وبرشا حكايات. 60 سنة كيني توك بديت، وبيكم ومعاكم مازلنا باش نعيشوا أحلى يامات. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي من 11 جويليا إلى 13 أوت. ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيرانس، ميديليس، تشونيسير، الناقل الرسمي للمهرجان، وموزايك اف ام.
1: صباح الخير، ويكند.

0: لابامبا 38 دقيقة. نهاركم مبروك، الناس الكل مواد الأكتواليتي والغيكاب نتاع أهم الأخبار وهم مسار في جمع الكل توتسيد في لو غيكاب دو لا سمين.
1: غيكاب دو لا سمين، ما يفوتك شيء جمعة كاملة.
0: خلينا نحكيوا على إعلان وزارة التربية البارح السبت اللي أعلنت عن فتح باب التسجيل بخدمة الإرسالية القصيرة لسماس للحصول على النتائج متاع الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية للدورة 2026، وهذا انطلاقا من اليوم لحد 5 جويلية العشرة متاع الصباح، دونك شوية آخر الموعد يبدأ. وضحت الوزارة زادة في بلاغ أصدرته بالمناسبة أنه تسجيل في الخدمة هذه يتم من خلال توجيه ديز اس ام اس للرقم 85005 85005. تلقاو يلزم يكون فما العبارة متاع 6 دونك SEX، ويكون فيها إسباس ومن بعد رقم التسجيل في المناظرة، ويكون رقم التسجيل متكون من 6 أرقام حسب ما جاي في الاستدعاء متاع المترشح. بين زادة الوزارة أن الخدمة متاحة لفائدة المترشحين المنتفعين بخدمات الهاتف الجوال التابعة للمشغلين الثلاثة، وهذا مقابل تعريفة جملية تقدر ب 950 مليم باش المسجلين بالخدمة هذية باش يتحصلوا على إرسالية قصيرة قبل الموعد الرسمي للإعلان عن النتائج، واللي يكون فيها التفاصيل متاع النتيجة متاع المناظرة بما في ذلك الأعداد متاع مختلف المواد، المعدل العام زيادة، ونتيجة الترشح للالتحاق بوحدة من المدارس الإعدادية النموذجية. ذكرت زيادة الوزارة أنه نتائج المناظرة زيادة باش يتم نشرها على موقع الانترنت في نفس النهار، الموقع الإلكتروني www.6web.tn donc www.6web.tn.
1: Récap de la semaine.
0: الموعد بعد لحظات يكون مع الميتيو، تنحكيوا بعد شوية على الميتيو دي بلاج، شنو تلقاو فيها، شنو باش وين تنجموا تمشيو تعوموا، وين تنجموا البحورات اللي تنجموا تمشيو لهم، شنو تنجموا تبرمجوا في الويكاند، هذا نحكيوا فيه بعد لحظات. خليكم في الاستماع لينا تيسي لو تان توت سويت في صباح الخير ويكاند.

0: ميتيو دي بلاج
1: 48 دقيقة. خلينا ناخذ فكرة على البحورات اليوم من النجم نعوم، وخلينا ناخذ فكرة زيادة هل أنه مازال فما توصيات بتجنب السباحة، ولا أنه مازال الدعوة إلى الالتزام بتوصية الحماية المدنية لليوم موجودة. هذا الكل باش نعرفوه مع أنيس الساتوري من المعهد الوطني للرصد الجوي. أنيس صباح الخير مرة أخرى، مرحبا بك.
2: صباح الفل والياسمين نادية، تحية ليك مجددا والأوفياء إذاعة مزيك.
1: شكرا لك أنت على حضورك معنا مرة أخرى.
2: تفضل أنيس. البحر خلينا نبدأ بمنطقة سيرات، الريح باش تكون فيها شمالية غربية، كيف خليج تونس الريح شمالية غربية قوية نسبيا. البحر في منطقة سيرات يكون متموج، يعني شواطئ تبرقة، راس نجلة، سيدي سالم، ريمال، سيدي علي المكي. البحر متموج، درجة حرارة مياه البحر في ارتفاع نسبي هي في الفترة هذه. مثال في منطقة سيرات هذه 25 درجة. في خليج تونس حاليا شواطئ جمارة المرسى سيدي بوسعيد في حدود 26 درجة، نحكيه على حرارة مياه البحر
1: مرتفع كمان من 26 درجة.
2: صحيح مرتفع نسبيا، هو مش يكون ارتفاع تدريجي. حتى خليج الحمامات مثل بداية من الهوارية، حمام خزيز، قليبيا والحمامات بين 25 وتوصل حتى 27 درجة. المنطقة الشابة يعني قنطاوي، سقانس، وحتى بحر الشابة بين 27 و 28 درجة. ثم خليج جابس يعني شواطئ الشفار، جابس، جربة وجرجيس بين 28 وتوصل حتى 29 درجة. الرياح في خليج الحمامات شمالية شرقية وفي منطقة الشابة كيف أيضا في خليج جابس تكون شرقية. البحر قلنا متموج في منطقة سيرات، خليج تونس مضطرب أيضا، مضطرب حتى يصبح قليل الاضطراب في خليج الحمامات، من مضطرب إلى شديد الاضطراب في منطقة الشابة، وقليل الاضطراب إلى متموج في خليج جابس. يعني كان ناخذ خلاصة، البحر اليوم مازال من مضطرب إلى متموج، فما شواطئ محلية يكون فيها قليل الاضطراب في خليج جابس وفي منطقة سيرات، لكن ماذا بينا نلتزموا حتى اليوم بتعليمات الحماية المدنية ولازموا الحيطة والحذر، وتبقى يعني أصدقائنا وزملائنا في الحماية المدنية ينجموا يعطيونا أكثر تفاصيل على الشواطئ، كل شاطئ يعني والخصائص متاعه. توصيتنا ديما نقولها ونعودوها لأصدقائنا المستمعين، نلازموا الحذر، نلتزموا بتعليمات وإشارات الحماية المدنية.
1: شكرا لك أنيس، شكرا لك على المعلومات اللي قدمتها اليوم، مهم جدا ديما أن ننتبه ونتبع ديما العلامات اللي تكون موجودة على الشطوط متاعنا، لأنه راهو ما فماش علاش المجاز، فما فماش علاش نخاطره بحياتنا وبحياة صغارنا، باش إن شاء الله يتعدى الصيف والسيجور متاعنا في أفضل الظروف، ونكملوا إن شاء الله الصيفية هذية ونبدأوا الصيفية هذية وإحنا كان بالخير وسلامة.
0: Météo des plages.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كنا رسبت واحد من ستة لنصف النهار مع نادية الفورتي على موزايك اف ام.
1: 57 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل، طريقة السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا عاملين جو، إن شاء الله تكونوا مفرهدين، إن شاء الله تكونوا مونسين. زيدا معنا احنا موعدنا مازال متواصل معكم حتى النص نهار، نذكركم بأهم المواعيد شو يستنى فيكم في الفقرات زيدا متاعنا أبارتيغ من 9 متاع الصباح. مرحبا بتليفوناتكم في صندوق عجب، مرحبا بأصواتكم، مرحبا بانتقاداتكم، مرحبا بالحاجات اللي مفرحتكم، الحاجات اللي مقلقتكم على 71 113 013. زوز مواعيد ريبوندور موزايك على ذمتكم باش وصلوا أصواتكم، وديما رانا نبدأ فرحانين، وبالحق حاجة مهمة بالنسبة لنا أنه نشوفوا الحاجات اللي يعجبوكم، ولا حتى مش بالضرورة يعجبوكم حتى حاجات مقلقينكم، ونوصلوا لكم صوتكم من خلال صندوق أعجاب. عنا موعد زيدة أبارتيغ من 39 دقيقة مع الفقرة الجديدة في صباح الخير ويكاند، اللي هي ولاد البلاد. ولاد البلاد اللي هي كل مرة روبريك هذية من خلال ولد ولا بنت البلاد اللي هزونا في الجهة متاحهم، شنو نجمو نعملو في الصيف، فين نجمو نمشيو. اليوم الديستيناسيون بتاعنا باش تكون المستير، شنو البروغرامات اللي نجمو نعملوهم في المستير، وين نجمو نعومو، شنو نجمو نعملو العشية، شنو نجمو نعملو في السهرية، شنو نجمو ناكلو. زيدا نعرف قديش في الصيف تبدا الشهية محلولة، دوك هذاك علاش باش يكون عندنا يوميا بلوتو في الويكاند عندنا فكرة على لي بون بلان نتاع مختلف الجهات الساحلية في تونس، ونحاول نقدم لكم اكثر ما يمكن من المعلومات، وبيان سور بالاصوات نتاع اولاد الجهة. ساعتنا زيدا الجهة الموعد يكون فيها مع الدقيقة حظ، عندكم موعد مع العشرة وعشرة دقائق في دقيقة حظ، والفقرة الجديدة زيدا اللي هي سيونس يونيك، باش كل مرة نحكيو على الخدم اللي تكون موجودة في الصيف. دونك كانك شاب او شابة تسمع فينا، كانك تخدم في الصيف وتقرأ في وسط العام، وكل صيف تحاول تعاون روحك تعيش تجربة متاع الخدمة على بكري، تنجم تخلينا زيدا مساج على الواتساب 23 513 1000، تخلينا الاسم متاعك، الرقم متاعك بتبيعته باش يظهر، وتحطينا شنو الخدمة متاعك اللي تخدمها في سيف. دونك باش تنجم انت زيدا تكون حاضر معنا في الفقرة سيونس يونيك. معنا توت سويت مع سيف الدين المهري في الأخبار. مرحبا بكم في صباح الخير ويكاند.
0: موزايك فهم، حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد، الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة، ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح، أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارا، ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح، إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي، وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات، أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس، راديو موزايك فم تونس، الأخبار.
2: مستمعي إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. الأهداف الكمية للقطاع السياحي بحلول سنة 2030 تتمثل في بلوغ حجم استثمار جملي بقيمة 550 مليون دينار، واستقطاب أكثر من 13.5 مليون سائح، وزيادة في عدد الليالي السياحية المقضاة لتصل إلى ما يزيد عن 36 مليون ليلة، وتحقيق عائدات سياحية بقيمة 10 مليار دينار من العملة الأجنبية، ونسبة نمو سنوي ب 6% وفق ما ورد في مشروع مخطط التنمية 2026-2030. مدينة صفاقس تشهد انطلاق فعاليات قافلة وجهني 2026، وهو معرض سنوي للتوجيه الجامعي يهدف إلى تعريف التلاميذ والطلبة بفرص الدراسة في تونس والخارج. والمنظمة وأفادت المنصة الإلكترونية وجهني المنظمة للقافلة بأن المعرض سيتواصل على مدى يومين بمدينة صفاقس قبل أن ينتقل إلى مدينة الثقافة بالعاصمة يومي 11 و12 من جويلية، ثم إلى مدينة توسا يومي 18 و19 من الشهر ذاته. وستشهد التظاهرة مشاركة أكثر من 100 عارض يمثلون جامعات تونسية وأجنبية ومراكز لغات وتكوين ووكالات مختصة في الدراسة بالخارج ينتمون إلى أكثر من 30 بلدا وفق المنظمين. افتتاح مشروع ساحة المغرب العربية الواقع أمام مقام أبي زمعة البلوي سيدي الصحبي بمدينة القيروان في حلتها المعمارية الجديدة أمس بعد استكمال أشغال إعادة التهيئة الشاملة والترميم لتصبح فضاء تشاركيا دامجا ومراعيا للنوع الاجتماعي ولتطلعات العائلات. ورئيسة مشروع نساء المدينة بمنظمة تحالف المدن إقبال دريدي تفيد في تصريح لموزايكا بأن ساحة المغرب العربية هي جزء من مشروع نساء المدينة الشامل الذي يشمل 4 مدن تونسية وهي القيروان وسوسة والمهدية ومساكن بكلفة جملية تناهز 3 ملايين دينار، وبدعم فني ولوجستي من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع والشؤون العالمية الكندية والتعاون السويسري.
3: مكونات المشروع هما 5 مكونات أساسية، دوك عنا إسباس باش يكون كامل للأنشطة الثقافية، عنا الفضاء الثاني هو فضاء معروضات الحرفية كذلك مواجهة للنساء، باش يكون فما إن شاء الله بإذن الله برشا نساء، هما 4 صفحات 4 أكشاك فقط، لكن باش يكون فما صفة دورية بالتناوب بعضهم صفة دورية أنهم هما يجيو يتدفعوا بالنشاط هذا. الفضاء الثالث هو فضاء ألعاب لهنا مش كان صغار ما زاد للكبار. الرابع هو إسباس اللقاءات بين خاصة النساء والعائلات، كان قبل تفكر الصحة كان فيها لبير غلام كانوا مكسرين، لك احنا اليوم هيئنيهم والتهيئة الكل اللي صار كانت جاهزة هزدة في المكان، انه هي تهيئة تعتمد الخصوصيات المعمارية لمدينة القيروان.
2: في تطورات الشأن الدولي، سفير إيران لدى الصين يعلن أن بدل خدمات سيفرض على السفن التي تعبر مضيق هرمز متعهدا في الوقت ذاته باستفادة دول وصفها بصديقة من معاملة خاصة. وزارة المواصلات القطرية تعلن في بيان عبر منصة إكس اليوم استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل لجميع أنواع الوسائط البحرية والسفن بأثر فوري. وختاما، زعيم الكوريا الشمالي كيم جون أون يشرف على تجارب أسلحة خاصة بالمدمرة كانكون التي تزن 5000 طن، شملت إطلاق صواريخ كروز واستخدام وسائل حرب إلكترونية وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم. وهذه السفينة الحربية هي نفسها التي انقلبت جزئيا في المياه العام الماضي خلال تدشينها قبل أن يتم إصلاحها لاحقا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mozaikafm.net، والمشوار يتواصل مع نادية وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكاند. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كنا نرسب لحد من 6 لنصف نهار مع نادية الفورتي على موجي كفام.
1: 9:11 دقيقة، نهاركم زين، مرحبا بالناس الكل، تحية لكم. كنت تابعوا فينا على سيت www.mosaikefm.net، مرحبا بكم. كنت تابعوا فينا على الفريكونس نتاع موزايك فام، وتحية لكم زيدا. كنت تابعوا فينا على الابليكاسيون موزايك فام، وذكركم اللي ديما على السيت تلقاو كل الأخبار، تصاور الكل، لي روبورتاج الكل، لي فيديو الكل اللي أمنوا فيه الفريق نتاع الويب والديجيتال نتاع موزايك فام وصحفي موزايك فام. شكرا لكم زيدا على تفاعلكم معنا على واتساب على الرقم اللي موجود على ذمتكم 23513000. مرحبا بالاسئله نتاعكم، مرحبا باللي رياكسيون نتاعكم، مرحبا زيد بمساجاتكم. نفرحوا برشا ان توكا بالتفاعل معنا على واتساب، ومرحبا زيد باصواتكم اللي تكون موجوده في الموعد الاول اللي هو هذا من صندوق عجب.
2: صندوق عجب،
3: صندوق عجب. العجب والغريب انها منطقه جد تلاغه ما تمديش قربة النصف والأكثر من نصف، لو عندهم أكثر من شر ليش ما صالح للشراب. بربي راهو ما راهو ما يرحم والدي.
4: بربي أنا من سكان نهج محمد علي الحامي بالكلتون جرزونة، راهو مصيبة. ضو مرة يشعل متاع النهج هيك، مرة يطفى، مرة يشعل لا أنبوبة وكيف طافي. اتفقد بلدي رسول الله، احنا ناس كبار نتعطروا شوية لفتة للمواطن.
5: أنا من سكان باردو، والله العظيم حب قص تسكرة يا أخويا. أنا ما نحبش نتهنت اللي يطلع كنترول من يلقاني مرسكي الجيشياتك اللي قصوا بيهم تساكر في المحطات، والله إلا فيهم واحد جيت رازع من الدندين كيف كيف حطت الدندين ما فيها شيء، وليت نشاهد في الناس بش يطلعوا معي في المتوى قطوعك أخويا. أنا راني ما قصيتش خطر من ذنب حد، أنا بش يقص لي تسكرة.
6: ناس معناتها معاش تاخذ في الفروج، معاش تاخذ في الصوب، معاش يشعلك ناطور، ما يطلع يكون واقف يطلع في الديريكت، تليفون في يده، ناس تدخل انتزي وما تخافش، ناس تتصرف بطريقة غريبة في الكياسات. بصراحة تقول فما قانون طرقات، تقول تعلم كود.
7: عطلة صيفية مبروكة سعيدة، مبروك النجاح للناس الكل، وإن شاء الله يا ربي تكمل العطلة الصيفية تقعد فيها كان الذكريات الحلوة ونبعدوا على الحاجات المؤلمة. عجبتني فقرة جديدة متاع أولاد البلاد، محلاها كي تعطي النصائح كي تمشي البقعة بمعينة مكان معين جميل في تونس الخضراء ما شاء الله، كيفاش تمشي بعدها تستغل الفرص تمشي لك البقعة لما تطيبوا ماك لابي ياك البقعة هذيك تتفرهد فيها تعم فيها تصاور حلوين. زادا نحب زيد تقدموا نصائح كيفاش تمشي تصيف مثلا، انت كما نقولوا انت من جندوبة حب تمشي تصيف مثلا في قليبيا، تمشي تصيف الهوارية انت من معناتها من ولاية لولاية.
2: صندوق عجب.

0: سيف سناك الكلنا على موجة الفرجة مع فيبغة تيتي.
1: موزايك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بن لوى. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي. وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس.
2: صبين وبعثين فلوس كاشي. خلاص فاتورات وقضيات كاشي. موضة من برا كاشي. مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من البلاي ستور ولا أب ستور وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تيتي.
1: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف النهار مع نادية الفورتي على موزايك فهم.
3: 39 دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بالناس الكل. الموعد هذا بربي حاولوا أنكم ديما تذكروه على خطر هذا موعد لي بون بلان. كيفاش موعد لي بون بلان؟ الموعد هذا مع الفقرة الجديدة اللي اسمها أولاد البلاد. كل مرة باش نحاولوا نمشيو بيكم الديستيناسيون، كل مرة نحاولوا نعطيكم أفكار شنو تنجموا تعملوا في الصيف، نجموا زادة نعطيكم حتى وجهات اللي ما كنتوش مخمين فيهم من أولاد البلاد. جوستومون المعلومة تجي والأفكار تجي من عند أولاد البلاد. في ولاد البلاد اليوم باش نمشيو للمستير في ولاد البلاد وفرحانين برشا اللي باش يعطينا الفكره نتاع شلون نجمو نعملو في مستير. ولد مستير جوستومون مهيب الانصاري باش يحكي لنا على برشا بلايص.

0: وفيت لو ماتان تدو اسمه لسواخ. احنا ديجا الشباب نسميوها بلاد الرتريت، بمعنى كل ما نجم نسير من صغير ولا كبير، من اللي جاش يخدم من اللي جاش يخرى، ديما تبقى في ذهنه الحاجات الباهية ويروح للمدينة الدافية ونسمتها الهادي. يعني نسير أول حاجة تجي في مكان استراتيجي على في قلب الساحل، يعني تحب تمشي المهدية ولا السوسة ولا قروان ولا الجم، نسير راهي تربطهم الكل. وكان نقولوا المسير نقولوا قصر الرباط، نقولوا قصر الرئاسة، قصر الزعيم الحبيب بورقيبة، نقولوا المارينا القرعية الفاليز البالميين، بما فيها من مميزات راح. وما تكونش مستيري ولا ما تسميش جيت المستير كان ما كليتش صحين سماصم ولا صحين كسكسي بالشركه وبعد رايح مصر. وما تنساش تتعدى تعمل مارش في كورنيش القرعيه ومعها كعبه بريك وكعبه شيشي في طريق، ومن غير ما نحكي لك على الزون توريستيك والوتل عاد مقابلين مطار المستير الدولي. وكان سلكتها في اول سيزون تحضر على ماتش بين جنات مع ولد البلاد فوت ولا باسكت، وخاصة عاد تبدأ حاضر في البيلوس. هذا الكل ما حكيت لكش على المدينة العربي، باب الغربي والربط بالبريقشة، حومة الشراقة وحومة ربلسية ومرشي مستير العزيز والغالي، بورت استحجابر، العقبة الفرينة، حير مادة، حومة الرمل، السواني وشدي سريق وغدير الفول والديس وسقانس البالمية. مستير كما يقول بدور على البسكلة دورها في صبحي، وعلى قد ما هي صغيرة تبقى كبيرة بقلوب مالها وناسها. وذوق تحص هو في الليل مسير معروفة برشا في الصيف بمهرجانها، مهرجان مسير في الصيف العباد تتلم فيه، وزادة كيف كيف تتلم كيما حكيت لك تعمل مارش في القرعية تقعد في البانية. أغلبية العباد ديما معناها يبقى لي جون تلقاهم في القهاوي، مي لي فامي اون فيت يخرجوا ديما معناها على البحر يمشيوا يعوموا، وحتى في الليل ولا في الصباح ديما البلاصة اللي تلمهم هي البحر معناها، فهمتني؟ وإلا التربة برشا يمشيوا للتربة زاد. التربة هي وين المقر متاع تفون الزعيم الحبيب بورقيبة. يعني التربة هي بالإسباس كبير على الأخر يجي بحذا سيد المازري، وين يتلموا فيها من العائلات ومنهم العديد والتقاليد متاعهم، أنه يمشيوا يزوروا المقام ذاي متاع سيد المازري ولا يقعدوا غادي ويلعبوا. تلقى فما شكون حاطين هكا كل لي جو نتاع الصغار، فما شكون يعملوا كل حنة والحرقوس وكل عاديات وتقاليد نتاعنا يعني في اي ولايه، فهمتني؟ عندها الشارم نتاعها، عندها الفايب نتاعها، وعندها القوم نتاعها. توا بور لو مومون مثلا عندنا ملاوي بطة معروف، هو ملاوي شعبي، احنا نقولوا له ملاوي بطة، اللي هو يبدا في كل ارضيه بحذنا في المسير. اي مسير يبدا العشيه دوب ما قام من النوم، عرفتك اللي مقيل وقام وخرج يمشي يعمل قهوتي، وتعدى ياخذ كعب ملاوي يمشي يعمل قهوتي.
1: ولاد البلاد صباح الخير ويكاند.

0: Curiosité. Mosaïque FM. حاضرين؟ إي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانوا مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين قارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك
1: فام الأولى في تونس.
2: Il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour. Quand la route s'arrête, M-Hero continue et franchit les limites. M-Hero arrive en Tunisie avec Autohol. Un tout-terrain premium, électrifié, pensé pour la puissance, la maîtrise et les terrains sans compromis. 10 ans de garantie, moteur et batterie. M-Hero, never back down.
3: مهرجان الجاز بتفرقة في دورته العشرين يقدم مشروع فني وموسيقي مبتكر يجمع بين الساكسفونيست التونسي الفرنسي ياسين بولعريس ومغني الراي والبلوز الجزائري سفيان السعيدي. حوار فني متميز يوم الأحد 5 جويليا 2026 على الساعة 10 ليلا بمسرح البحر بالطرقة. تبرقة تغني الجاز.
1: بمساهمة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة UBC رونو لاسيغال وموزايك فام.

0: كيسي ستي هذه جينيفر لوبيز 59 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل نهاركم مبروك بعد شوية موعدنا في سيانس اونيك نحكيو على الخدم متاع سيف مرحبا زيدا بتليفوناتكم مرحبا بمساجاتكم على 23513000 نمرونا على واتساب مرحبا باللي كومنتير متاعكم الكل الموعد بعد لحظات يكون مع سيف المهري في الأخبار رجعين في ساعتنا الثالثة من صباح الخير ويكاند
1: تحب تحكي
2: En illimité, où est-on fait gigawatt
3: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
4: اريدو طور عالمك
5: سافرت بعت عشت البرة وتعلمت اما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس
6: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك واصحابك لبيات ترافقك تنصحك وتساندك باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900 مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس

0: 90 466 4444
1: رايارك وبارك المهدية
2: مع متجر ميلانو عادي سيفك بسوبر برومو على كيف كيفك.
3: Un article acheté, moins 20% ou bien deux articles achetés, le troisième est gratuit.
2: Mazzaro Milano, العالم الأولى في تونس.
4: صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، مندام البرا كاشي، مع كاشي فلوسك ديما معك، مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة، أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا، وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل، صبين الفلوس بلاش وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي، تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور، وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي، الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تي تي
2: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
5: مستمعي اذاعه موزايك اف ام تحيه طيبه. استغلال 20 خط حافلة خاص بالشواطئ وذلك تماشيا مع خصوصيات الموسم الصيفي وفق ما أعلنت شركة النقل بتونس اليوم في بلاغ صادر عنها. وفيما يلي مسالك الخطوط الشاطئية حسب الوجهات، خطان في اتجاه شاطئ حلق الواد، خط ينطلق من المحمدية في اتجاه شاطئ حلق الواد، وخط يربط بين منطقة بيرين وشاطئ حلق الواد مرورا بحي 25 من جويليا سيدي حسين السجومي الطريق السريعة. 10 خطوط في اتجاه شاطئ قلعة لندلس، خطان في اتجاه شاطئ المرسى، وست خطوط في اتجاه شاطئ سيدي بوسعيد. وشركة نقل تونس تفيد في بلاغها بأنه بالإضافة إلى هذه الخطوط الشاطئية، تواصل شركة النقل بتونس تأمين تنقلات حرفائها نحو الشواطئ عن طريق الخطوط العادية للحافلات التي تكون وجهتها شاطئية إلى جانب الخط الحديدي للضاحية الشمالية تونس حلق الواد المرسى. في الشأن الدولي، 3 من أبناء المرشد الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي يؤدون اليوم صلاة الجنازة عليه وعلى 4 آخرين من العائلة في طهران، لكن نجله وخليفته مجتبى لم يظهر. المتحدث باسم الجيش الإيراني يؤكد أنه سيتم الرد بحزم وقوة على أي خطأ يرتكبه العدو وفق تعبيره. والمتحدث ذاته يضيف أن الجيش الإيراني يستفيد من فرصة وقف إطلاق النار لتعزيز قدراته القتالية. مقتل 14 جنديا يمنيا في هجوم شنه الحوثيون جنوب مدينة الحديدة الواقعة على الساحل الغربي لليمن المطل على البحر الأحمر، بحسب ما أعلن مسؤول عسكري تابع للحكومة المعترف بها دوليا لوكالة فرانس بريس اليوم. وختاما، شبكة ABC نيوز الإخبارية الأمريكية تذكر نقلا عن إدارة شرطة مدينة نيويورك أن ما لا يقل عن 8 أشخاص بينهم 4 أطفال أصيبوا بطلقات نارية في وقت متأخر من يوم عطلة 4 من جويليا في كوني آيلاند بحي بروكلين في المدينة. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع نادي الفورتي وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكاند. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند.

0: هيجي حبوبة بجهلة يا حبي، وصلنا للعشرة وعشرة دقائق. مرحبا بالناس الكل، بعد شوية يكون عنا الموعد مع الفقرة الجديدة سيانس يونيك. نحكيه على الخدمة متاع الصيف، نحكيه على الشباب اللي اختاروا انهم يخدموا في الصيف، اللي اختاروا انهم يقرأوا عام كامل واختاروا زيدا انهم يكونوا في الصيف يعاونوا رويحهم، يعاونوا عائلاتهم ويخوضوا التجربة متاع العمل. كان انت منهم نجم تخلينا نمروك وتخلينا مساج على الرقم متاع واتساب 23513000. مرحبا بكم بالتجارب متاعكم، مرحبا بحكايتكم. خليكم تتسيت مع فاطمة في دقيقة حذة.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: خامس يوم في شهر جويلية، شهر الفرص الممتازة والحب زيدة لأكثرية الأبراج الفلكية. صباحكم فل إن شاء الله يا ربي تكونوا بخير. أول أخبارنا باش تكون للحمل، تنجم تتعرف على شخص يلفت انتباهك، وإذا أنت زيدة مرتبط حاول تسمع أكثر لشريك حياتك. الثور الحب مستقر أما يلزم شوية رومانسية، فما فرصة باش ترجع زيدك العلاقة تكون أقوى من قبل. الجوزة راهو شهر مليان تعارف، رسائل ومفاجآت، يمكن زيدة ترجع علاقة قديمة للواجهة. السرطان راهي العاطفة قوية برشا، إذا أنت مرتبط العلاقة تقوى، وإذا أنت مكش مرتبط فما احتمال كبير لقاء مميز. الأسد راهي جاذبيتك عالية في جويلية، فما برشا اهتمام لك أنت يا أسد، وزادة يمكن تبدأ قصة حب جديدة. نتعدي ونحن للعذراء، ما تكتمش مشاعرك، راهي الصراحة باش تقربك من الشخص اللي يهمك. الميزان راهو الشهر مناسب للمصالحة وإنهاء زادة الخلافات، الحب راهو يطلب منك شوية تناسلات. والعقرب راهي العاطفة قوية لكن الغيرة نجم تعمل مشاكل، الثقة هي مفتاح انجاح اي علاقة. القوس فما مغامرة عاطفية وإلا تعارف جديد ينجم يبدل مزاجك، للمرتبطين يعيشوا لحظات حلوة إذا عطاوا وقت لبعضهم. نتعدي ونحن للجدي، الجدي الترابي راهو بعد فترة من التركيز على الخدمة يجي وقت تهتم أكثر بحياتك العاطفية، فما زيد فرصة لتقوية العلاقة. وانت يا برج الدلو راهو شخص من محيطك يمكن يعبر لك على إعجاب، وإذا أنت مرتبط راهو الحوار باش يقوي العلاقة. ونكملوا مع برج الحوت، من أكثر الأبراج حظ في الحب، هذا حسب توقعات الفلكية، راك تنجم تدخل في علاقة فيها مشاعر صادقة، وإذا أنت مرتبط الشهر هذا مناسب للتفاهم.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كنا رسبت واحد من ستة لنصف النهار مع نادية الفورتي على موزايك اف ام.
4: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور، تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
5: مع اريدو اكتيفيسي فيك باحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
6: اريدو طور عالمك.
2: موزايك فهم، حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك اف ام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح، افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين جارا، ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه، اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك، الموسيقى نو ستوب مع نرحوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام.
7: الاولى في تونس. مع انترنت تي تي صيف السنة الكلنا على موجة الفوت والماتشوات. تمتع بجو الكرة الكل بلاش مع فوت 24 ماكس لمدة 30 يوم كاملين كي تكتيفي فورفي 30 جيجا كومبوزي نجمة 140 نجمة 7 دياز. وتمتع بجو كوغرامك مع الفورفي 30 جيجا اللي يهزنا ويطير بينا الكل على موجة الفوت.
2: صباح الخير ويكند.

0: راني معاك كذا سيلم هاف في 10 و23 دقيقة. إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. وقايد فقرتنا زادة الجديدة اللي تلقاوها كون نهار سبت وحد في سيانس يونيك.
1: سيانس يونيك
0: سيانس يونيك سيانس يونيك هي سيانس يونيك هي الفقرة الجديدة اللي يوميا كل نهار سبت حد بلوتو نحاولوا ناخذوا شهادة نتاع واحد من الطلبة اللي اختاروا انهم يخدموا في الصيف. دونك كل مرة يكون موجود معنا طالب ولا طالبة اللي يخدموا في جوب ديتي، مهما كانت الخدمة اللي تخدمها في الصيف. انت زادة تاو اللي قاعد تسمع فينا ولا انت زادة تاو اللي قاعد تشوف الفيديو اللي تلقاوها على الباج صباح الخير ويكاند باي موزايك فام ولا على الصفحة الرسمية موزايك فام، تنجم تخلينا كومنتير ولا تخلينا مساج على نمرو الواتساب 23 513 000. تحط فيه شنو الخدمه اللي تخدمها. ومرحبا انت زاده بالشهاده نتاعك اليوم، فرحانه برشا الحقيقه بالحكايه اللي باش نسمعوها من عند صديقنا اللي باش يكون نسمعوا الشهاده نتاعو اللي باش يحكي لنا على تجربته في الخدمه نتاع السيف، باش يحكي لنا على من وقتاش بدا يخدم الخدمه نتاع السيف، باش يحكي لنا زاده كيفاش بدا التجربه هذيا. نحكيوا على طالب في المدرسه نتاع المهندسين في تونس، ويحكي على كيفاش يعدي الايامات نتاعو في الصيف، الخدمة نتاعو شنو علمتو، خدمة الصيف شنو علمتو، وعنده مساج للجون اللي قاعدين يسمعوا فينا توا. نسمعوا توتفيت أمين الله.
2: السلام، جي مي بريزونت أمين الله نسيب، اتيديون اون انجينيوري الينيت اللي هي ليكول ناسيونال دانجينيور دو تونس المانير. أنا بحكم اللي اتيديون دونك كنت من عام الباك اخترت اني نخرج نخدم، واللي هي الخدمة سيرفر. كانت أول بريود الباك سبت واحد، من بعد كملت باركور نتاع الباك وليت نخدم بالسيف، من بعد كملت كل سيف كل ما نروح نكمل القراية نروح الهوم تاون نتاعي اللي هي كفصر، دونك نخدم كل سيف شوية. اللي هي كانت التعب على خاطر يلزمني كنت في البريود هذيك نستغل السيف اللي كنت نخدم من 5 نتاع الصباح نص الليل نون ستوب 3 أشهر. هذوكم أول مرة اخترت فيها اني القرار هذايا اني ناخذه اني نخرج نخدم، اللي هي الوالدة الله يفضلها عمت النفيه نتاعي بحكم برشا مصاريف اني واخواتي، دونك اختارت انها تخرج تخدم فان دو ميناج. ومن نهار هذاك الحق اللي هو نجم نقوله بدل حياتي اني وليت امين عبد اخر، خاطر من نهار هذاك حطيت في قلبي اللي الانسان هذا ضحى بكل شيء، ضحى بكل ما يملك وحتى سلم في الحلم اللي هو يحلم فيه، جست اللي يخليك انت مرتاح وفاينانشلي ستيبل زاد ما تحسش بحتى نقص، وما كانش يستنى انك ترجع له اي حاجة في المقابل. كنت جست دبل قراية، ما كنت شكل لي خالط برشا، حلمتي كانت واضحة جست نوصل نولي انجينيور ونرجع تعب لدارنا اللي تعبوها عليا كما اي طالب تونسي. من بعد الحق كانت اكسبيريونس محلاها على الاخر، على خاطر اول مره جيت ما نعرف حتى شيء، تعلمت الخدمه مالجري ستريس مالجري تعب زاد، ما كانت العباد اللي خدمت معهم يمكن مشيئه الخالق اللي زرع لي في طريقي عباد كانت تعاوني على كل حاجه. العباد هيكم كانوا الحق سكند فاميلي تاعي. يمكن الناس تو تقول شنو أكتر حاجة خديتها من التجربة هذه كخدمة كسيرفر، تعرف اللي الناس برشا تظنها اللي أكبر حاجة خرجت بها الخدمة هي يمكن تقول الفلوس اللي هي يمكن خلتني نكمل القراية. أنا يعني خرجت منها بقلوب في وسط دجيج ووسط صحون وجري بين الطواول، لقيت عباد أمنت بيها قبل حتى ما ننجح، كل ما يشوفوني تعب يقولوا لي شد الصيح نهار هذا باش تفتخر به غدو. في وسط القهوة اللي خدمت فيها في كفصة اللي هي كان مولاها سي كريم الجاشي عايشه على الاخر، على خاطر وقت اللي كنت قاعد نتعب وخدمة وستريس كان ديما الكلمة الطيبة وديما يقول لي ولدي بارك الله فيك على الخدمة. وفي وسط الخدمة ديك عرفت بتبيع برشا عباد بيين، حمود سلومة اللي هما بالحق مزوزة هما كانوا اخواتي الكبار، حتى كي كنت نقرا وكنت ما نجمش نخدم في وسط ايامات كانوا ديما يكلموني شعامل قراية سافا مين العباد هذوما قراوش وتلموا يعطوك ادفايسز تكمل بها طريقك وتبقى تتفكرهم. يعني تلموا في السيكل بريباراتوار كنت نحضر كانت كلمة ديما يقولها لي حمودة اللي اختم معي سيرفر في القهوة، كنت بقيدها تلموا في النوتبوك ديما نقول كاتبها تفكر شنو قال لك حمودة. تلموا من كثرة الكلمة ذيك أثرت فيها برشا الكود هذيك. كانت فما أيام نخرج فيها من الفاك تعب ونمشي ديريكت للخدمة ونرجع للدار في آخر الليل، كنت نلقى شكون في وسط الخدمة يتبسم لي، شكون يسألني على قراية. صدقني ساعات الإنسان ما يحتاجش فلوس، يحتاج جوست شكون يمن بيه. كل نصيحة وكل كلمة طيبة كانت تحط حجر جديد باش نعود باش نكمل نطلع الطريق ونمشي فيه. واليوم إذا ربي كتب لي وكملت البساج متاع المهندسين، النجاح هذا مش باش يكون اسمي وحدي، باش يكون اسم كل إنسان وقف معايا شجعني وربط على كتفي وقال لي وقت اللي كنت شاكك في روحي. يمكن الناس باش تشوف مهندس نهار آخر، أما أنا ديما باش نتذكر اللي خدمت سيرفر، باش نتذكر كل بلاتو هزيت وكل تبسيمة رسمتها رغم التعب. نحب نوجه رسالة لأي طالب يخدم ويقرأ في نفس الوقت، نقول له أول حاجة تستحيش من الخدمة الشريفة، باش تكون فما أيامات تعب، نعرف أيامات تحس روحك ما عادش قادر حتى تكمل، وهذا حاجة طبيعية. أما ديما تفكر روحك علاش بديت، كل نهار خدمة كل ساعة تتعب فيها هي استثمار في مستقبلك، وخلي حلمك هو السبب اللي باش يخليك تتحمل الخدمة. وفي الأخير نقول لكل طالب، يمكن الطريق متاعك أصعب من غير، أما نهار النجاح فرحتك باش تكون أكبر صبر وخدم ضمير، وإن شاء الله تلقى روحك نهار تحقق الحلم اللي يبدو بعيد.
0: يظهر لي ما أزياش من هكا نختمو سيانس يونيك بالنسبة لليوم بالمساج هذايا متاع من الله نسيب. مرسي بكو من الله، وبالحق سان مساج يسر يمس، ونتصور برشا من اللي يسمع فينا من الطلبة اللي اختاروا انهم يخدموا في الصيف ما نجم كان يمس مساج كيف من هكا، وحتى كنت تخمم زيدا انك تخدم في الصيف هكا سمعت تجربة متاع طالب اللي يكمل في السيكل متاع الهندسة متاعو، وان شاء الله في يوم من الايام نشوفوه مهندس كبير برشا، وديما زيدا يقعد يتذكر البداية متاعو الخدمة متاعو اللي هي تقعد ذكريات وتقعد زيدا تجارب مهمة جدا في الحياة. هذه كانت سيانس يونيك بالنسبة لليوم، وكنت حابوا انتم زيدا تكونوا موجودين معنا في الويكاند الجاي. مرحبا بشهاداتكم الكل.
1: سيانس يونيك، سيانس يونيك، حكايات الصيف، حكايات مش عادية. صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كنا رسبت واحد من 6 لنصف نهار مع نادية الفورتي على موزايك اف ام.
3: تحب تحكي
4: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
5: سيف سنين. اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانو فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
6: اريدو طور عالمك.
1: صباح الخير ويكاند.

0: Good luck babe. العشاء و 34 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل طريقة السلام عليكم وين ما تسمع في موزايك فام وقايد تحكيو على صحتكم والاستهلاكم تاعكم في نوتري بلس.
1: نوتري بلس صباح الخير ويكاند.
0: أميرة العسكري مرحبا.
2: بونجور. صباح الخير. جلال الله الحمد لله.
0: سافا أميرة. سافا. الحمد لله. إن شاء الله نهاية أسبوع مريحة لكل اللي يسمعوا فينا الكل. اليوم باش نحكيو على حاجة مهمة في الصيف أما باش نحكيو على أونجل آخر. ديما نحكيو على قديش يلزم الكميات نشربوا نتاع الماء في الصيف بالنسبه للكبار بالنسبه لنساء الحوامل بالنسبه للصغار كيفاش لازم تكون الكميات هذيا حكينا في برشا الموضوع لكن اليوم باش نحكيو على نقطه مهمه كيفاش تصير الريبارتيسيون نتاع الماء على نهار كامل هل انه زاده فما حاجات اخرى تنجم تعطينا نفس لابور خلينا نقولوا نتاع الماء بخلاف الماء في حد ذاته وتنحكيو زاده من بعد حتى نعطيو ديزاستوس للناس اللي ما تحبش الماء ولا تنسى باش تشرب الماء كيفاش ينجموا المطعم نتاع الماء نعطيهم افكار باش يولي يعجبهم المطعم خاصه في الصيف نتصور فما برشا افكار
2: اي هو معناتها كي نقولوا صيف نحكيوا ماء
0: اكزاكتومون
2: علاش خاطر السخانه بيان سور تزيد وحاجيتنا للماء تكون اكثر والجسم يولي يتعرق اكثر والعرق هذاك راهو طريقة باش الجسم يعدل الحرارة نتاعو من داخل دونك وقت اللي السخانة تطلع باش يستحفظ على التمبيراتور امبيونت نتاعو يتعرق ويخسر ماء ويخسر معاه شوية أملاح زادة معدنية اللي سيل مينيرو هذوك زادة يخرجوا من هوني يجينا الإحساس نتاع العطش ولكن الماء ما نشبهوش جوست خاطر نعطشو الماء مهم للدورة الدموية نتاعنا باش ينقل معناتها الفيتامينات والمعادن اللي نستحقوهم مهم حتى للتصفية والفلتراسيون نتاع الجسم نتاعنا الكل الحاجات نتاع الجسم للماء تتبدل من شخص لشخص مش اللي كيما في الشمس كيما اللي قاعد في بيرو كليماتيزي بيان سور مش كيما المرأة مش كيما الراجل تقريبا معناتها ديما نحن نقولوا بمعدل 30 مليليتر على كل كيلو من ميزان الشخص كيف كيف حتى الميزان متاع الإنسان يفرق مش كما اليوزن 70 مش كما اليوزن 100 دونك ولكن ديما نقولوا النسبة 30 مليليتر على كل كيلو من ميزانك تنجم تكون أكثر حسب التعرق متاعك نعرف رواحنا زاد عنا النسبة الطبيعية والعادية متاع الماء من الزورين متاعنا كان حسب اللون إذا اللون غامق متاع الزورين دونك نحن نقصين ماء وإذا يكون اللون الطبيعي دونك الحاجات العادية وإذا يكون شفاف فنجموا نتعرضوا حتى الظاهرة تتسمى التسمم المائي هو الناس اللي تشرب ناجية أكثر من نورمال ثم عبيد يقول لك أربعة بقي عاجي طوى ثم اللي يقول لك نكمل ستيكر هو عاجي لا راه مش باخت الجسمك يفقد راه الأملاح متاعه وإذا فقدنا الأملاح

0: معناتها ثم الاكليبغ بين الصوديوم سورتو والبوتاسيوم في الجسم يختل، دونك تولي تفقد في الاملاح وتنجم زاده تتعرض للجفاف حتى بالاكسام تاع الماء. ولكن اليوم حبينا اكثر نحكي ونجي على العبيد اللي تقول لك هاني ناكل غله، دونك نروي روحي بالغله، باش نحكي زاده على المشروبات الغازيه والا حتى ليجيوم تاع الغله. دونك هوني بين الماء وبين المشروبات السكريه، معناتها بين اني نشرب ماء اللي هو ذكا الشيء يستحقه الجسم، بين اني نشرب حاجة تنعوشني تفرشكني ولكن تدخل لي برشا سكر. دونك هوني مثلا اذا باش نحكي وباش نمشي لحاجة سامبل، مثلا نحكي على الغلة، فما اللي يقول لك ان ماء وحده راني ما نقبلوش برشا، وفما ناس ما تحبش مطعم الماء، ويقول لك باختون تخراني هكا ناكل مثلا برشا غلة. اكزامبل كان باش نحكي على، ويقول لك الغلة هيك حاجة صحية في الاخر فيتامينات، نمشيو لحاجة تخي سامبل كيما مثلا الدلاع. الدلاع نعرف مليح اللي فيه برشا ماء، 90% منه راهو ماء، ولكن هوني الجسم مثلا في 200 غرام دلاع، في 200 غرام دلاع يعطيك كان مثلا 120 مليلتر ماء كها، ولكن شنية الحاجة الأخرى المهمة، يعطيك 12 غرام سكر. 12 غرام سكر راهم برشا، وحتى كاني حاجة نافعة وحتى كاني حاجة صحية ولكن برشا سكر. مثلا انت اذا باش تمشي باش نحكي مثلا على باش تاخو كانيت بواسون غازوس نتاع السودا، مثلا في 100 مليليتر نجم تلقى 10 غرام سكر، دونك في 500 مليليتر نحكيو على 50 غرام سكر، ما يعادل 10 طوابع سكر. دونك اللي ياخو مثلا كانيت ويشربها ويقول لك نتفرشك ونتنعوش ونشيخ، انت تحس روحك تتفرشك وتتنعوش سي فغي، ولكن راك دخلت لبدنك فك الكعبه وحده كانت لي تتشرب تنجم في اقل من درج نجم تلقى روحك استهلكت 10 طوابع سكر. فهوني انت قاعد تعطي لبدنك في مضره كبيره. نقاو زاده حتى كلي برودوي اللي يقول لك لايت، يقول لك لايت ولا ناتوريل، ولا معناتها كل حاجه كلي تعطيك لامبريسيون اللي هي حاجه صحيه. فما حتى كتي غلاسي اللي يبدا كله ساعات سيغو، يبدا كله برشا سكر. ما عنديش ياسر لابيتود نتاع ان نقراو لي تيكيت، وحتى كي نقراو لي تيكيت هما زادا يخدموا مخاخهم شويه، يعطيك نتاع 100 مليليتر وانت مثلا قاعد تشرب في 500 مليليتر، دونك يلزم انت مثلا في 100 مليليتر ترا دي غرام تقول يا سافا. يقول قايل قداش يلزمنا ما نفوتوش سكر نحنا في النهار، ساعه باش نفهموها 25 غرام ماكسيموم في نهار سكر، ولكن 25 غرام باي تقول اوكي هاكا 100 مليليتر فيها دي غرام كهو، اما انت راهو ماكش تاكل، معناتها السكر في كل شيء،
1: في
0: الليبات موجود، في الغله موجود، في معناتها في كل شيء،
1: حتى الخضره فما
0: في كل شيء، الخضره كل فيها سكر بيان سور. دونك انت 25 غرام هذيك اقصى حاجه في النورمال. كان انت باش تحاول تاخو مثلا كي باش تاخو حاجه يدك من الدلاع، الدلاع اللي هو نقوله في في في 200 غرام باش تاخو 120 مليليتر، قداش باش تاكل الدلاع باش تعطي حاجتك، دونك قداش باش تدخل سكر. وهو دلاع وغله وحاجه بنينه، ولكن راهو ينجم يعطينا مشاكل صحيه. مشاكل صحيه مثلا يديك الكوليسترول يطلع راهو من الكونسوماسيون الكبيره نتاع السكر. دونك ماهوش كان يقول لك مانيش ديابيتيك ولابس عليا وصحتي لابس لي، راهو ينجم يطلع. واستهلاك السكر هوني راهو السكر ما يخليش الجسم يعدل الحرارة متاعه، بالعكس السكر يزيد لزانفلاماسيون الالتهابات في الجسم متاعنا، يعطيك أكثر إرهاق، أكثر تعب، أكثر خمول، تحس بدنك يسطر عليك، ساقيك توجع فيك، في وقتها تتنعوش راه سيغمون وقت اللي انت تبدا حليت كعبه كانت بارده وشربتها، في وقتها سيغمون باش تتنعوش وتحس روحك رويت العطش نتاعك. ولكن يلزم تحط في بالك اللي هذيك ممكن اوكازيونيلمون. انا ديما مع فكره ناديه انه المنع ماهوش مطلوب، معناتها مانيش انا مع فكره انه ارد بالك تعمل لك الحاجه لا،
1: ولكن يعني نحاولوا
0: اوكازيونيلمون، معناتها انت وتيت وخذيت مثلا نتاع غلة وترويت اوكي، ولكن ما تنجمش تعتمدوا في الصيف كسورس نتاع ماء. نراو صغيرات ساعات راهو ما يشربوش الماء العادي وتلقاهم جوست ياخذوا معناتها
1: في
0: لي جو في حاجات في غله في معناتها، وتلقاهم على طول النهار. ولي زيتود سيانتيفيك الكل وراو اللي لي تروبل سورتو بسيكياتريك والمشاكل اللي قابلوا فيها صغار الكل جايه من الاكسام تاع السكر. يلقاو انه ثم علاقه كبيره بين ال معناتها الجهاز الهضمي والا العصبي متاع صغير مربوط ارتباط وثيق باستهلاكه للسكر. فما نستخفوش ونفرقوا يلزم مليح بين شربين الماء وبين استهلاك السكر.
1: اوكي
0: فوالا دونك شربين الماء يقعد هو الحاجه المهمه، نجموا نبنوا نحطوا دي ترانش نتاع قارص، نعناع، بازيليك، فقوس، هذوك كل حاجات باهين نجموا نعملوا لي جو ديتوكس فري، ولكن ديما نردوا بالنا من سورتو الحاجات اللي تتشري واللي يلعبونا على كلاسيمي نتاع الديتوكس. وتي خاطر مثلا كي تسمع تي في مخك تي تي حاجه ديتوكس معناها لا يروي نجم يكون كله سيرو، وثم حتى اللي تي انفيزيون اللي هما سامبل راهو سورتو اللي بالفروي روج راهم سكري برشا، معناتها ديما اقراو ليتيكيت. ثم اللي يبداو فريمون عاملين ريغلا وكل شيء وبعد يقول لك راني نشرب في تي انفيزيون، ما هم يجيش البال
1: اللي راه
0: في تي انفيزيون في برشا سكر. نقعدوا ديما في الحاجات سامبل، الغله مالغري اللي هي حاجه نافعه وصحيه برشا، ولكن الغله حكينا عليها ديجا البارح، قلنا راه يلزم بكميه معتدله وما يلزمناش نمشيو في الافراط.
1: شكرا لك، يعطيك الصحه ميرا العسكري اخصائيه التغذيه. كل نهار سبت وكل نهار حتى تلقاها موجوده معنا باش تعطيكم نصائح، وكل مره نحاولوا زاده نعطيكم معلومات تهم يمكن العادات نتاع الاستهلاك نتاعكم في الصيف اللي هي تتبدل. المره الجايه ميرا تنحكيوا على الماكله في الليل والماكله بعد السهريه والماكله في ساعتين نتاع الصباح، هذيك موضوع
0: خاطر يتقلب الوقت في الصيف.
1: اكزاكتومون تنحكيو فيه. ومرحبا انتم زاده بالمقترحات نتاعكم، تنجموا تخليو لنا لي كومونتير على الفيديو اللي تلقاوها على الباج صباح الخير ويكاند ولا الصفحه الرسميه موزايك اف ام. نوتري بلس صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند.

0: جولدن ميوزيك من 9 ل 10 متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك اف ام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزايك اف ام.
1: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعمله تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
2: مع أريدو اكتيفي سيفك بأحسن بخمو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
3: أريدو طور عالمك.

0: هذا هو الكفوري ست الكل وصلنا للعشرة وتسعة واربعين دقيقة. مرحبا بالناس الكل وقايد إيكوناتور.
1: إيكوناتور إيكوناتور
0: في كوناتور الفقرة اللي تعودتوا بها توا عام كامل تسمعها في صباح الخير ويكاند. كل مرة نحاولوا نحكيوا على المبادرات اللي يقوم بها المجتمع البدني اللي يقوم بها زادة المواطنين ونحكيوا زادة على هالمبادرات هذية اللي تهتم بالطبيعة واللي مبادرات الحقيقة ما نجمو كان نثمنوها ونحيوها. اليوم باش نحكيوا على المبادرة اللي باش تهزنا لصفاقس باش تهزنا الشات نتاع الكازينو في صفاقس. اليوم فما حملة الحملة هذية اللي فيها جمعية تونسي للعلوم التشاركية باش يكون فيها زادة معتمدية صفاقس المدينة الوكالة الوطنية لحماية وتهيئة الشريط الساحلي وبلدية صفاقس كيف كيف زادة عدد من الجمعيات اللي المهمة متاحة باش تكون في هالويكاند ذي هو تنظيف الشاطئ وحملة نظافة كبيرة باش يكون زادة فما حتى ورشات توعوية بيئية. مشكور حاضر معنا محمد عيد اللي هو عضو جمعية تونسي باش يعطينا أكثر تفاصيل على هال حملة هذه. يا محمد أهلا وسهلا مرحبا بك صباح الخير.
2: صباح النور نادية تحياتنا ليك ولكافة المستمعين وشكرا على الاستضافة.
0: شكرا لك أنت مرحبا بك محمد. شنو الأجواء في صفاقس اليوم؟
2: لا الطقس لو أنه فما شي ريح لكن الأجواء تعمل كيف ما أنه شفنا الحقيقة برشا مشاهد نتاع مواطنين نتاع متطوعين نغمسوا معنا في حملة النظافة وفي الورشات التوعوية واللي نعملوا فيه الحقيقة هو امتداد للمشاريات اللي نهبطوا فيهم في صفحتنا في الفيسبوك. أي. اليوم هبطنا للترا والحمد لله قينا المواطنين متشجعين
0: وفما تجاوب
2: أي لا تجاوب كبير برشا حتى ساعات في الورشات توعوية نبدأ نحكيه في موضوع كنا حكيناه قبل في الصفحة.
0: أيوة.
2: لاحظنا اللي الصغيرات تابعونا قبل وعندهم المعطيات ويجاوبوه بصحيح ومثال عليهم
0: مهم برشا يذولي هذا هو الهدف زيدا محمد كونكريتمان كان نحكيه بعيدا يمكن على هالأفكار وإلا على الجانب النظري خلينا نقول مهم اليوم وقت اللي تحس الامباكت والتأثير متاع الخدمة من نوع هذية وقت اللي تلقى الغتور جست ما عند الصغار برا بشنو المواضيع اللي حسيتهم هكا مهتمين بيهم يمكن اليوم.
2: يمكن نحن حكينا برشا على الضريعة البنكات البوزيزيوني اللي موجودة في شاطئ الكازينو لأنه لاحظنا المدة الفايتة برشا كلام المواطنين في صفحات التواصل الاجتماعي علاش ما نظفوش الشط ونهزوا الضريعة.
0: أيوة.
2: في الوقت اللي هو الضريعة ما هوش وسخ وبالعكس دوره مهم جدا في النظام الإيكولوجي وفي حماية الشاطئ من الانجراف. الحقيقة كانت
0: دوك محمد سمحني خليني نستغل شوية معلوماتك زادة بما أنك حاضر معنا. معناها أحنا اليوم الشط كي تبدأ تمشي باش تعوم كي تلقى ذريع راهو ماهوش دليل على أنه بحر مسخ أو أنه بحر ما يتعامش فيه بل بالعكس هذه حاجة مهمة وتدل على يمكن صحة البحر ذيك هكا.
2: أكيد أكيد هو الذريع ذيك حتى اللي هو أنه تم اقتلاعه بطريقة أخرى على طريقة طبيعية وغير طبيعية وقت اللي يجي يقعد في الشطرة وبونكيت بوزيدوني يسميوه الاسم التقني وهذا عنده دور كبير في أنه فما يحمي كائنات عايشة تحته. الكائنات ذيك داخلة في السلسلة الغذائية نتاع الأسماك
0: اللي هي بدورها عندها دور زادة مهم.
2: أي والبنكات البوزيدونية هي زادة كما قلنا تحمينا الشط من الانجراف هي سيانا مورتيسور
0: أوكي.
2: الموجة اللي تغربه هو معاك تهز الرمل وإحنا نعرفوا اللي إحنا لابال وكالتي حماية وطهية الشريط الساحلي عملت مشروع في ثلاثة شواطئ في تونس لتغذية الشط بالرمل اللي هما القرعية مستير وكازينو صفاقس والحمامات. والمشروع هذا يمكن عند المواطنين مخديش رواج ولو أنه هو مشروع وقتي لأنه الرمل تهز شوية بفعل المد والجزر وبفعل الأمواج وهذا سبب رئيسي يرجع لأنه ما حطناش على البوزيدونيا على العبرية اللي موجود على الشط واللي هو دوره كما قلنا هو اللي يحمي الرمل هذاك ويعمله ريتونسيون.
0: اوكي واضح مهم برشا. كمل يا محمد زيد على الحمله اليوم كما قلنا نذكروا انه اليوم فما حمله يقوم بها عدد من الجمعيات زيد في شاطئ الكازينو بصفاقس وين وصلتوا في وقتاش بديت الساعه على انا وقت تلميتوا بديتوا في الحمله هذه؟
2: والله في الواقع انبهرت برشا لانه جمعيات 7:30 كانت موجوده معنا.
0: ايه انضباط كبير هذا من سيرتها
2: ناسين حتى البلديه ما شاء الله جات رفعت لاول مره وقالوا لي انا راجعين على كياس ثاني مره. المشهد هذا اللي عجبنا واللي شفناه عند جنود النظافه خليني نقول نستعمل عباره هذه جنود النظافه هي تحيه كبيره برشا ليهم عوان البلديه ساقس. الحقيقه كي شافونا هكاك نظفوا كل شيء هم بيدهم هبطوا معنا ولو يعاونوا فينا وتلقاهم معناها حاجتهم
0: نظيفة.
2: أي خطر قال لي عون قال لي أنا راني مواطن أنا في الآخر أنا تحب نجي للشط ونقاها نظيف محليهم ولا محليهم.
0: هذا هو الهدف. انتوكا محمد شكرا لك محمد عيدي. انتوكا نستناو تصاور على الصفحه الرسميه تصاور نتاع تونسي, عملونا البيفور والافتر وان شاء الله انتوكا الحملات هذه تكون موجوده في عدد من الولايات. وانا عندي ثقه الحقيقه في جمعيه تونسي لانها قاعده تخدم في خدمه خارقه للعاده, خدمه توعويه من خلال الصفحه. دايوغ نستدعيكم انكم تدخلوا على الباج اوفيسيال نتاع تونسي تلقاو المعلومات اللي تهم المحيط اللي تهم الطبيعه اللي تهم البحورات اللي تهم الشطوط الحريقه كل ما يهم كم تلقاوه انتوكا موجود على الصفحة ذي. كنت هذي إيكو ناتور بالنسبة اليوم.
1: إيكو ناتور إيكو ناتور.
0: شكرا لكم لأنكم تخليونا المساجات متاعكم والتعليقات متاعكم ورأيكم والحاجات اللي تحبوهم يتصلحوا زيدا من خلال صندوق عجب اللي يكون موجود معكم يوميا في أحلى صباح بالنسبة للصيف في وسط العام في صباح الناس وموجود في صباح الخير ويكاند. زوز مواعيد متاع صندوق عجب لأنه أصواتكم مهمة ولأنه زيدا مهم أن تبرتجيوا معاكنا زيدا المواقع متاعكم وأرائكم. هذاك علاش صندوق عجب الثاني نسمع من خلال وصواتكم. مرحبا بكم.
1: صندوق عجب.
3: الأخير صندوق عجب. بالله أنا من وردية كان الناموس. والله ما نيش لقدين لنهار لليل. الناموس عمل فينا. بالله شوفونا حل يا أخوي. شوفونا شكون مسؤولين بلدية ولا. شوفونا حل في حكاية الناموس. راهو شيء غريب راهو. شيء غريب يرحم والديك.
4: بالله أنا نقرأ في البروغرام متاع المهرجانات. يزيونا من سنوبيزم ويزيونا من يا ريتك ويا ليتني ويا ليتك. جيبونا ربوخ, جيبونا سمير لوسيف, جيبونا فوزي بن قمرة, جيبونا الجو هيتو الربوخ. عطيونا شيء كما الحضرة متاع التسعينات. جيبونا التوينسة, عطيونا التونسي, عطيونا ربوخ. وهو سيف سيف الشتيخ والشتيح والشيخة والدنيا.
5: لا يجوا كانت نهار تتفرجوا في البلدية متاع بنزرت في المول الجردة كي تدخل من القنطرة وشوفوا كلها المحطة المادة كلها كراها مكتوبة أفوندر والعباد تدخل من الخرش من تيخ. بلاي كبيرة وهذا معقولة. وين الشنقير؟
6: الله يولي ديت يقولولي هاللعبة هذية اللي داخلة في الكورة والصغار تشاكي فيها شنية هتبش تربح مليار, هتبش تربح معرش شنوة كرهبة, هتبش تربح عند شنوة.
1: صندوق عجب.
0: هذا ثاني صندوق عجب ذكركم لديما على 71-113-013. تخليوا الأصوات متاعكم باش تكونوا موجودين معنا في مختلف الصناديق العجب. بعد شوية في ساعتنا الجاية باش يكون عندكم موعد مع الشيف مع دبارة صيفي, عندكم موعد زيدة مع أركان بن فضل توت أوبسيون. اليوم باش نحكيو على ديزاستوس للناس المغرومة بالكاتكات لكن مازالت في بداية التجربة متاعها لينوفيس في الكاتكات. الموعد باش يكون ليكم انتوما اليوم في توت أوبسيون. النصائح جينا من عند المختص في السيارات أركان بن فضل. وعندكم زيدا موعد في ساعتنا الجاية في آخرها مع بروغرام كشنو تنجموا تعملوا في نهاية الأسبوع. هذا الموعد الحديث يكون مع زميلنا سيف الدين المهري في الأخبار.
7: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي والتحضيرات معاه تبدأ حتى قبل تحضيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك عليش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات وألف بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة مع ألف سات وألف بوكس. الريسكلي مع الفرجة.
8: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوك خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوك خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
9: امشي لعزيزة.
10: تحب تحكي
11: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
12: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو. وحتى كانو فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
11: اريدو.
13: طور عالمك. Et si le luxe vous emmenait plus loin ? Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride, rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya, freedom to explore.
14: حاب تبدل كرهبتك ولا توسع نشاطك بكرهبة جديدة ولا تجهيزات تخدم بيهم؟ الفرصة ما زالت قدام. بعد الإقبال الكبير على عرض ليزينك صيفي بتيال بنك تواصل معكم العرض حتى 15 جويلية بتمويل يوصل حتى 100% على كرهبة جديدة وبزيغو بورسون أوتو فينانسمون. ما تضيعش الفرصة وامشي والأقرب أجانس بتيال بنك ولا اتصلوا بنا على 70 131 800.
13: من 3 إلى 9 جويلية في رحاب قصر العبدلية بالمرسى، موعدكم مع سهرات استثنائية في ليالي العبدلية، أصوات تطرب وإيقاعات تأسر مع آية دغنوش، محزية طويل، أحمد عجابي، نور قمر ومحمد علي كمون، في رحلة موسيقية تمزج بين الطرب الأصيل والجاز والتانجو العربي. وللأطفال نصيب من الفرح والخيال في يوم خاص بفن العرائس على الساعة 7:30 مساء. أما السهرة الفنية فتنطلق كل ليلة على الساعة 10 ليلا. ليالي العبدلية من 3 إلى 9 جويلية 2026 بحدائق قصر العبدلية المرسى. ليالي تحاكي الذاكرة حيث يلتقي الفن بالتاريخ. بمساهمة موزايكا فام.
15: راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
16: مستمعي إذاعة موزايكا فام، تحية طيبة. مشروع المخطط التنموي 2026-2030 يسعى إلى تعزيز جودة التكوين وتطوير مهارات الخريجين من خلال تحديث الإطار القانوني المنظم للتعليم العالي الخاص ومراجعة شروط أحداث مؤسساته وضبط معايير معادلة الشهادات والاعتراف بها بما يضمن جودة التكوين وتكافؤ الفرص بين مختلف المؤسسات. ويستهدف المخطط خلال الفترة الممتدة بين 2026-2030 إلى رفع نسبة برامج التكوين الحاصلة على الاعتماد الأكاديمي تدريجيا إلى 25% سنة 2030 مقابل 12.9% سنة 2025. هذا وكشفت المعطيات الواردة في مشروع المخطط أن عدد مؤسسات التعليم العالي بلغ 295 مؤسسة سنة 2025 مقابل 276 مؤسسة سنة 2021، منها ما يزيد عن 28% مؤسسات خاصة. المركز الوطني للطب المدرسي والجامعي بتونس ينظم حصة تثقيفية توعوية حول الوقاية من سرطان الثدي، وذلك في إطار برامج التثقيف الصحي المدرسي والجامعي تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بتونس. ويتصدر سرطان الثدي قائمة السرطانات الأكثر انتشارا بين النساء في تونس، حيث يمثل حوالي 30% من إجمالي السرطانات النسائية. وتشير الأحصائيات الحديثة إلى تسجيل أكثر من 4400 إصابة جديدة سنويا. في الشأن الدولي، المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية تقول أن طهران تتابع قانونيا مسار شكوى اغتيال المرشد السابق علي خامنئي التي بدأت بجمع الأدلة. والجيش اللبناني يقول أنه يواصل إزالة الذخائر غير المنفجرة في المناطق المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، داعيا إلى اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر في الأماكن المنكوبة. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تذكر أنها تلقت بلاغنا اليوم عن واقعة على بعد 30 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة الحديدة اليمنية، حيث أطلقت سفينة شحن نداء استغاثة يفيد بتعرضها لهجوم من قبل مسلحين مجهولين. والهيئة تفيد بأن السلطات تجري تحقيقا بشأن الواقعة، وصدرت إرشادات للسفن بتوخي الحذر وإبلاغ الهيئة عن أي تحركات مثيرة للشبهات. ختاما، مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI يعلن مصادرة أكثر من 600 طائرة مسيرة حلقت في أجواء محظورة بالمدن الأمريكية 11 المستضيفة لكأس العالم منذ انطلاق البطولة، مؤكدا أن العملية جاءت بالتنسيق مع وزارة الأمن الداخلي ضمن إجراءات تأمين الحدث الرياضي العالمية. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mozaikafm.net، والمشوار تواصل مع كامل فريق برنامج صباح الخير ويكاند. إلى اللقاء.
15: في تونس.
1: صباح الخير ويكند.

0: ولا على بالو إذا عمرو ذيابي وصلنا لل 11:09. مرحبا بالناس الكل، موعدكم مع كل مهم أخبار الكراهب، كل مهم ليزيفينمون زاد متاع الكراهب في تونس. وبطبيعة الحال ديما فما النصائح لمستعملي الطريق، مستعملي السيارات. واليوم باش نحكيو لمستعملي لي 4x4 اللي مازالوا كيبداو يخوضوا في التجربة، شنو الحاجات اللي يلزم يعملوهم ويتأكدوا منهم قبل ما يبداو التجربة هذه، وباش ما تتحول زاد الجو والخروج للطبيعة والخروج زادة البرشة مناطق في تونس ما يتحولش الكوشمار. المعطو تسيت مع أركان بفضل
1: شيل فيول سيف فرتسوم نظيف ويدوم
2: مع أركان.
0: كيف عدناكم البارح قلنا باش نحكيو على دي زاستوس اللي تهم لي 4x4 جدد اللي مازالوا كيف باش يبداو في الاكسبيريونس نتاع ال 4x4. باش نحكيو على دي زاستوس يهمو لونتروتيان، يهمو حتى الطريقه نتاع السياقه، وكيفاش نحاولوا زاده انه الاكسبيريونس هذيا تكون اكسبيريونس خارقه العاده. كالعاده يكون حاضر معنا الاكسبيرون اوتوموبيل جاما اوتو أركان بالفضل. كاين صباح النور، مرحبا.
3: بونجور ناديه، نهارك زين.
0: شلون نهارك؟ مبروك عند الوعد نتاعنا كيما البارح. وعدت انت لي زوديتور نتاعنا، قلت باش نحكيو على الانتروتيان وباش نعطيو دي كونساي للي 4x4 جدد.
3: الغرام ماشي ويزيد، ماشي ويلونغلوب اكثر عبيد في تونس. الخروج للبر هو يسميهم في الخليج، في تونس الخروج للبحر وللبر. عندنا زهر بلادنا مزيانه برشا، تمبيراتور مزيانه برشا، دونك نجموا العام كامل تنجم العبيد تتمتع بالبلاد هذه وتتمتع بسيارات رباعيه الدفع اللي الحقيقه فير دو 4x4 راهو حاجه قويه برشا، حاجه تطلع برشا ادرينالين، حاجه باهيه برشا بوغ لا سونتي للاسبري نتاع العبد. زاده راهو فما عباد ولاو فاناتيك، قول لك انا ما عادش فما حتى شيء يفرهدني الا الخرجه الصغيره هذيك، كتروح المسجد الصغير اللي نعملو، كان سيف باش نمشي نعوم انا وعائلتي. دونك هذاك هو تفرهيد البرشا توانسه اليوم. والحكايه ما عندهاش ليميت في البيدجي، ماهيش حاجه معناها عندها بيدجي معين ولا فئه معينه. معناها فما كراهب عمرهم حتى 30 عام واكثر راهو فيهم يخرجوا، وفما كراهب جدد وفما كراهب متوسطين. دونك يا دو تو
0: يفو pour tous les budgets et dans les
3: il faut de tout pour faire un monde. دونك ترى انت الكراهب من 20000 دينار، الكرهبه 15000 دينار، حتى لين ترى كراهب 500 و600 مليون. الكل يجمعهم غرام واحد، الكل يجمعهم معناها حب السيارات وحب الطبيعه. فرد وقت سياره رباعيه الدفع حاجه معقده، حاجه سوليد برشا ناديه، لكن راهو في استعمالات غلطه تولي تخي فراجيل والبيراك سوليديتي نتاعها هذيك، وتولي معناها بالحق كرهبة فراجيل برشا اكثر حتى من السيارات العاديه. دونك لازمك تحضر روحك قبل ما تخرج، حضر روحك بالقدي لي بنو. نبداو ديما باللي بنو ناديه، خاطر لي بنو اهم حاجه. الكونتاكت الوحيد بين الكهرباء والقاع سواء كياس ولا رمل ولا ماء ولا اللي هو، راك باش تلقى روحك ديما لي بنو هما اهم حاجه. دونك لي بنو لازمهم يبداو نظاف، يبدا ما فيهمش تشريك، سورتو كانك ناوي دي غونفلي لي بنو باش تدخل انت اون اوفرود. راهو فما معناها ان سورشوف باش تصير في لي فلون تاع العجلي، خاطر سيرفاس دو كونتاكت باش تزيد.
0: لازمك تكون اكيبيزي حتى بور دي غونفلي.
3: وي باش نحكيو على ليكيبمون بيان سور. لازمك تثبت بخلاف العجلي الزيت، ليكيد دو ريفرويديسمون، ليكيد دو فران، الباتري. ردوا بالكم تحقروا الباتري تقولوا سخانه ليه الباتري تحكم في البرد، بالعكس الباتري راهي تضر بالسخانه اكثر من البرد. وراو لي باتري يتيحوا اون كور سيركوي ويتيحوا الاماس ويفسدوا ويسخنوا ويتحرقوا كومبليتمون في الصيف اكثر منه في الشتاء. لي كوغوا نتاعك ماذا بيك تثبتهم بالكدا، ماذا بيك تثبت لي فويت كان فما دي فويت، معناها يفو ديبيستي الشيء هذا الكل على خاطر اون سوليسيتاسيون اي اون يوزاج معناها اون اوف رود. راهو الكهرباء تنجم وقتها توريك العوير نتاعها. الترانسميسيون ماذا بيكم بالحق تتفقدوها بالكدا بالكدا، ما تفلتوا حتى شيء، تعملوا لي فيدونج، البونت بدلوا لو زيت نتاعو، اللي عنده البونت نتاعو لازمو اون ويل انتي فريكسيون والا معناها اون غريس انتي فريكسيون لازمو زيد ينجكتي تريف منها pour éviter la surchauffe. اي تقربيعه اي حس تسمعوا الكهرباء راهي قاعده تحكي معاك، تنقص من الموسيقى سيد المستمع واسمع كهربتك واحكي معها وافهم شنو اللي فيها. سسبنسيون القلب نتاع الكهرباء، سسبنسيون اون يوزاج اون سوليسيتاسيون نتاع فرانشيسمون والا نتاع ماشي معناها اون اوف رود. راهو سسبنسيون هي اللي باش تعطيك الكونفور، باش تعطيك لا كاباسيتي دو فرانشيسمون، وهي اللي باش تحمي لك زاده الكهرباء نتاعك. فك لي ديباتمون الكبار هذوك ماذا بيك سسبنسيون باهيه، تكون ما فيهاش مشاكل، ما تكونش معناها لي زامورتيسور قاعدين يسيبوا في الزيت، ولا عندك روسور انتاسي، ولا عندك اون لام مكسره، ولا دي سيلان بلوك معناها يبداو مهرين. هذا الكل يضر بالكدا بالكدا. فما استوس واضحه الناس الكل لازم يعتمدوها، عمرك ما تخرج وحدك.
0: مهم برشا. وي
3: راهو راهو برشا ناس يقول لك نحب نخرج واحد باهي 10 مرات عندك 8 مرات باش تعديو باهين وعندك مريرتين راك باش توحل وباش تقعد معناها تلوج كوم شي عاونك دونك ماذا بكم دي بتي جروب نتاع 3 4 سيارات هكاك بالطريقه هذيك فوز اسوري انه حتى كي كهرباء وحلت ولا كهرباء عندها اون بوتيت بان ولا فما حاجه نعاونوا بعضنا والخروج معناها لي سورتي كات كات راهو يعملوا معناها دي كوميونيتي ياسر سودي بالحكايه هذيا وراهو بارتي دو بليزير ريالمون كي يبدا جروب مزيان وكهرباء وحلت ويخرجوها فما كيف فيها الحكايه هذيا لي زيكيبمون سلتني عليهم نادي سي لو 5ييم بوين لازمك ليكيبمون راهو خرجه بالليكيبمون كامل وشامل تفرهيد وخرجه معناها نتاع ان جروب سوز ايكيبي راهو فيها برشا عذاب ماذا بيكم على القليله في الجروب الكل فما سانجل على القليله سانجل ما نقولوش اكثر ماذا بيكم عندكم لي ماني ادابتي اللي باش تركبوا فيهم لي سانجل ماذا بيكم عندكم اون بيل بالا سيد المستمع باش تخرج بها الرمل
0: باش تحفر
3: كومبريسور دي غونفلور ماذا بيكم لي بلاك دو سابل زيده يبدا عندكم لي بلاك دو سابل خاطر يعاونوا برشا وينجموا يسهلوا لك معناها خروج الكهرباء ما غير سانجل ما غير حد شيء تخرج الكهرباء بطريقه معناها مزيانه برشا الكراب الكل لازم فيهم دي روت سكور ما نخرجوش يعيشكم للبر ما غير روت سكور مش معقول هو حتى في الكياس مش منصوح به الحقيقه سيد المستمع رد بالك تروس صغيره تاع بروميير سكور ما تكلف حد شيء موجودين في اغلب لي فارماسي وماذا بكم الماء سيوي ماء معناها بوغ هيدغاتي العباد الموجودين خرجوا معاكم بزايد ماء راهو سخانه توا دونك لازم الركاب الكلهم يبداو يدغاتي بالكدا وماء زاد يوزاج للكراهب تنجم تستحق الماء معناها في السورتي نتاعك
0: تري بيان هذا توا فوالا كمان لي استوس انترتيان
3: السياقه ننصحكم لو كالم كالميفو يا جماعه السياقه بالهداوه الادرينالين تطلع صحيح لكن ما نهجوش ما نعملوش المجازفه ليل المجازفه ماناش دي كاسكادور احنا خارجين نتفرهدوا خارجين نعنوا في تصاور مزيانين خارجين معانا صغيرات باش يشوفوا الدنيا محلاها ما نعملوش حتى مجازفه كالمومون نعطيو ليكزامبل للناس اللي دايره لا كوميونيتي كات كات ماذا بكم تعطيو ليكزامبل يزينا من الناس اللي تنبر يزينا من الناس اللي يقولوا راهو الناس اللي يخرجوا بالكات كات غير واعين هذا مش صحيح ما نجيوش على شرف ما نتاع 10 من الناس ولا 5 من الناس في بلاد كامله يتسبوا معناها في مشاكل والا يردوا الكوميونيتي الكلها بوينتي دو دوا كوميونيتي انجاجي برشا كوميونيتي تحافظ على الطبيعه الكراهب الكل تلم حاشاكم معناها في الزبله وفي الوسخ وتنظف في البلايص نتاعها والبلايص اللي تتعدى منها خلينا نشوفوا الحاجات الباهينة ذوما
0: ونستمتعوا بس
3: ونستمتعوا وماذا بينا نعملوا حاجات تلم الكوميونيتي هذه الكل بور لو بيان نتاع البلاد ونتاع الطبيعه اللي احنا فيها ونتعاملوا معها وشيخين بها وفرحانين بها وهي فيرتي ناسيونال وفرحانين بها برشا في تونس.
0: ميرسي بوكو اركان يعطيك الصحه ان شاء الله الرونديفو يتجدد معاك الويكند الجاي ديما برشا معلومات تلقاهم في توت اوبسيون في الوقايه هذه في صباح الخير ويكند.
2: توت اوبسيون مع اركان.
1: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم
2: صباح الخير ويكاند صباح الخير ويكاند كنا رسبت واحد من 6 لنصف نهار مع نادي الفوتي على موزايك فهم موزايك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك فام احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي ديسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوا ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فام موزايك فام الاولى في تونس
4: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجه دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
5: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
6: اريدو طور عالمك.

0: صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، موندام البرا كاشي، مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا، وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش، وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور، وابدا حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تي تي.
1: سهرية الربوخ والفن الشعبي، عرض بنت الحي ومسفسيري. نهار لحد 5 جويلية بالمسرح الأثري بقرطاج على الساعة 10 ليلا، مع نجوم الأغنية الشعبية سمير نصيف. وفوزي بن جمرة. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بتونس، مدينة الثقافة شادي القليبي، وعلى تذكرتي بوانتين.
2: الأيام تجري والعمر خسارة.
3: بمساهمة سناب الكرتاج، جيلي، ديليس، مغازات ام جي، باتام، بي هاش بونك، بي انا، موبلاتيكس، مرادي هوتيلز، موريس غاراج، بنجمع موتورز، ماكسويل، تونيزي تيليكوم، شغب برود، وموزايك اف ام.
4: تحب تحكي
5: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
6: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانو فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
7: اريدو، طور عالمك.
8: مهرجان الجاز بتفرقة في دورته العشرين يقدم مشروع فني وموسيقي مبتكر يجمع بين الساكسفونيست التونسي الفرنسي ياسين بولعريس ومغني الراي والبلوز الجزائري سفيان السعيدي. حوار فني متميز يوم الأحد 5 جويلية 2026 على الساعة 10 ليلا بمسرح البحر بتبرقة. تبرقة تغني الجاز.
3: بمساهمة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة UBCI، رونو، لا سيغال وموزايك اف ام. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف النهار مع نادية الفورتي على موزايك اف ام.
9: مازال موعدنا معكم حتى لنص النهار في صباح الخير ويكاند. مرحبا بالناس الكل وقاية التمخميخ والافكار خاصة زادة متاع الماكلة في دبارة سيفي.
3: دبارة سيفي. دبارة سيفي. مع الشيف وفيق.
9: اهلا بشيف وفيق.
10: اش احوالك؟ صباح لاباس عليك الحمد لله.
9: شو عامل فيك يا شيف وفيق؟ احكي لي بربي في الاستوديو شنو قاعد
10: تصير. لا الاستوديو تبارك الله غليان
9: حاله من الغليان.
10: سخانه نتاع برا وسخانه تبارك الله ما بين الجمعيه تبارك الله. اي اسمع جماعه 6 تاع الصباح يلزمهم رفريشيسمون كيما جماعه في الميتون تاع الكوره عرفتها.
9: هايدريشن الهايدريشن بريك. مرحبا بك شيف وفرحانين برشا زيدا اللي كل مره باش تكون انت حاضر معنا ويكون زيدا موجود معنا شيف جون اللي بدا التجربة متاعو وكل مرة زيدا باش يقترح علينا دي روسيت.
10: فوالا دونك هو لو كونسيبت سي دو بارتاجي. نحبوا نحنا لو بارتاج ونحبوا زيدا لا جون جينيراسيون زيدا كيف كيف. راهو لا كومونيكاسيون اي امبورطونت وزيدا كيف كيف المعرفة نتاع الاكلات نتاعنا والاكلات المتوسطية كل باهين. دونك لي جون شيف يزون بيزوان زيدا كيف كيف دو سيبورت. دونك كل مرة باش نستدعوا ان شيف هو ديجا بعث لي روسيت نتاعو بعثهم ديجا قعدنا وحكينا على لي روسيت حابين نشوفوا لي توندونس نتاع الصيف وكل شيء. واليوم كان لو شوا مع الشيف اكرم التابعي الشيف اكرم التابعي اللي هو لو شيف نتاع مع شيف دالي عبوده لو شيف تري كونو. دونك هو كيما تقول انت ولده هو ايدي هو اللي يحضر له كل شيء. دونك
9: اون كونطون
10: دونك اون توس كونطون الناس كل فرحانين اللي اكرم يكون موجود بحذانا اليوم في موزايك.
9: مرحبا بك اكرم.
11: اه سلام عليكم.
9: فرحانين زاد برشا اللي انت حاضر معنا
11: انفيتاسيون.
9: عايشك.
11: مرحبا الناس الكل. مرحبا المستمعين. مرسي شيف وفيق على الانفيتاسيون هذيا. مرسي شيف دالي زادا اللي عطاني الفرصه هذيا ويعطيكم الصحه.
9: يعيشك. مرحبا بيك. قل لي اكرم شنو تقترح علينا اليوم؟ يظل لي فما ثلاثه حاجات يشهيو على الاخر.
11: اليوم عملت
9: صيفي برشا.
11: اليوم عملت لكم حاجه خفيفه وميم طون حاجه فريشكه وصيفي. ماك تعرف الدنيا سخونه
10: وطليانيه
11: وطليانيه. ماك تعرف الدنيا سخونه ماذا بينا حاجه كيت نعوشنا.
9: يلا
11: سينو اول حاجه باش نبداو الكروفيت بالبيش اللي هي باش ناخذوا ماك تعرف توا الكروفيت رخيصه باش ناخذوا كعبات الكروفيت نختاروهم من المارشي ديريكت فريشكين فوحين باش نختاروا كعباتنا باش نختاروا زاد معاهم كعبات خوخ بوتابجاي بطبيعه ما ناخذوش الكاليبر الكبير خاطر غالي او كنختاروا كعبات صغرونين على قد التكلفه اللي عندنا ناخذوا كعباتنا وميم طون بعديك ناخذوا شويه روكيت ناخذوا شويه طماط طماطم الحيه الصيفيه نتاعنا ماك تعرف توا سيزون طماطم زاده نعملوا سلايطه نتاعنا اللي هي بالجرجير بالطماط فريش نجمو حتى نشيحوها نعملوا شريحه تاع طماطم نفوحوها شويه روكيت شويه طماط فريش شويه ناخذوا الساعة أول حاجة نحب نحكي عليها هي تطيب الكويسان بتاع الكروفيت
9: فوالا بي
11: أول حاجة ندي كورتيكيوها نظفوها نظفو لها الضر بتاعها وميم طون بعديك نغسلوها بالقداء سخنوا البوالة بتاعنا بتبيع مش برشا حطوا الكروفيت شوية ويلد أوليف ما نخليوهاش تيب برشا باش ما تشيحلناش شوية سالي بوفر خليوها بافوز شوية
9: باهي برشا
10: بعديك مروبة
11: خليوها مروبة خرجوها حطوا السلايطة متاعنا في البول شوية روكيت كما قلنا شوية طماطم شوية أبريكو وإلا شوية بيش شوية بيش نقصوا دي كوب وممتون نجمو نعملوه حتى قريه فوحو سيلي بوفر ويلد أوليف إكسترا فيرج وبعدك شطري في جوت سيترون بعدك في الدريساج نحطوا السلايطة متاعنا كعبات الكروفيت من فوق نجمو نحطوا لها شوية مونت فريش كيف كيف تعطينا شوية نعويش هذيك هذيك هي سلايطتنا اليوم
9: هي سلايطتنا اليوم تهنينا على لونتخي نمشيو للرسمي تاو
11: الرسمي لازم نهزكم من نابولي مالا من نابولي اللي هي البوتانسكا البوتانسكا متاعنا كلها تعرف شكون ما يحبهاش البوتانسكا البوتانسكا اليوم باش نعملوها بالحوت اللي هي بوتانسكا دي بيشي نجمو نختاروا اي الحوت نحبوا عليه ماك تعرف تاو فيوح كيف كيف الحوت
10: الاسبادون فما الاسبادون فما البوسي فما الماكر وفما الغراب زاد كيف كيف السفن زاد يمشي
11: السفن زاد يمشي
10: يمشي كلب البحر زاد كيف كيف دونك هذوما الكل الحوت اللي هو فيلي ونجمو نقصوه ونعملو به
11: نقصو دي كوب بكية وميم طون زاد لازمنا اول حاجه نختاروا الحوت بالكدا بالكدا خاطر ماك تعرف الحوت لازم يكون فريش سينو الصوص نتاعنا نبداو نحضروا في الصوص نتاعنا نحطوا شويه كبار شويه نغسلوا ساعه الكبار

0: ولا بيبرونشينو.
1: ايوه
0: في الايطاليان هذا عندنا بيبرونشينو.
2: بيبرونشينو
0: نحطوا البيبر، نحطوا الكبار كما قلنا، نقليه في شويه زيت، هو هو الاوليف اللي هو الزيتون المفشخ. به فما استيوس اللي هي الحوت، فما اللي يحطوا في الصوص، فما اللي يقليه بعد ما يحط الصوص طماط، بعد فما اللي يحطوا في الصوص، فما اللي يحطوا في البل ويقليه باش ما يتفترش.
1: اوكي باه يشد روحه معناتها
0: يشد روحه في الصوص ديريكت.
2: والا واللي ما يحبش الحوت، فما ناس ما تحبش الصوص نتاع الصوص تاع المكرونه تقول تكون فيها الحوت.
0: واللي ما يحبش الحوت ينجم جوست هذيك البات يعملها غارنيتور.
1: اوكي
0: ينجم البات يعملها غارنيتور. قلنا احنا تو باش نقليو الكبار نتاعنا الزيتون، بعد هيك نحطوا كعبات الحوت بالطبيعه ما نحركوهمش برشا برشا باش ما يتفترشوش. بعد هيك نجمو صوص طماط باش نعملوا حاجه فريشك، تعرف قلت لك توازن
1: صيف يعني.
0: صيف وطماطم وكل شيء
1: سيزون.
0: الطماطم نتاعنا نرحيوها حيه هي اللي باش نعملوا بها صوص طماط.
1: اوكي
0: لا سيزون نتاعها نعملوا سالي بوفر. ومن بعد هيك نحطوا البات نتاعنا التيب كما قال الشيف دالي. رد بالك تكسر المكرونه،
2: تقص المكرونه،
0: رد بالك تكسرها.
1: ما شنو تلين راهو معناتها يتفرجوا يسالوا على النبي.
0: سينو نحطوا البات التيب على روحها، ومن طون خرجوها قبل الدنتي بشويه باش تكمل الكويسون تاعها في الصوص. من بعد هيك نقعدوا نحركوا فيها على فدو على فدو، ماك تعرف لازم تسيب الليزون تاعها. بعد هيك اوريق احبق كي مزيانه تسيب الريحه مزيانه.
2: تريز امبورطون لاستوس اللي قالها هو تو على فدو على نار هاديه كي تحط المكرونه ما مش تشرب لك على خاطر كانت تقوي اون فاد كونت مش يتبخر الماء ومش تقعد لك المكرونه ناقصه صوص. دونك هاك علاش هما شي يعملوا، هما ينقصوا لنا على النار في المقله اللي هي تبدا ديجا فيها الماء نتاع المكرونه، ويقعدوا يخدموا فيها بشويه بشويه هي تشرب ونشا يعمل
0: يسيب الليزون تاعو، يسيب الليزون تاعو
2: كتزلبيت هذيك نتاع المكرونه. فوالا
0: بعديك في الدريساج كيما قال الشيف، ثم اللي ما ياكلش الحوت نجمو هذيك جوست البات نعملوها غارنيتور، جوست اوليفي كابر، والحوت نعملوه غريي، نجمو نعملوه
2: بروشيت، نجمو بروشيت بابيوت اللي ما يحبش هذا.
0: باه نتعداو للديسير نتاعنا اللي هو سوربي بالدلاع. معبود ما يحبش الدلاع، معبود الجماهير،
2: معبود
0: الجماهير الدلاع. باش نعملو سوربي عندنا تروا ميثود نجمو نعملو فيها. يا اما نحطوه في الكونجيلاتور ديريكت،
1: اوكي
0: نقصوا دي كوب نحطوه في الكونجيلاتور ديريكت، بعديك نخرجوا نعملوا عصره قارصه خفيفه نرحيوه
1: باه
0: يخرج لك سوربي. والا نجمو نحطوا مثلا كيلو دلاع عليه 100 غرام سكر خليه يرتاح شويه باش يسيب الماء نتاعو. نسقطروه بالكدا نحيوا له الماء نتاعو، بعديك نرحيو هذاك ونبداو نزيدوا في الماء بشويه بشويه. الماء نتاع الدلاع نبداو نزيدوا فيه بشويه بشويه باش تنحالك هكا التحثريبه. بعد نحطوه في كيف كيف كونجاتور يشد روح. والا الميثود الثالثه نجمو نعملو غلاس اللي هو باش نزيدوه ياغورت ناتور.
1: دونك دلاع وياغورت ناتور،
0: ياغورت ناتور ودلاع،
1: ونحيو القلوب بيان سور
0: بالطبيعه. هذيك حاجه
1: اكيد مهمه صعبه، هذيك مهمه صعبه
2: تصفيوها
0: تصفيوها. هو ديجا كي باش تصفيه باش تنحى منه.
1: دونك قلت لي نحطو الياغورت ناتور،
0: ياغورت ناتور نحطو الياغورت ناتور بتاعنا. بعد ما نرحيه وكل شيء نختمه بالكدا بالكدا بالكدا وندخله الكونجيلاتور
2: باش يلمي. معناها اون فان كونت شنو الفرق ما بين السوربي والغلاس؟
0: تبدل لك تكستور.
2: صحيح السوربي ما فما كان بالماء، بالماء ولا بالجو، هذاك السوربي الشربات. ومن بعد بالنسبه لل الغلاس، الغلاس ال دو كونتينير هي يقول لك اون كريم انجليز ولا حاجه ولا حليب ولا لي كونسونتري كيما حكينا ما فات فما اون ريسيت عملناها هذاك. ولا شكون يزيد كعبه ياغورت ناتور على خاطر ديجا الدلاع حلو حلو ياسر ياسر. والسوربيتو دي
0: سوربيتو دي
2: انغوريا انغوريا انغوريا انغوريا ياسر ياسر يتعمل لك هيك. وانا هذه السوربيه راه فوقهم كعبات لوز اخضر كما نعرف انا نتاعنا نحن لوز العشاق غاديك
1: بيردين
2: وكل شيء وريقات نعناع. مو
0: تصور تصور مستمعين يتطعموا فيها ديجا
2: اكرم اوكي تحي وانا نزكي دوك اكرم بدا بالفكره نتاع الدلاع وكل شيء ونحن كملناها بشويه لوز وكل. دوك منيو نتاعنا نتاع اليوم نعملوا ريزومي صغير مع الشيف أكرم متابعي. عملنا سلطة متاع كروفيت وخوخ، قلنا بالنسبة للخوخ نجمو نختاروا الخوخ الرخيص حتى كي يبدأ في القعر متاع الصندوق وكل شيء
1: هذاك
2: صحيت هذاك ولا هكاك في العقاب. راهو نختاروا كعبة وحتى كان جات حلوة برشا مش مشكل، حتى كان جات يابسة وقارصة راهي مش مشكل خاطر السلطة تحب حاجة أسيد.

0: لاكروسي هذيك هي اللي باش تعطيك البنه. فما برشا اللي ما يحبوش لا سي دي تي، اما فما زيد اللي ما يعرفش يخدم بها لا سي دي تي هذيك. هي خاصه مع توسكي فرويد مير والا توسكي بيش، هي اللي باش تعطيك البنه الكل تكمل معها.
1: ميرسي بوكو، يعطيك الصحه شيف اكرم تيبي، فرحانين بك يا برشا، وبون كوراج انت زيد
0: في التعامل
1: في الكل. مرحبا بكم
2: مرحبا بكم، يعطيكم الصحه. ميرسي بوكو بور لانفيتاسيون.
1: شكرا ليك، ان شاء الله الموعد جد معاك نهار السبت ولا حد جاي في دبر سيفي. وشيف قبل ما نسايبك عندك ما تقول.
2: عندي ديديكاس الاختي الغاليه اليوم،
1: ربي يفضلها،
2: وطفه اليوم الانيفيرسير نتاعها، ان شاء الله كل عام هي خير بخير، ان شاء الله ربي يفضلها علينا،
1: ربي يخليها،
2: هذيك تيش فوق روسنا، هذيك امنا الثانيه، وربي يفضلها
1: ان شاء الله كل عام وهي
0: حيه. كل عام وهي حيه.
1: دبر سيفي موجوده على الباج اوفيسيال موزايك اف ام، تجوا تعدوا تفرجوا فيها الكل. دبر سيفي مع الشيف وفيق. صباح الخير.

سما لايك يو ذي أديل توصلنا ل 11:44 دقيقة. شنو تنجموا تبرمجوا؟ شنو تنجموا تعملوا في الويكاند اليوم لحد الموعد توصيل في بروجرامك؟ بروجرامك اي خلي نبدا بالاطفال في بروجرامك. الليله صغيرات عندهم زيدا بروجرام، لكن ما خممتوش شنو ينجموا يعملوا الليله 7:30 في اطار مهرجان ليالي العبد اللي في دورته العشرة. فما عرض عرائسي سبيكتاكل دو ماريونيت، نجموا تهزوا الصغيرات يتفرهدوا ويتفرجوا في العرض ذا اللي باش يكون الليله مع 7:30. للي يسمع فينا في تبرقه ولا ماشيين لتبرقه ولا مغرومين زيدا بالجاز، مازال في اطار الدوره 20 لمهرجان تبرقه جاز مازال فما عدد كبير من العروض تستنى فيكم. والليلة عرض تونسي بامتياز بأيدي تونسية، نحكيه على العازف الجاز والفنان الكبير محمد علي كامون اللي اليوم عنده عرض جازنا في تبرقة. دونك نجموا تتفرجوا في العرض ذي وعندكم تتفرجوا مع محمد علي كامون. وللمغرومين زيدا بالمسرح عندكم عرض لليلة توبيل، عرض مسرحي لو اليوم 5 جويلية بمسرح بأكتر ستوديو. وللناس خلي نخدم هذوما اللي ليلة يستنيوا في الجو، يستنيوا في الشتيح ويستنيوا في جو سهرة الربوخ التونسي بنت الحي وأم السفسري، سهرية لسمير لوسي فوزي بن قامرة الليلة في المسرح الأثري في كارتاج. برشا مفاجآت تستنى فيكم، برشا شتيح سورتو زيدا يستنى فيكم. تذكر متاعكم تنجمو تشريهم على الموقع تسكرتي.تن. بروجرامك صباح الخير ويكاند.

0: جولدن ميوزك من 9 ل 10 متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك اف ام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزك على موزايك اف ام.
1: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
2: مع اريدو اكتيفي سي فيك باحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
3: اريدو طور عالمك.
4: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف نهار مع نادية الفورتي على موزايك اف ام.

قريت سنعت 11:54 دقيقة. مرحبا بكم وشكرا لكم على الاستماع لنا. احنا هكا كنوا وصلنا الاخر موعدنا في صباح الخير ويكاند. بدينا معكم من 6 متاع الصباح حتى النص النهار 6 ساعات الحقيقة رافقوني فيهم اكيب خارقة للعادة اللي كل مرة يكون موجود معكم. شكون خلي نحب نشكر لكيب الكل. مرسي ميرا العسكري سمعتوها في نوتري بلوس. مرسي اركين بن فاضل اللي سمعتوه في توت اوبسيون. فاطمة دقيقة حظ. شايف وفيق وشايف اكرم اللي سمعتوهم زادة في دبارة سيفي. نشكر زادة فهمي اللي سمعتو في 10 مينوت كرونو. ليكيب الكل ميرسي بوكو. اشويق في الاخراج الرقمي. ميرسي بزاده لمروان في الاخراج. مكرم زاده اللي كان في استقبال تليفوناتكم. شكرا لكم انتم زاده على مساجاتكم اللي قاعدين يوصلونا على الواتساب 23513000. ميرسي بوكو للناس الكل. نتمنى لكم ان شاء الله نهايه اسبوع خارقه للعاده. هذيا سي ان كود كور ليكم انتم. بوب مارلي اغنيه ترجع فينا العام 1980. كود يو بي لاف توت سيت. ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد.

0: Mosaïque FM.
1: Mosaïque FM. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك FM. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك FM. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي ديسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوا ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين قاره ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك FM.
2: الأولى في تونس
3: مع متجر ميلانو عادي سيفك بسوبر برومو على كيف كيفك
4: ان ارتيكل اشتي موان 20% او بيان دوز ارتيكل اشتي لو ترويزيام اي غراتوي
3: متجر ميلانو العلامة الأولى في تونس
5: سافرت بعت عشت البرة وتعلمت اما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس
6: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وصحابك لبيات ترافقك تنصحك وتسندك باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900 مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس
2: راديو موزايك FM تونس الأخبار
7: مستمعي إذاعة موزايك FM تحية طيبة ممثلة وزارة الدفاع الوطني عن إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي الرائد سهى الشباب تؤكد تسجيل أقبال هام على الترشح للالتحاق بالأكاديميات العسكرية منذ فتح باب الترشحات في 23 من جوان الماضي تزامنا مع الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2026 والرائد سهى شباب تضيف في حوار مع وكالة تونس إفريقي للأنباء أن باب الترشح يتواصل إلى غاية 19 من جويليا الجاري مبينة أن مؤسسات التعليم العالي العسكري توفر للدارسين منحا وإقامة وإعاشة إلى جانب اختصاصات نوعية هم الطموحين في الانضمام إلى القوات الخاصة وقيادة الطائرات والسفن
8: سنويا نفتح تسجيل ترشحات بداية من صدور نتيجة البكالوريا سنة كانت من 23 جوان إن شاء الله إلى غاية 19 جويليا في الحقيقة عنا إقبال كبير من الناجحين في البكالوريا يسجلوا كل عام الأرقام قاعدة تزيد هذه ما يدل كان على ثقة تلامذة بمنظومة التعليم العالي جودة التكوين وخاصة أن مؤسسات التعليم العالي العسكري مؤخرا تحصلوا الكل على شهادة الجودة إيزو 21001 كيف كيف زاد المنظومة هي توفر للتلامذة توفر لهم عديد من الامتيازات على غرار منحة مجانية السكن والعلاج والإعاشة واللباس وكيف كيف عنا اختصاصات اللي متوفرة كان في مؤسسة التعليم العالي العسكري اللي يحلموا أنهم يكونوا في القوات الخاصة ولا قيادة السفن سيقاد الطائرات المجال الجوي هذوما اختصاصات متوفرة كان في مؤسسة التعليم العالي العسكري
7: وممثلة وزارة الدفاع الوطني تضيف أن عملية فرز الملفات ستجرى يوم 19 من جويليا فيما تنطلق الاختبارات بداية من 3 من أوت وتتواصل على 3 أيام بأربعة مراكز انتداب في تونس وسوسة وباجة وقابس وتشمل اختبارات نفسية وفحوصات طبية واختبارات رياضية قبل توجيه الناجحين إلى الاختصاصات التي اختاروها عند الترشح
8: بداية من يوم 19 جويليا إن شاء الله باش يتم الفرز المطالب الترشحات باش ناخذوا تلامذة اللي تتوفر فيهم الشروط الأولى من كل شعبة بكالوريا حسب الحاجيات متاعنا باش نستدعوهم لإجراء اختبارات مناظرة. المناظرة هذه تبدأ إن شاء الله يوم 3 أوت 2026 بأربع مراكز انتداب. عندنا مركز انتداب بتونس، سوسة، بيجا وجبس. ثم الاختبارات دوم 3 أيام. اليوم الأول يكون خاص باختبار نفساني، ثم اللي ينجحوا في الاختبار هذية اليوم الموالي يقوموا بفحوصات طبية، ويتعداوا اليوم الثالث اللي هو باش يكون اختبار رياضة. واللي ينجحوا في الاختبارات هذية ينتظروا توجيه لأحد اختصاصات حسب ترتيب اللي يقوموا به عند التسجيل.
7: في تطورات الشأن الدولي، وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية إيرنا تفيد باستئناف التجارة البحرية بين ميناء الرويس القطري وموانئ إيران. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يعتبر أن تحقيق سلام عادل وشامل يظل السبيل الوحيد لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط، مشددا على أنه لا سلام دائم ولا استقرار حقيقي ولا تطبيع شعبي إلا بسلام عادل ينهي الاحتلال ويضع حدا للظلم والعدوان ويعيد الحقوق إلى أصحابها ويوفر الأمن للجميع. جاء ذلك في كلمة ألقاها السيسي خلال افتتاحه أمس مقر القيادة الاستراتيجية الجديد الأوكتاغون في العاصمة الإدارية الجديدة بهدف رفع الجاهزية القتالية والإدارية للدولة. الكرملين يعلن أن روسيا ستعمل على إنشاء منطقة أمنية أو عازلة على الحدود مع أوكرانيا من أجل ضمان سلامة المواطنين الروس. وفي الختام، وزارة تحالف أوبك بلوس يقررون اليوم رفع حصص إنتاج النفط لشهر أوت القادم بمقدار 188 ألف برميل يوميا، وهي زيادة مماثلة لتلك التي تم الاتفاق عليها في الأشهر الأخيرة وفق ما أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك. في التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، سحب قليلة على كامل البلاد وتكون أحيانا كثيفة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية، البحر متموج بمنطقة سيرات وخليج جابس ومضطرب ببقية السواحل، والحرارة القصوى تتراوح اليوم بين 28 و33 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 34 و37 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 39 درجة بأقصى الجنوب الغربية. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع يسر جديد وكامل فريق برنامج تبع الموجة. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس
0: mosaicfm، أقوى الموسيقى.

0: Non-stop music.
1: تبع الموجة. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. يسر جديدي. موزيكا فام.
2: نص نهار وسبعة دقائق على موزيكا فام. مرحبا بكم. هذه تبع الموجة. معاكم انت واحد للستة متاع العشية. نونسوكم في ستة سوايع. لا بونيمور في الكيس. نعرفكم توا ماشيين البحر ولا تحضروا في رويحكم ولا قاعدين تفطروا وتخموا اسكو باش تمشيوا وقتاش باش تمشيوا تبحروا ولا تحضروا فك بطيخة دلاعة الامور مريقلة. نحضروا في رويحنا باش نمشيوا نتفرهدوا العشية في البحر ونخرجوا هكا والويكاند. هذا اخر نهار في الويكاند ولكن سافا مادام فما سيونس اونيك مادام امورنا مريقلة في الخدمة نكملوا نمشيوا نتفرهدوا. هذا هو جو الصيف صيفي توا الحمد لله اكيد والحمد لله زاد لي طقس ملائم اكيد باش نمشيو نتفرهدوا. بالنسبه اليوم بعد شويه نعطيكم فكره على حاله الطقس, نعطيكم فكره زيد على اسكو التبحيره تنجموا تمشيو تبحروا وين من الاحسن انكم تمشيو تبحروا. فوالا وصوت البحر حاضر ومريقل اكيد. وانتم تنجموا تتواصلوا معنا ديريكت هنا في الاستوديو واتساب موزيكا فام 23 500 و13000. تكلمونا تبعثونا ميساجات سورتو نستناو في تصوركم باش تبعثوهم لنا من البياج. كنكم موجودين في البياج متعدين وإلا قريب تخلطوا غاديكا حذروا إذا كان بينسور مش انتي تسوق رد بالك اللي قاعد بجنبك وتصورنا تبعثنا أكيد تصويرة على البياج حالة البياج اسكو ثم اكتظاظ في أنا ثنية بالضبط جست قولونا أما بياج وفي ديريكسون تاع شنو بالضبط. تبعثونا التصوير على واتساب موزيكا فام 23 500 و13000 23 500 و13000. تتواصلوا معنا ديريكت في استوديو واتساب موزيكا فام احنا معاكم أكيد باش من بعد نعطيكم فكرة على البياج بوان غود حالة الطرقات باش هكا من توا نفهموا رواحنا وما نتيحوش في سيركولاسيون. نحبوا الامور تكون مريقله. اسمعني نحطوا موزايك الموزيكا زاد متواصله. بعد عنا اون بون سيليكسيون تاع الموزيكا عنا كل شيء الميكسويت حاضرين مع نودي جي ريزيدون موزايك فام الجو الكيتش مع سلوما بعد الميكس الشرقي تلقاوه اكيد عنا زاد الموزيكا الكل مع ليكي بارتيستيك موزايك فام. سلام عليهم برشا اكيد اللي ديما يكونوا حاضرين معاكم. الموزيكا تشيل الموزيكا اللي تونسكم في الكياس. نعطيكم زاد الاخبار في البوزوميتر في مهرجان نيت سورتو عنا اخبار مهمه ياسر على مهرجان قرطاج الدولي ثم تيكيت هبطوا لازمنا نجري ونقصوا من توا باش من بعد ما نقولوش فاتنا الوقت. اي خاطر ثم برشا حفلات كبار موجودين وديسبونيبل. نعطيكم الاخبار في مهرجان نيت كيف من بعد شويه مع فاطمه عبد الرحيم الزابينغ نشوفوا المهرجانات اللي موجوده هنا في تونس واللي موجوده في العالم والاخبار اللي موجوده وتلقاوها ديما ريكاب على موزايك فام. معنا فريق كامل اليوم نسلم عليه برشا معنا سلومه في الاخراج لبنى في الديجيتال والحاج مكرم لحاج ماكر مصباح ولكن نلقاو شاكر تاو في استقبال تليفوناتكم على 71 113 ألف. أكيد نجمو تكلمونا وتتواصلوا معنا واتساب موزايكا فام 23 500 و13 ألف. تصوركم نستنيهم للبياج. أما انتخوتون نبدأ بالموزيكا الديسكو حاجة تشيل نبدأ بها مع بيربول ديسكو ماشين دوبامين.

0: Mosaïque FM. حاضرين؟ إي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين غارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الخربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس.
1: حب تحكي
2: en illimité ou t'aum fi gigawatt
3: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
4: اريدو طور عالمك
0: تبع الموجة بوان رود
5: في بوان رود كالعادة نعطيكم فكرة على حالة الطرقات بالنسبة لليوم أو كبش واحد يبدأ فيهم روحه مرو مريق لجو به والحقيقة بارابور للبارح الوقت هذي مثلا خروج تونس سافا حاجة تشيل على الاخر معناها لاباس بالنسبة للسيركولاسيون حتى فوق قنطرة الجمهورية اللوطة وين معناها المشي قريب نطلعوا للقنطرة يا اما باش نمشيو نطلعوا للبونليو ولا باش نهبطوا اللوطة على الثنية العادية معناها الناسيونال سافا فما حتى سيركولاسيون حركة عادية جدا كيف كيف حتى كي نحكيو على بياج مرنيق بون كالعادة الحاجة النورمال ما فماش اكتظاظ كبير برشا ولكن فما كصف تاع زوج ثلاثة أربعة كراهب أكاهو بالنسبة تيلي بياجا كتعديو ديريكتومون ولكن فوالا ريت أفونتاج هذاك سلوم ريت ولكن زادا كي نحكيو حتى على بياج مساكن ديريكسيون صفاقس ما فماش حركية مرورية كبيرة برشا ولكن بالنسبة للديريكسيون كانك ماشي المستير ولا باش تطلع الفوق شوية راهو فما حركية مرورية خفيفة برشا كي نحكيو على بياج هرقلة مثلا راهو السيركولاسيون جاية في دخول سوسة معناه دخول هرقلة أما بالنسبة للخروج من هرقلة ما فما حتى سيركولاسيون ممكن فماشي كرهبة زوز غون ماكسيموم بالنسبة للبياج ونستنيو في تصوركم داير باش من بعد تبعثوهمنا ونعطيكم حالة البياج واتساب موزايكا فام 23 513 23 513 ألف تبعثونا تصور البياج وين انتوما موجودين باش هكا ناخذوا فكرة على حالة البياج ونفيدوكم انتوما مستمعينا الكل دونك بالنسبة لتوا الحقيقة معظم الكيسات حتى بالنسبة كي نحكيو على بنزرت بعد القنطرة كالعادة هذيك هي جست شنية شيرة الكورنيش ممكن حركية مرورية خفيفة برشا ولكن ما نشراو في سيركولاسيون كبيرة برشا لا في دخول لا في خروج بنزرت حتى على طريق القنطرة دونك بور لو مومون لاباس اموركم واضحة جاوكم به اللي يحب يخرج توا نجم يخرج ما علينا كانوا ردوا بينا فقط من الشمس لا أكثر لا أقل دونك واحدة واحدة نسيسوا روحنا في الكياس ما نجريوش نتبعوا الموسيقى ونتبعوا الريتم اللي ديما موجود على موزايكا فام
0: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية
5: الشاب مامي اللي كان جاي عم ناول فيه مهرجان الحمامات الدولي حفلة أكثر من سولد أوت الحقيقة يرجع سنة في مهرجان بنزرت دونك وانتوا حضروا رواحكم السهرية فيها برشا راي أخليكم مع أغنية من أحسن ما غناه بلادي

0: نص نهار و 23 دقيقة على موزايك اف ام. توت سويت البياج.
1: بياج صور وبارتاجي معنا البياج.
0: بارتاجي معنا البياج في واتساب موزايك اف ام 23 513 ألف. تبعثونا تصاور البياج باش ناخذوا فكره على حاله الصف. اسكو فما برشا اكتظاظ؟ دوكا نعطيوكم فكره باش تحسبوا حسابكم، تقراوا اموركم والفايده تكونوا اموركم مريقله. وباش نبداو داير التصويره كي نبعث لنا شكيب من بياج سوسه، حتى ولا حسب ما بعث لنا شكيب على واتساب موزايك اف ام 23 513 ألف. ما فماش اكتظاظ كبير، دونك كيما قلت لكم معناها بالنسبه حتى مساكن وحتى بياج سوسه معناها ممكن كرهبتي ثلاثة ماكسيموم باش تلقاهم في الصف، ولكن صفا الحياة متواصلة، ما فماش صف كبير ياسر، دونك ماكمش تلقاو تعطيل كبير ياسر في بياج سوسة. كيف كيف زاد التصويرة تجينا من عند غسين، فوالا من عند غسين، من عند جوستومون بياج مورنيك ديريكسيون تاع حمامات. كيف كيف فما ممكن أكثر شوية صف من بياج سوسة، خلينا نقولوا 6-7 كراهب موجودين في الصف، ولكن ماهيش اكتظاظ كبير ياسر، دونك نجموا أموركم مريقلة، تواصلوا في البياج. شكرا لكم أنتم اللي تبعثونا ديما في تصوركم على واتساب موزايك اف ام 23 513 ألف. دونك ديما نستقبلوا مساجاتكم وتنجموا تبعثونا من توا. مازال عندنا بوان بياج اخر مع الخمسه نتاع العشيه، ولكن حتى زيد في بوان غوت اي معلومه تجينا نبارتاجيوها معاكم انتوما باش نفيدوا الناس الكل اكيد، وتكون العشويه مريقله. سافا نعرفوا سخانه، دونك ماذا بينا ما نزيدوا السيركيلاسيون، الفايده تكون انتوما اموركم مريقله ومفرهدين بالنسبه للعشويه. احنا معاكم اكيد في تبع الموجه حتى للسته نتاع العشيه، ومن بعد شويه نعطيكم فكره على حاله الطرقات بشوكه نفهموا اسكو نمشيو نعومو ما نمشيوش نعومو، وقتاش بالضبط، وهل السخانه باش تزيد تتواصل حتى بالنسبه لاول الجمعه الجايه. هذه اكيد ناخذوا عليه فكره كالعاده في تبع الموجه.
1: بياج صور وبارتاجي معنا البياج.
2: أنا ياسي محمود باش نبني لك الدار من البريمة، السيس من البريمة، العرس من البريمة، الدالة من البريمة، الليقة من البريمة، هذيك علاش جبت لك سيمين من البريمة.
3: شنو هذا يا ولدي؟ من البريمة من البريمة عنا سيمين جبل الوسط، بريمة البرايم.
2: هي يا سي محمود هذيك اللي شد هو ذيك اللي دوم. ما تنساش مصنوعة بخبرة المجمع الصيني CNBM سينوما سيما رقم واحد في العالم. سيمين جبل الوسط، بريمة البرايم.
4: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
5: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
6: اريدو طور عالمك.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.

0: حالة الطقس أكيد كالعادة لازم نتوا ناخذوا فكرة باش نعرفوا شنو نحضروا روحنا بالنسبة سورتو للعشية وباقي الويكاند وحتى في الليل وسورتو زادة دخول الجمعة. اسكو الدنيا باش تقعد سخونة؟ اسكو باش تجي تبرد شوية؟ دونك نحضروا حتى كل أكجيلة الخفيفة كان ثم ريح كان ثم حاجة. وفرحان برشا اللي ديما معانا المعهد الوطني للرصد الجوي. مرحبا يا أنيس الساتوري. مرحبا بيك.
1: عسلامة. أهلا سي يسري. تحية لي كل أوفياء إذاعة موزايك.
0: يعيشك يا أنيس. ألو خنبدأ ونحكيه شوية على بالنسبة لحالة الطقس لليوم وحتى الأول الجمعة. إسكو الحرارة مازال ترتفع وإلا باش نشوفوا استقرار ولا حتى باش تبرد شوية تتفرهد الدنيا؟
1: وهو كذلك الحقيقة العنصر الأبرز هو الحرارة اللي باش تكون في ارتفاع طفيف وتدريجي بداية من اليوم. المرتفع الأسوري يعني يتمركز في منتصف المحيط الأطلسي في موقع أعلى نحو الشمال، بالتالي باش يسير طيارات حارة حتى الشمال حتى في الجزء الغربي من القارة الأوروبية يعني البرتغال إسبانيا حتى فرنسا وإيطاليا باش يشهدوا موجات حر الأيامات القادمة. بالنسبة لنا احنا في تونس اليوم درجة حرارة قصوى تكون بين 28-33 درجة قرب السواحل والمرتفعات، بين 34-37 درجة في بقية الجهات، توصل 39 في الجنوب الغربي جهة توزر، تونس العاصمة 34 درجة كحرارة قصوى. فيما عدا ذلك سحب قليلة على كامل البلاد. احنا ما زلنا ولله الحمد الى غاية منتصف الاسبوع القادم في الحد الشرقي من المرتفع الاسوري، بالتالي يعني باش تكون رياح عموما شمالية بالشمال والوسط، شرقية بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل، ضعيفة فمعتدلة بقية الجهات. الأيام القادمة الاثنين والثلاثاء فما إمكانية لتكون خلايا رعدية في مرتفعات الوسط والجنوب الغربي تكون مصحوبة بأمطار متفرقة. ثم بداية من يوم الأربعاء سماء صافية إلى قليلة السحب على كامل البلاد. والحرارة كما قلنا يعني باش تكون في ارتفاع طفيف وتدريجي. البحر.
0: البحر جوستومون لازمنا ناخذ كالعادة أنيس فكر على بحوراتنا.
2: وين التبحيرة؟
0: اي سي انيس وين التبحيره وهل فما تبحيره ولا ما فماش؟ خاطر البارح اكيد النشره التحذيريه كانت موجوده بلوس كو معناها ثم الريح، ولكن ديما كي نتبعوا توصيات الحمايه المدنيه بالنسبه لليوم هل التبحيره ممكنه؟ سفاخر شويه بالنسبه للرياح.
1: اي في الحقيقه هو انتهت يعني مده صلاحيه النشره البحريه الخاصه هذيك في السواحل الشماليه منطقه سيرات خليج تونس. عندنا تيارات شماليه غربيه الريح اقل فعاليه. البحر يكون متموج في منطقه سيرات، مازال مضطرب في خليج تونس، خليج الحمامات منطقه الشابه وجربه يعني خليج جابس، تيارات شماليه شرقيه. في خليج الحمامات من مضطرب الى قليل الاضطراب، الشابه مازال مضطرب يمكن حتى يكون محليا شديد الاضطراب. بالنسبة للخليج جابس من قليل الاضطراب إلى متموج، يعني يمكن أحسن منطقة كان نحكي على البحر هي باش تكون في خليج جابس.
0: أوكي.
1: كان ناخذ فكرة زيادة على درجات حرارة مياه البحر الأيام هذه. يعني من معتدلة نجم نقوله حتى دافية نسبيا، مثال منطقة سيرات، تبرقة، رسنج، لسيدي سالم، الرميل، سيدي علي المكي تكون تقريبا في حدود 25 درجة. شواطئ خليج تونس، قمارة، المرسى، سيدي بوسعيد 26 درجة. شيرة الوطن القبلي، الهوارية، قليبيا والحمامات بين 26-27 درجة. منطقة الشابة، القنطاوي، سخانس، الشابة 27-28 درجة. وتوصل حتى بين 28-29 درجة يعني شواطئ الشفار، جابس، جربة وجرجيس. هذا هو سيسري فرحنا نلوجوا على خلينا نقول الحالة المثالية. ان شاء الله بدايه من هذا الاربعاء باش يكون البحر هادئ الى قليل الاضطراب على كامل الشواطئ التونسيه ان شاء الله.
0: باهي برشا ان شاء الله ان شاء الله. اسمعني مادام فما سيونس يونيك نجم نمشيو نعوموا وسط الجمعه سبا امورنا واضحه. شكرا ليك شكرا ليك.
1: خلينا نفكر واصدقائنا المستمعين ديما نقيدوا بتعليمات واشارات الحمايه المدنيه، يعني نردوا بالنا على رواحنا وعلى صغيراتنا.
0: فوالا اكيد الاشارات المحليه. شكرا ليك. يعيشك المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس الساتوري اللي كنت موجود معنا. دونك اكيد الحمد لله ديجا النشرة التحذيرية بالنسبة لبحوراتنا ما عادش موجودة، دونك هنا نردوا بالنا أكيد كما قال أنيس أنه نتقيدوا بالتوصيات المحلية، الحماية المدنية اللي تكون موجودة سور بلاس، وأكيد تشوفوا العلم أحمر ما فماش عمان، أورانجي ردوا بالنا، أخضر عوموا تبحبحوا وتفرهدوا بالنسبة حتى أنتم وصغيراتكم. أكيد ردوا بالنا على رويحنا، ردوا بالنا من الشمس وسورتو من قوة الشمس، نعرفوا توا راي في الحد نتاعها قوي برشا. دونك ماذا بينا توا تحت

0: باراسول ولا في بلاصه ظل شويه نعم نسمع اسمعني صوت البحر هو بيد واحد وراي فرهد ها باش نكونوا واضحين والفايده نكونوا اكيد في صح. ايوه فرشكتنا يا سلومة فرشكتنا ديجا نحن في استديو. نسلم عليكم برشا اكيد مستمعينا وين ما كنتوا تسمعوا فينا. كانت هذه الميتيو.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
0: كي نقولوا بحر كي نقولوا فاموس على بلاي نقولوا الجو اللاتينو. أغنية مزينة برشا الحقيقة وأغنية مداخلة في موروث نسماني نتاع ماشيين شادين ثنية البحر من عند سيليا كروث. لا فيدا يسون كارنفال توت سويت على موزايك.

0: Bob Guantanamera à la Mosaïk FM, Jaoulati, donc qui fiche dit maman Joud, à Mazeda Anali comme sélection ta musique, fi hit around the world.
1: Hit around the world. Hit around the world.
0: باش نرجع بيكم العام 2004 اليوم في هيت اراوند ذا وورلد عام الR&B فان فاكت هو انه العام هذايا الغنيات الكل اللي كانوا موجودين نمبر 1 في البيلبورد تشارتس كانوا من ستيل الهيب هوب والR&B عام شهد برشا نجاحات للافريكان امريكان ارتست واخترنا لكم اكثر الغنيات اللي تعرفوا اون بون سيليكسيون باش ترجعنا العام 2004 نبداو بون كولابوراسيون بينات اش ليو جون لودكريس والغنيه اللي قعدت 12 جمعه كاملين نمبر 1 في البيلبورد هوت 100 اش Lil Jon, Ludacris, yeah!

مش نمشيو الغنية زادة كي ماركي عام 2004 من عند بريتني سبيرز، غنية كنا حكينا عليها في سامبلينج، والغنية ذي اللي خليت بريتني سبيرز تربح غرامي وورد. بريتني سبيرز توكسيك.

مش نسمع أغنية هي تكنيك ما خرجت آخر 2003 ولكن هيمنت على تشارتس في أول 2004 على خاطرها كروس أوفر بين الاندي بوب الروك السول وخليت الناس الكل تقعد تفكر الميلودي اللي عاشت لسنين وسنين. أوتكاست هيا.

غروب حابينه برشا ومازال اليوم الحقيقة ياسر مسموع. أما قبل ما يكونوا معروفين للعالم الكل وقبل ما يكونوا لي تغني متاعهم الكل سولد أوت، خرجوا أول ألبوم ليهم Songs About Jane. فيه ياسر جو فانكي، ومن غديك اكتشفنا الأغنية هذية اللي قاعدة تدور ياسر في الراديو في البيلبورد هوت 100 في ربيع وصيف 2004. Maroon 5 This

هو الغروب الحقيقة رجع للي تورنيه متاعه عام 2026، أما في ألبوم كان خرج آخر 2003 اسمه Elefunk كان لهم البيج بريك The Black Eyed Peas Let's Get It Started.

باش نخدموا بين كولابوراسيون تايمليس الحقيقه ماستر كلاس باتم معنى الكلمه في المينيماليست هيب هوب ودير معظم البيركوسيون اللي موجوده في الغنيه كان عملهم سنوب دوغ بكليكس من صويبعو وحتى لسانو سنوب دوغ فيرال ويليامز دروب ات لايك اتس هاد

0: هيت اراوند ذا وورلد. هيت اراوند ذا وورلد. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
1: Welcome to the thing them call a broken heart. This blessed love will never part. I don't know it from the start. I tell them say I don't hear it.
2: الموسيقى بتاع 2004 مازالت متواصلة، كولابوراسيون بين شان بول وساشا، I'm still in love with you. بعد شوية الأخبار مع غفران العكرمي، وتبع الموجة مازالت متواصلة معاكم حتى للستة متاع العشية.

0: Cité.
1: Et si le luxe vous emmenait plus loin? Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya, freedom to explore.
2: سافرت, بعت, عشت البرة وتعلمت. أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
3: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك, لبيع تترافقك, تنصحك وتساندك, باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا, اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا, ديما قريب لتونس.
4: تبع الفريكونس رقم واحد في تونس, موزايك اف ام. www.mosaikefm.net, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. وإلى الابليكاسيون موبيل موزايك اف ام. موزايك اف ام الأولى في تونس.
5: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
6: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. ممثلة وزارة الدفاع الوطني عن إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي رائد سهاج شباب تؤكد تسجيل إقبال هام على الترشح للالتحاق بالأكاديميات العسكرية منذ فتح باب الترشحات يوم 23 من جوان الماضي, تزامنا مع الإعلان عن نتائج دورة رئيسية لامتحان البكالوريا 2026. وممثلة وزارة الدفاع الوطني عن إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي تبين في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن باب الترشح يتواصل إلى غاية 19 من جويليا الحالي, مشيرة إلى أن جميع شعب البكالوريا معنية بالترشح, وذلك بعد إدراج مسارات جديدة لفائدة حاملي شعب الآداب والرياضة وعلوم الإعلامية.
7: ثم بعض المترشحين اللي هما يختاروا في الخيارات الأولى متاحهم مسالك للتكوين لفائدة جيش البحر أو مدرسة طيران برج العامري, باش نقوموا بدعوتهم لاختبارات تكميلية بعد الاختبارات هذه في الملاحة الجوية والملاحة البحرية, لأنه هذه تتعلق بفحوصات تكميلية للحصول على اختيارات هذو. هو عند تسجيل ترشحات كل مترشح حسب شعبة البكالوريا باش يلقى جملة من مسالك التكوين اللي متوفرة بالنسبة لشعبته, يلزم يرتبهم الكل بطبيعته. دونك ما ينجم كمل تسجيل إلا ما يرتب جميع الخيارات المتاحة, وبالتالي هو إذا كان مجموع نقاط حسب مناظرة متاعنا, دونك ماهوش كما التوجيه الجامعي, عندنا طريقة مختلفة في احتساب مجموع النقاط موجودة كيف كيف على الموقع الإلكتروني, وبالتالي إذا كان مجموع نقاط تمكنوا من الحصول على أحد الاختيارات هو بطبيعته بشيخه أحد الاختيارات, نجم يكون الأول كما نجم يكون الأخر. كل شعب البكالوريا معنية دون استثناء حسب المسالك, فما شعب عندها أكثر مسالك تكوين, على سبيل المثال الشعب العلمية عندهم أكثر بحكم فما التكوين الهندسي وكيف كيف إجازة والماجستير, لكن كما شعبة الأداب والرياضة والعلوم الإعلامية عندهم كان إجازة ماجستير في علوم العسكرية وإلا العلوم القانونية, هما مسارات جديدة تم إضافتهم من السنة الفارقة.
6: 25 نائبا بمجلس نواب الشعب يتقدمون بمبادرة تشريعية في شكل مقترح قانون يتعلق بالحد من الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة. ويهدف مقترح المشروع المتكون من 7 أبواب و23 فصلا إلى الحد من التلوث البلاستيكي وحماية البيئة والصحة العامة ودعم الانتقال نحو الاقتصاد الدائري, وذلك من خلال المنع التدريجي للأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتعويضها ببدائل مستدامة. وينص مشروع القانون على وضع إطار تشريعي مشدد يحدد المعايير الفنية والالتزامات الملقاة على عاتق الفاعلين الاقتصاديين, مع إقرار عقوبات مالية وجنائية رادعة للمخالفين, ومنح الدولة دورا حيويا في مرافقة القطاع الصناعي والتحفيز على التحول نحو البدائل الصديقة للبيئة. بلدية الزارات تشرع بالشراكة مع وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بجابس في تنفيذ أشغال تهيئة شاطئ الزارات ضمن مشروع يهدف إلى إنهاء الإشكالات البيئية التي عانى منها الشاطئ لسنوات. ونائب المجلس المحلي بمارث عن عمادة الزارات حفيظ المختاري يشير في تصريح لمراسلنا عبد الله عامري إلى أن الأشغال تمتد من المدخل الرئيسي للميناء إلى الواجهة الأمامية لمركز التخييم والاصطياف والتربصات على أن تشمل كامل الكورنيش بكلفة إجمالية تقدر ب 42 ألف دينار. عالميا، رئاسة الجمهورية السورية تعلن اليوم أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور دمشق قريبا لبحث سبل تعزيز العلاقة الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وسيكون ماكرون أول رئيس دولة كبرى يزور دمشق بعد الإطاحة بحكم الرئيس بشار الأسد في ديسمبر 2024، كما ستكون الزيارة الثالثة لزعيم أجنبي إلى سوريا بعد زيارتي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم مغفرا العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع يسري في تبع الموجة. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
0: موزايك اف ام، الأولى في تونس.
8: تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت وحد من نصف نهار للستة متاع العشية. يسري جديدي، موزايك.

0: Share دوفي لاموري على موزايك فام. هذا هي جو الصيف الحقيقة والموزيكا اللي فيها برشا بونمور. نسلم عليكم برشا وين ما كنتوا تسمعوا فينا. بعد شوية زادة نرجع لكم في بوان روت نعطيكم حالة الطرقات. موزايك فام
1: حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوا. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين جارا. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادر فورتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فام.
2: موزايك فام الاولى في تونس.
3: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
0: تبع الموجة بوان روت. بوان روت نرجع لكم اكيد بحاله الطرقات ونعطيكم فكره على اسكو ثم سيركولاسيون ما فماش. باش تاوكا واحد يفهم روحه من تو يخرج ما يخرج يزيد شويه وقت وباش نعرفوا زاد اثنين اللي فيهم اكثر سيركولاسيون. نشكركم برشا اكيد على ميساجاتكم على تصوركم اللي تبعثوا لنا فيهم على واتساب موزايك فام 23513000. نجموا تبعثوا لنا اكيد تصور البياج تصور سيركولاسيون نحن اكيد معاكم على 23513000. نسلموا برشا برشا على امل اللي بعثت نقبليك توجد تصويرة من البياج الجم بياج فارغ ما فما حتى سيركولاسيون كيف كيف حتى بالنسبة للوتوروت. زادا كي نحكي ونعود نحكي على دخول تونس المرة هذية بالنسبة للمرويح. إذا كنكم مروحين توا باش تروحوا للدار دخول تونس ما فما حتى يعني اكتظاظ مروري حتى من قبل معناه البياج حتى ينخلطوا البياج مرنيق وحتى الدخول اللي نخلطوا لهنا لوسط البلاد دونك ما فما حتى اختناق مروري بالنسبة لهنا. كي نحكي زاد على سوسة وين زادا الدخول نتاع لوتوروت ما فيهوش اكتظاظ مروري ما فماش حاجه تؤدي الى انه باش نتعطلوا في الكياس سافا بالنسبه لتوا. نحكي زاد على بياج نتاع صفاقس. بياج صفاقس ما فيه حتى اختناق مروري لا في الماشيين لا في الجايين دونك هنا اموركم واضحه ما فما حتى اشكاليه. كيف كيف زاد كي نحكيوا على هنا القنطاوي. في القنطاوي ممكن شويه اختناق مروري على مستوى الكورنيش ولكن ماهيش حاجه تدعي لانه باش نتعطلوا برشا دونك نجموا نمشيو نعوموا نجموا نمشيو نتفرهدوا اكيد على خاطر حتى الطقس بالنسبه لليوم. يوم طقس ملائم جدا جدا كيف كيف دونك امورنا واضحه جونا به بالنسبه للطرقات توا ماضي ساعه وربع نتاع العشيه سافا امورنا واضحه ما فما حتى داعي لانه باش نلقاو سيركولاسيون. نعرف الركشه توا نتاع انه يا اما وصلنا للبحر والا نخمو باش نخرجوا للبحر. حاصلوا الفايده اكيد سلامتكم قبل كل شيء ونحن اخبار الطرقات تلقاهم ديما عنا.
1: تبع الموجه كل سبت واحد من نصف نهار للسته نتاع العشيه.
0: الموسيقى مازالت متواصلة في تبع الموجة كيف كيف الأخبار. بعد شوية البزومات نعطيكم أكثر الأخبار اللي عملوا البوز بالنسبة للجمعة هذه. مهرجان نيت خبر على مهرجان قرطاج لكن نبدأ بأنغام كايروكي أحلى

ويجز. ويجز اللي الحقيقة عرفني بهم زميلنا سلاح الدين الساكوحي، نسلم عليه برشا، تلقاهم بعد في كورنيش ويكاند، مغروم بهم ياسر ياسر. البخت على مزيكا فيم، توصلنا الماضي ساعة ونص. توت سويت الميتيو. الميتيو الميتيو كالعادة لازم ناخذوا فكرة على حالة الطقس ونفكروكم أكيد. قبيلك كان معانا أنيس الساتوري من المعهد الوطني للرصد الجوي بالنسبة لدرجات الحرارة بالنسبة لليوم بين 28 و 33 قرب السواحل وفي المرتفعات، وبين 34 و 37 درجة في بقية الجهات، وتنجم توصل حتى ل 39 درجة بأقصى الجنوب الغربي. دونك درجة الحرارة الحقيقة حتى قبيلك زادة كي نحكيو على تونس نحكيو على 34 درجة، دونك تسمى سخانة نورمال معقولة. هنا الحاجة اللي الباهية انه بون بالنسبة لتوا ثم سحب قليلة، ما فماش ممكن هنا امطار ممكن منتظرة من هنا حتى لليلة، ولكن ممكن الامطار غدوة نجم نلقاها في المرتفعات الغربية للوسط والجنوب. ممكن معناها تبقى ديما جوست خلايا رعدية خفيفة، ولكن كي نحكيو على الريح اليوم ماهوش ياسر قوي، ولكن البحر يتسمى متموج بمنطقة سيرات وبخليج جابس كيف كي حكينا على معناها حالة البحورات متاعنا. قبليك أنيس قال لي راه ممكن أحسن توا بلاصة البحر فيها مريقل ومور واضحة ما فماش حتى قلق هو خليج جابس، دونك الأحسن بالنسبة زادة للشابة مستمعينا في الشابة يسمعوا فينا، ردوا بالكم راه البحر ينجم يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب، دونك ردوا بالنا نتبعوا النصايح المحلية، نشوفوا الحماية المدنية، إذا كان ثم العلم الأحمر نفيتيو أن نعوموا، أو كعن ما شاء الله في شط الشابة من أزين الشطوط الموجودين فما برشا ديزاكتيفيتي زادة نجموا نعملوهم، نجموا نقعدوا ثم ريستورونات، فما نجموا مع العائلة نقعد ويسالش في الظل نتنسموا بالنسمة متاع البحر ونتفرهدوا كيف ديما حتى في مختلف البحورات. بالنسبة للنشرة التحذيرية اللي كانت المعهد الوطني للرصد الجوي راهي ما عادش موجودة نشرة تحذيرية، دونك نجموا نعوموا وواحدة واحدة الفايدة عنا ميزان. ردوا بالنا بالنسبة كيف لدرجة الحرارة راهي باش تكون في ارتفاع طفيف حتى لنهار الأربعاء الجاي، ومن بعد ممكن نشوفوا استقرار لدرجة الحرارة كالعادة. الحمد لله يا ربي الميتيو سافا مريك لأمورنا واضحة، نجموا نمشيو نتفرهدوا كالعادة. كانت هذه الميتيو. Meteo. Meteo. تبع الموجة. Publicité. مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. الموعد نهار الأحد 12 جويلية باش يكون مع الظافر يوسف. ظافر يوسف واحد من الأسماء التونسية اللي رفعت الراية في أكبر المسارح العالمية، واللي يرجع إلى مسرح الحمامات من جديد في عرض اسمه شيراز. ظافر يواصل مغامرته الموسيقية اللي خليته مختلف على الجميع، العود يتقل

0: سير النقل الرسمي للمهرجان اي موزيك فام.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية. سيليكسيون طرب.
2: كالعادة معاكم بالطربيات، الطربيات اللي وقيتهم الحقيقة برشا ناس، ممكن الحنين إلى الماضي زي ما يقعد الحقيقة من أحسن المومون اللي ممكن نرجعوا لهم، سورتو كي نسمع الموسيقى دي كسوسوا في الكراب ماشيين مروحين للدار ولا توا خارجين ولا حتى زيدا موجودين في ديارنا تسمعوا فينا في الكوجينة في بيت الصالة. نعرفك الراديو مزيل، سورتو لمحبي الطربيات مزيل عنده بلاسك. الراديو كاسيت يبدأ موجود، موزيك تبدأ محطوطة معاكم في الدار، أكيد نجمو تسمعونا حتى خارج حدود هذا الوطن على موزيك فام بونيت والأبليكاسيون موبيل متاعنا موزيك فام، الموزيكا اللي ترجعكم لسنوات وسنوات التالي. كي نحكيو طربيات نحكيو زادة الغنيات اللي كانوا موجودين في صغرنا والغنيات اللي ممكن راو شوف حتى لو كان كنا صغار كنا نقولوا إخي كيفاش نسمع الغنية طولها ساعة، إخي كيفاش أنا ثم غنية أنه نقعد العزف فيها أكثر حتى من الكلام، سورتو أنه توا استنسنا غنية دقيقتين ثلاثة دقائق في ساعة في ساعة هكا سميهم غنية شطر الباس الحقيقة تك تك هكا معناها في باكيج قصير، ولكن كي نلقاو غنيات كبار كيما غنيات أم كلثوم كوكب الشرق، كيف ثم فيلم الست داير موجود على مختلف المنصات توا تنجموا تتفرجوا عليه، فيلم على حياة كوكب الشرق أم كلثوم، فيلم ياسر ثري، فيلم يخليك تتعرف على الإنسانة والفنانة وتفهم علاش سميوها كوكب الشرق، فيلم زيدا ياسر كبير في الإنتاج. خليكم مع أحسن مغنيات الف ليلة وليلة.

كفام متربيات. بعد شوية الأخبار مع الجميلة غفران العكرمي المتألق على الدوام. زادا كيف كيف موعد رياضة سبوريك تريس على مزيك توت سويت حكاية الغنية.

نحكيو اليوم على غناية عالمية مشهورة برشا اللي كانت الحقيقة باش تتنحى من وجود جملة لكن فيلم واحد برك هو اللي نجاها وخليها تولي أسطورة عالمية. هي غناية Kiss from a Rose للنجم البريطاني سيو. الحكاية ذي عندها الحقيقة داير الغنية هي عندها حكاية غريبة في الكواليس برشا. سيل قال انه في برشا حوارات الغنية جاتوا كهيبة كتبها في التسعينات وجاتوا الالحان والكلمات بشكل غريب وسريع وبسرعة البرق، لكن بعد ما كملها قالوا انه حشم بها برشا وحسها غريبة ومش متاع هيت، لدرجة انه كان ناوي لوح ديمو متاعها اي التسجيل التجريبي في الزبلة. بالرغم من انه سيل كان مصر انها فاشلة، زملائه اقنعوه باش يحطها في البومه سيل 2 اللي هبط عام 1994، لكن اغنية كي هبطت ما عملتش الحس وتقريبا طاحت في الماء ونساوها الناس. المفاجأة الكبرى جات عام 95 وين المخرج الأمريكي جويل شوماكر اللي كان يخدم على فيلم باتمان فوريفر سمع الغنية بالصدفة. المخرج أعشق الغنية برشا وقرر باش يحطها في المشهد النهائي متاع الفيلم كثيم سونغ. قرر المخرج هذا يقلب المسار متاع الغنية وحياة سيل 180 درجة. بعد ما هبط الفيلم ونجح، الغنية كيس فروم روز رجعت وتشهرت بشكل ماهوش عادي. الناس كل حسبوها غنية جديدة وطلعت المرتبة الأولى في أمريكا وبريطانيا وربحت 3 جوائز غرامي ووردز منهم جائزة غنية العام. الحكاية هذه توري أنه أثمن الأعمال الفنية نجم تكون مرمية في الزبلة وأنه ساعات النجاح يجي في أوقات مش متوقعة بالكل. والنجاح هذا يدير يجي على ظهر الخفاش باتمان، أي نعم باتمان هو اللي أعطانا النجاح هذا. من البومو الثاني اللي خرج عام 94 واحد من أنجح المغنين البريطانيين في رصيده 4 بريت أوردز 3 غرامي أوردز و MTV ميوزيك فيديو أورد. غنية كان مش باتمان راي ما تعرفتش للعالم، نسمعها لايف على موزيكا فام. هذه كيس فروم روز لسيو. بعد شوية تلقاو مراد دريدي في الأخبار.

0: 92 66 44 44.
1: رايا راكو بارك المهدية.
2: اكتيفي سيفك تحب تحكي
3: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
4: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانو فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
5: اريدو طور عالمك. من 3 ل 9 جويلية في رحاب قصر العبدلية بالمرسى، موعدكم مع سهرات استثنائية في ليالي العبدلية، أصوات تطرب وإيقاعات تأسر، مع آية دغنوج، محرزية طويل، أحمد عجابي، نور قمر ومحمد علي كمون، في رحلة موسيقية تمزج بين الطرب الأصيل والجاز والتانجو العربي. وللأطفال نصيب من الفرح والخيال في يوم خاص بفن العرائس على الساعة 7:30 مساء. أما السهرة الفنية فتنطلق كل ليلة على الساعة 10 ليلا. ليالي العبدلية من 3 ل 9 جويلية 2026 بحدائق قصر العبدلية المرسى. ليالي تحاكي الذاكرة حيث يلتقي الفن بالتاريخ. بمساهمة موزايكا فام.
6: راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
7: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. شركة نقل تونس تشرع بداية من نهاية هذا الأسبوع في استغلال 20 خط حافلة شاطئي في إطار البرمجة الصيفية. يشار إلى أن مسالك هذه الخطوط الشاطئية تربط بين عدة مناطق في تونس الكبرى بشواطئ حلق الوادي وقلعة لندلس والمرسى وسيدي بوسعيد. وشركة نقل تونس تؤكد أنه بالإضافة إلى هذه الخطوط الشاطئية فإنها تواصل تأمين التنقلات نحو الشواطئ عن طريق الخطوط العادية للحافلات التي تكون وجهتها شاطئية، أي تمر بأحد شواطئ العاصمة أو تصل إليه إلى جانب الخط الحديدي للضاحية الشمالية تونس حلق الوادي المرسى. الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بجندوبة تواصل تنفيذ برنامج خاص للتدخلات المتعلقة بمسح مسالك جبلية وغابية وفتح مسالك جديدة وتهيئتها بهدف تسهيل تنقل المتساكنين وفك عزلتهم والنفاذ إلى قراهم وضمان التدخل والوقاية من الحرائق، خاصة بمرتفعات معتمديات فرنانة وعين درهم وغرب دماء وبلط أبو عوان. تتويج التونسية نهال بن يوسف بجائزة امرأة العام 2026 في الأمن السيبرني فئة العمل التطوعي التي تمنحها سنويا منظمة التحالف المتحد للأمن السيبرني، وذلك في موكب أقيم في مدينة فاديوس عاصمة إمارة ليشتنشتاين. وجاء فوز بن يوسف بعد اختيارها ضمن القائمة النهائية للمسابقة إلى جانب مترشحتين من الولايات المتحدة الأمريكية إثر تقييم أجرته لجنة دولية من الخبراء وفق معايير أعلنتها الجهة المنظمة. وشهدت دورة 2026 مشاركة نحو 5000 مترشحة من قرابة 70 دولة قبل أن تقلص القائمة إلى 3 متأهلات في المرحلة النهائية. عالميا 7 دول أعضاء في تحالف أوبيك بلس تقرر اليوم الأحد مواصلة توجهها الأخير المتمثل في رفع حصص إنتاج النفط، في حين ما زالت دول الخليج تحت وقع تداعيات حرب الشرق الأوسط. 6 منظمات حقوقية تحذر من أن الاتفاق الإطاري بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي يهدد بخذلان ضحايا جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في لبنان. وقالت المنظمات في بيان مشترك إن الاتفاق يكرس الإفلات من العقاب ويشرع التهجير القسري المطول لعشرات الآلاف من سكان الجنوب اللبناني. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع حيدر في سبور إكسبرس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
6: الأولى في تونس.
3: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
4: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
5: اريدو طور عالمك
0: سبور اكسبريس.
8: مرحبا بكم الناس الكل. بعد شوية نحكيو على المونديال وبرنامج المواجهات ليلة، لكن خلينا نبداو بأخبار الميركاتو الخاص بالمدربين. وأعلن نادي الشرطة العراقي عن اتفاقه رسميا مع المدرب التونسي سامي طرابلسي الناخب الوطني السابق لمدة موسم واحد. فريق ذا يلعب الموسم القادم رابطة الأبطال الآسيوية الثانية. دونك سامي طرابلسي من أقل من أسبوع كان قريب جدا من الوداد البيضاوي وبعض إشكاليات على مستوى إدارة الفريق المغربي خلت صفقة زي ما تمش، وكما قلت لكم رسميا دونك سامي طرابلسي في البطولة العراقية مع نادي الشرطة. اجتماع وسط الأسبوع القادم بين إدارة النادي الأفريقي ولاعب فراس شواط لتوضيح الأمور بالنسبة لعلاقة شواط بالأفريقي مستقبلا، خاصة أنه لاعب تعدى تلقى عديد العروض وخاصة من فريق أهلي بنغازي ليبي. حتى في وقت سابق كانت الصحافة الليبية أكدت أنه فما اتفاق بين زوز أطراف. على كل هو عرض مالي كبير بالنسبة لفراس شواط، وإدارة النادي الأفريقي باش تجلس مع اللاعب خلال هذه خلال هذا الأسبوع لإيجاد اتفاق للمواصلة أو لإيجاد حل في خصوص علاقتهم الزوز. في المقابل فوزي البنزرتي كان طالب إدارة النادي الأفريقي بالمحافظة على ركائز الفريق قبل الشروع في التربص التحضيري الثاني. لاعب الملعب التونسي عياض الرياحي باش يسافر للدنمارك وين يفعل اتفاقه رسميا مع نادي فيبورغ الدنماركي، الفريق اللي كان لعب فيه سابقا لياس العاشوري. دونك فما اتفاق رسمي على عقد لمدة 4 سنوات، والملعب التونسي باش يجني 140 ألف يورو من هذه الصفقة. نجيو للمونديال وبرنامج المواجهات اليوم. 9 متاع الليل ضمن دور 8، 9 متاع الليل البرازيل مع النرويج، ومساء متاع الصباح المكسيك تواجه انجلترا. اكثر اخبار ديما موجوده متواصله على السيت mosaikefm.net.
3: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
4: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
5: اريدو طور عالمك.
9: تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. يسر جديدي موزيك.

0: كوكتيل النوبة من عند هيثم هليل، جونا تونسي اكيد ديما موجود في تبع الموجة. سيسر ويحكم طريق السلام عليكم في الكياس، سلام عليكم برشا وين ما كنتوا تسمعوا فينا. بعد شوية الاخبار اللي عملت البوز جمعة كاملة في البوزوميتر.
1: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعمله تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
2: مع اريدو اكتيفيسي فيك باحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
3: اريدو طور عالمك.
4: تبع الموجة بوزوميتر.
0: في البوزوميتر كالعادة نعطيكم فكرة على أكثر الأخبار اللي عملت البوز بالنسبة للجمعة هذية. أكيد مش معناها كي نقولوا بوز معناها رو بوز خايب، ليلي عنا بوز به صار على حقيقة، على خاطر كي نحكيه على الكوب دي موند، الماتشويت متاع الكوب دي موند، نحكيه على تأهل تاريخي وأسطوري لأسود الأطلس. هي المغرب البارح اللي كانت واجهت كندا، واحدة من البلدان المنظمة لكأس العالم بالنسبة للسنة، تأهلت أول داير أول فريق كانت أهل لربع النهائي بالنسبة لكأس العالم، والانتصار ما كانش بونتو بركة ولا مثلا تعادل وتعدينا إكسترا تايم ولا بيناتيات، ليلي انتصار 3-0 قدام كندا. ماتش ما نجم نقول عليه كان أسطوري الحقيقة البارح، سورتو برشا جرينتا برشا جرحة برشا انرجي كانت موجودة عند أسود الأطلس. يعني بالحق رو كي نقولوا تأهل نحكيوا على تأهل ثاني مرة على التوالي بالنسبة للمغرب لي ربع نهائي كأس العالم، برشا انرجي عندهم. سورتو من نجم كان نهني الشعب المغربي وسورتو حتى المغاربة اللي يسمعوا فينا موجودين هنا في تونس، السلام عليكم برشا. ومن نجم نقول لكم كان احنا فخورين اكيد بمنتخب المغربي وسود الاطلس اللي كاو سي بون هزونا. المغرب العربي الكل موجود والحلمة مازالت متواصلة، وعلاش ليه علاش ليه نجم نحلموا مع المنتخب المغربي على خاطر منتخب يقدم في مردود كبير برشا. دونك ربع نهائي كأس العالم ومن بعده ترشحت فرنسا. دونك هنا الماتش نهار 9 جويليا، 4 أيام من توا، الماتش الأسطوري بين فرنسا والمغرب، شكون فيهم اللي بشي تعدى للدومي فينال متاع الكوب دي موند؟ اي اي اي اي اي برشا الحقيقة برشا سوسبانس بين المغرب وفرنسا. ماتش يتلعب نهار 9 جويليا مع 9 متاع الليل، نتبعوا أكيد ونشوفوا باش نشجعوا أكيد المنتخب المغربي ونشوفوا بالحق شكون اللي فيهم، شكون اللي بشي تعدى للدومي فينال متاع الكوب دي موند.
4: بوزوميتر.
0: اخبار اخر زيدا ما بشي رجعنا هنا لعالم السينما. مايكل جاكسون The King of Pop، الفيلم الحقيقة الأسطوري البيوبيك اللي كان خرج سنة على أحياته، كان من تمثيل جعفر جاكسون ولد خوه جعفر جاكسون اللي قدم الحقيقة بيرفورمانس استثنائية لدرجة أنه داير ولاد مايكل جاكسون اللي كانوا حضروا في التصوير سورتو معناها العائلة خلينا نقول المقربة ياسر، رو فما منهم برشا اللي قالك أنا ما نجمتش نكمل نحضر المشاهد الكل بكثر ما كيني الرا في مايكل قدامي يعمل في بيرفورمانس، كيني را فيه هو اللي يشتح، كيني را فيه هو اللي يغني يقدم في بيرفورمانس قوية برشا. هذه الدرجة اللي وصل لها جعفر جاكسون من انه يتقمص الشخصية متاع مايكل جاكسون. الفيلم هذي كان له برشا مرابيح الحقيقة، سورتو انه دار بالكدا في مختلف قاعات السينما العالمية والتونسية هنا دي سولداوت، سورتو هنا في مختلف السيونس اللي موجودين، والناس الكل اشادت بالفيلم هذي، سورتو الفان اللي قعدت معلقة معناها قعد مازالت الاستوار متاع مايكل جاكسون ما تحكيتش الكل، وداير الفيلم متواصل هذاك علاش. دونك عاملين راو ان بروجي متاع 3 ولا 4 افلام على حياه مايكل جاكسون، اللي انا بالنسبه لي انا بيان سور ما تنجمش تتمثل حكايه ذا كينج اوف بوب في فيلم واحد، والا سينو الفيلم يقعد 5 سوايع معناها فهمت. دونك هنا ممكن تجربه كانت مع جيمس كاميرون في افلام افاتار 3 سوايع وشويه حتى نوصلوا 4 سوايع غير، ولكن نتصور حتى 3 سوايع ما مش كيفين للبيوبيك متاع مايكل جاكسون. الخبر هو انه الفيلم متاع مايكل فات الأرقام القياسية وهكا يولي الأعلى إيرادا في تاريخ أفلام السيرة الذاتية. نحكي على هاي حتى لو كان يتفوق على فيلم كريستوفر نولان أوبنهايمر اللي كان خرج عم ناول فيلم مايكل، الإيرادات متاعه فات 977 مليون دولار منذ خرج في 24 أفريل 2026، وهكا يفوت أوبنهايمر اللي وصلت إيراداته 975 مليون دولار، يولي فيلم مايكل هو أول فيلم في الصدارة يعني في الإيرادات بالنسبة للأفلام متاع السيرة الذاتية، نجاح كبير ونجاح مفهوم ونعرف عليهش الحقيقة خاطر برشا خدمة صارت في الفيلم هذية، برشا فلوس تصرفت زادة، وهنا الإيراد متاع الفيلم حاجة عادية جدا. داير حتى فات فيلم بوهايمن رابسري على حياة كوين اللي كان خرج عام 2018 والإيرادات وصلت 911 مليون دولار. دونك نفكركم فيلم مايكو 977 مليون دولار من نهار 24 أفريل حتى لليوم، إيرادات خيالية وتفوق فيلم مازال متواصل.
4: بزومتر
0: أكيد الأخبار الأخراني داير بشي هزنا الكريستوفر نولان. كنا حكينا على فيلم أوبنهايمر، ولكن العودة متاع كريستوفر نولان السنة بفيلم منتظر لخروج متاعه داير نهار 15 جويليا في تونس، راه قبل حتى الخروج العالمي. هنا راه فونتاج كبير عنا العوام اللي فاتوا الكل انه قاعدين نتفرجوا في الأفلام حتى قبل ما يخرجوا في العالم. نحكيه على فيلم لوديسي دي اوديسي اللي السورتي متاعه يستنوا فيها عشاق الأفلام الحقيقة، مش كان حتى راه متاع ستيل معين. نحكيه على الحكاية الكبيرة جوستومون تاع لوديسي، ولكن هنا فيلم يخرج في تونس نهار 15 جويليا. لافون بروميير باش تكون في مختلف قاعات باتي، اول سيونس تكون مع ماضي ساعة بون مع الحتاش نتاع الصباح في باتي مولفسوس، ومن بعد لي سيونس الكل موجودين نهار كامل في نهار لافون بروميير نهار 15 جويليا. ولكن لافون بروميير مونديال اللي باش يتفرجوا فيها باش تكون في لندن نهار 6 جويليا، غدوة لافون بروميير مونديال وغدوة الصحافة والفنانين والممثلين الكبار باش تعرفوا أول مرة على الفيلم هذية، فيلم اللي كان تصور الكل في آي ماكس. الفيلم داير بعد ما نولان ربح أحسن موشن بيكتشر في الأكاديمي ووردز، نحكي على الأوسكار متاع أحسن فيلم بالنسبة لفيلم أوبنهايمر. يرجع كريستوفر نولان ببروجي ضخم كبير ياسر بطولة مات ديمون. هنا شوف نحكي على شو اسمه الشوفال دو تخوا، نتفكروها بالكديب بالكدي الحكاية والحيلة متاع الشوفال دو تخوا. هذيك هي القصة، وقصة كبيرة برشا وكتيبة مزيانة ياسر. نستناو هنا في أوديسيوس اللي هو الملك الإغريقي الكبير ياسر واللي تاريخه كبير ياسر باش يتجسد في فيلم. الفيلم نهار 15 جويليا موعدنا معاه هنا في تونس، ونهار 17 يخرج في المملكة المتحدة. ريت نتفرجوا فيه قبل بنهارين، موجود في قاعات السينما التونسية. دونك فيلم هنا الغدوة لا سورتي مونديال باش تكون لافون بروميير نهار 6 جويليا. تو نشوفوا اكيد من بعدها الرأي النقاد، ومش نشوفوا بشوية بشوية دي ديكلاراسيون. ان اتوندون نجمو من توا اكيد نقصوا تذاكرنا لنهار 15، عنا الوقت اكيد وعنا مو سيونس يونيك، عاد نكملوا سيونس يونيك ونمشيو اكيد نتفرجوا فيلم اسطوري باش يكون الصيف 2026 The Odyssey.
4: بزومتر تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
0: جونا تونسي ولكن بنظرة حسين الجسمي وبصوت حسين الجسمي. هي خليلة من غنية التراث متاعنا على موزيك.

حمائي جمالها استثنائي على مزيكا فام. الجو والموسيقى اكيد الحفله اليوم تاع الصيف كلها موجوده في تبع الموجه. ميوزيك هيتس ميوزيك هيتس لهيت متاع الموسيقى زادا نختاروا لكم الحقيقة أكثر الغنيات اللي انتوما تطلبوهم على انستغرام مزيكا فام، وتنجموا زادا تبعثونا اقتراحاتكم ولا حتى اسمعني نعطيكم فكرة. كنكم اكيا ماشيين في الجو الجون، اعملوا بلايليست اخوي سبوتيفاي، اقترحوا علينا وابعثوهن على واتساب مزيكا فام 23 513 1000. تبعثونا تتواصلوا معنا ديريكت وتقترحوا علينا احسن موسيقى. اكيد في الهيت متاعنا ديما باش تلقاونا موجودين وباش نختاروا لكم الموسيقى اللي تحبوها. عنا بينات لوريونتال والاوكسيدونتال، اما باش نبداو بجو والكوب دي موند. آه شاكيرا بيرنا بوي غنية الكوب دي موند بامتياز اللي عملت ياسر البوز. داي داي على مزيك.

0: سالفون دالعون على موزيك فام. توصلنا الماضي ثلاثة إلا دقيقتين على موزيك فام. انتم تسمعوا فيه تبع الموجة حتى للستة متاع العشية. مازلنا مواصلين معاكم وبعد شوية الموزيكا. ليه شانجمون ديريكسيون؟ الميكس الشرقي مع سلومة بعد شوية مع ماضي ثلاثة. أكيد أحسن موزيكا دي ما تسمعها على الأولى في تونس. وبعد شوية زيادة نعطيكم فكرة على حالة الطقس، حالة الطرقات، كل شيء كيف كيف. عنا الفار، الضحكة موجودة، لي بون بلان، بروغرام سهرية بالنسبة لليلة. ولكن توتسويت نخليكم مع غفران العكرمي الجميلة الفرش المتألق على الدوام في الأخبار.
1: موزيكا فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايكا فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. ديسبورا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو، للموسيقى، للاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة الدفاع الوطني تتولى لسنة الثانية على التوالي تكوين مختصي الحركة الجوية لفائدة ديوان الطيران المدني والمطارات التابع لوزارة النقل، وذلك من خلال مناظرة للحصول على الإجازة الوطنية في هذا الاختصاص. وممثلة وزارة الدفاع الوطني عن إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي الرائد سهى شباب تؤكد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الناجحين في هذه المناظرة يتم إدماجهم مباشرة بديوان الطيران المدني والمطارات إثر التخرج.
3: في إطار التعاون بين وزارة الدفاع الوطني ووزارة النقل باش يتم انتداب وتكوين 3 ضباط صف مدة 3 سنوات بمدرسة طيران برج العامري في اختصاص حركة جوية. ذوما باش يقراو مدة 3 سنوات مدرسة طيران برج العامري، عبارة 3 ضباط صف تابعين لوزارة الدفاع، لكن بعد نهاية التكوين باش يلتحقوا مباشرة ويتم إدماجهم بديوان طيران المدني والمطارات. انتداب باش يتم إدماجهم مباشرة بديوان طيران المدني، هي فترة التكوين فقط باش يكون كيما تلامذتنا يتدرب يقوم بالتكوين جامعي وتكوين عسكري وعنده مجانية سكن واللباس والعلاج، وبالتالي باش يتخرج برتبة وكيل، لكن من بعد كي يلتحق بديوان الطيران المدني باش يتم إدماجه.
2: وممثلة وزارة الدفاع الوطني عن إدارة التعليم العالي والعسكري والبحث العلمي الرائد سهى شباب تعلن أن باب الترشح لمناظرة تكوين مختصي الحركة الجوية مفتوح أمام الحاصلين على شهادة البكالوريا في الدورة الرئيسية أو دورة المراقبة ومن مختلف الشعب، ولا يقتصر على بكالوريا سنة 2026. والمتحدثة ذاتها تبين أن من بين شروط الترشح ألا يتجاوز سن المترشح 23 عاما إلى غاية 31 ديسمبر 2026 أو 24 عاما بالنسبة لمن أدى والخدمة الوطنية، إلى جانب استيفاء بقية الشروط المنصوص عليها بالمناظرة.
3: بالنسبة للمناظرة هذه هي تستجيب شروط مضبوطة من وزير الدفاع الوطني ووزير النقل، شوية شروط مشتركة تختلف على المناظرات الأخرين. يجب يكون عنده الجنسية التونسية، يجب يكون أعزب، عمره بين 18 و23 سنة بتاريخ 31 ديسمبر 2026 مع إمكانية تمديده إلى 24 سنة بالنسبة لمن قاموا بأداء واجب الخدمة الوطنية. زيادة طول القامة 160 للفتيات و167 للفتيان كما المناظرات حد الآن، لكن يلزم يكون عنده شهادة بكالوريا، دورة رئيسية أو مراقبة لمختلف السنوات، المهم يفوتش عمره 23 و24 إذا كان قام بأداء خدمة الوطنية، وينزم يكون عنده على الأقل 12 معدل في البكالوريا، 10 في مادة فرنسية في البكالوريا، 12 في مادة الإنجليزية، وفما اختبار خصوصي في الصلوحية الجوية. دونك هذوما هما الشروط. مش كان بكالوريا متاع 2026، كل ما يكون العمر ما يفوتش 23 سنة ومتحصل على بكالوريا ب 12 على الأقل مع 10 فرنسية و 12 إنجليزي، دونك ينجم يشارك في المناظرة هذه.
2: تعزيز المستشفى الجهوي بتطوين بطبيب اختصاص جديد في أمراض القلب والشرايين، يرتفع بذلك عدد أطباء القلب بالمؤسسة إلى 3، فيما ارتفع عدد الإجمالي لأطباء الاختصاص إلى 37 طبيبا في مختلف الاختصاصات حسب ما نقله مراسلنا الحبيب الشعباني. يأتي هذا التعزيز في إطار الاستعدادات الجارية لافتتاح القسم الجامعي لأمراض القلب خلال جويليا الجاري، علما أن القسم الجامعي لقسم النساء والتوليد قد شهد انضمام أول طبيبة مباشرة مقيمة منذ تغيير صبغته في مارس الماضي. عالميا، فرنسا تشهد بداية موجة حر جديدة، ما جعل 7 مقاطعات في الجنوب تعلن حالة تأهب برتقالية اليوم الأحد مع احتمال وصول الحرارة إلى 40 درجة، وذلك بعد أيام فقط من موجة حر تاريخية. وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية امتداد موجة حر شديدة إلى الجنوب الغربي عشية اليوم، مع ارتفاع درجات الحرارة لتتراوح بين 35 و37 درجة، وتصل إلى ذروة تتراوح بين 38 و40 درجة في بعض المناطق. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والمواد تواصل مع يسري في تبع الموجة. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس، تبع الموجة. تبع الموجة كل سبت وحد من نصف نهار للستة متاع العشية. يسري جديدي موزيك فم. Le mix oriental. Le mix oriental. Le mix oriental. By DJ Slim.

0: الميكس الشرقي باي سلومه. ميرسي بوكو يا سلومه على لو فواياج ميوزيكال هذايا في الوقت اي دون لو طون, خاطر يرجعنا هذايا لصغرنا, يرجعنا لبرشا ذكريات محليهم اكيد, والموسيقى اللي ديما تسمعوها على موزايك اف ام. وبعد شويه باش نعملوا شانجمون ديريكسيون كوميم, نرجعوا للجولد ميوزيك.
1: مهرجان الجاز بتفرقه في دورته العشرين يقدم مشروع فني وموسيقي مبتكر يجمع بين الساكسفونيست التونسي الفرنسي ياسين بولعريس ومغني الراي والبلوز الجزائري سفيان السعيدي. حوار فني متميز يوم الأحد 5 جويلية 2026 على الساعة 10 ليلا بمسرح البحر بالطرقة. تبرقة تغني الجاز
2: بمساهمة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة UBCI غنو لاسيغال وموزايك فم. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. Gold Music All the best music.

في الجولد ميوزيك، الموسيقى اللي ديما تسمعوها موسيقى الترابيات نتاع الاوكسيدونتال، على خاطر دي ليجوند الحقيقة نتاع عالم الموسيقى. بعد شوية باش نسمعو شادي، ستيفي وندر، روبي ويليامز، اما باش نبداو بالعظيم فيل كولينز، Another Day in Paradise.

0: Sting, Desert Rose live على موزايك اف ام. الموزيكا الجولد العظيم Sting صحيح وقت اللي يكمبوزي وقت اللي يغني وقت اللي يكون فيه برشا احساس ديما احسن الموزيكا ومازالت متواصله.
1: تبع الموجه سبيسيال تيوب اتي.

مسرح شويه موسيقى من الميكس الشرقي هكا ولا اكيد الموسيقى جوستمون في سبيسيال تي بي تي كل مره على موزايكا فام نختار لكم اكثر الغنيات اللي تعرفوا برشا الحقيقه في صيف معين. مثلا بعد غنيه نانسي عجرم اهو نص تعرفت في صيف 2004 وسورتو اللي باش نبداو بها عمرو دياب الهضبة اللي مازال اليوم مواصل كاين عمره 20 سنه كيف تعرفت صيف 2004 ليلي نهار.

يا أمبريلا لموزي كافي متوصلنا حتى الأربعة غير دقيقتين ثم تسمع فيه تبع الموجة حتى للستة متاع العشية وبعد شوية الميكس برشا فيه ريترو هاوس مع نوتر دي جي ريزيدان مارو بعد شوية في الميكس في تبع الموجة أنا مازلنا مواصلين معاكم أكيد كان بلا بونيمور أما خليكم توت سويت مع الفراشة غفران لاكرمية

0: جولدن ميوزيك من 9 ل 10 متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك اف ام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزايك اف ام.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي عزيزة.
2: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. تونس تستهلك سنويا حوالي 4.2 مليار كيس بلاستيكي، أي بمعدل يقارب 400 كيس للفرد سنويا، وهو مستوى اعتبرته الدراسات مرتفعا مقارنة بالمعدلات الأوروبية. في هذا السياق، مشروع قانون معروض على مجلس نواب الشعب يقترح الحد من استعمال الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة في إطار التوجه إلى الحد من التلوث البلاستيكي وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وذلك في ظل مؤشرات تفيد بارتفاع استهلاك هذه الأكياس وتزايد حجم النفايات البلاستيكية في البلاد. ممثلة وزارة الدفاع الوطني عن إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي الرائد سهى شباب تفيد بأن مدرسة الصحة العسكرية تفتح باب الترشح للحصول على 4 إجازات وطنية في اختصاصات علوم التمريض والتخدير والإنعاش والتصوير الطبي والعلاج الطبيعي في تكوين يمتد 3 سنوات لفائدة الناجحين في شعبتي الرياضيات والعلوم التجريبية، ويتخرج إثره طلبة برتبة وكيل. والمتحدثة ذاتها تشير إلى أن المتخرجين من هذه الاختصاصات يتم إدماجهم بالإدارة العامة للصحة العسكرية للعمل بالمؤسسات الاستشفائية العسكرية. يشار إلى أن أجل إيداعي الترشحات تمتد من 19 إلى 23 جويلية الجاري، مع العلم أن وزارة الدفاع الوطني تشارك سنويا في الأيام الوطنية والجهوية للتوجيه الجامعي، إلى جانب تنظيم لقاءات مع مستشاري التوجيه المدرسي والجامعي بهدف تقريب المعلومة من الناجحين في البكالوريا والتعريف بمختلف الاختصاصات وشروط الالتحاق بها. عالميا، ارتفاع حصيلة الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا الأسبوع الماضي إلى نحو 3000 قتيل وفق الأرقام الرسمية، فيما بدأت فرق الإنقاذ الدولية بتقليص عمليات البحث تحت الأنقاض مع تضاؤل الأمال بالعثور على أحياء. إصابة 8 أشخاص بينهم 4 أطفال في عملية إطلاق نار في مدينة نيويورك الأمريكية وفق ما أعلنته الشرطة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشيد بالولايات المتحدة في الذكرى 250 للاستقلال، واصفا إياها بأنها أعظم إنجاز في تاريخ البشرية. كما استغل ترامب هذه المناسبة لتجديد هجومه على خصومه السياسيين، محذرا مما وصفه بخطر الشيوعية في الولايات المتحدة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع يسري في تبع الموجة. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
2: موزايك اف ام، الأولى في تونس.
4: تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت وحد من نصف نهار للستة متاع العشية. يسري جديدي، موزايك اف ام. Le mix.

0: On The Mix, فيديو ميكس كالعادة في تبع الموجة لو ستيل ريترو هاوس ستيل يونسنا بالكدي بالكدي في الكياس وفي ثنية. ميرسي بوكو مارو على لي جود فايبس ديما اللي موجودين. أما من هنا نهزوكم للي بون بلان. بون بلان في لي بون بلون كالعاده نعطيكم فكره على بروجرام السهريات بالنسبه لليله. هاكم انتوا عاد باش تعملوا بروجرامكم مع احبابكم واصحابكم باش ما تقولوش عاد ما عنديش وقت ولا ما في باليش. من توا نبداو لكم بالبروجرامات وباش نبداو بظروف وين نلقاو شارع الاسكندريه. في المولول لونيون في لا فيت مع عمارة ا وبي تو بي علولو. في لي دون سيفري ساندي سانسيت تيك اوفر مع الياس مازوس تيش وتريكي. في البلاغ نلقاو ديسكو حبيبي. في الحبيبي داون تاون حبيبي ساوند داون سوسايتي باي علي مرابط. في البي ايف كلوب يونجر زيت اون شوكيس. في المارتي كلوب نلقاو ستو اون شوكيس. في الفيرما السهريه لي ديمونش تيل فيرما. في البوبوت اولد سكول و دي جي باو. في الفولامور نلقاو ديسكو مصر. في المود ساندي فاندي مع مهدي مغراوي وكاسوس لايف سيت. في الاورا كلوب نلقاو فهمي ريحي. نمشيو لسوسه وين تسمعوا فينا على 90.1 اف ام. في الجولف برو الليله جولف ستريت هود مع شمباح وهوش. في السندباد السهريه الليله ارابيا نايت مع دي جي كانو. ونختموا بجربه كالعاده وين تسمعوا فينا على 89.2 اف ام. في الفيجا الليله نلقاو ميلا دي جي سات. بون بلان
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
0: الموزيكا مازالت متواصلة في تبع الموجة. بعد شوية ريكاب الجمعة كاملة والضحكة في الفار كالعادة مع فاطمة عبد الرحيم. بعد شوية أكيد نعطيكم لو ريكاب هذية وما تفلت حد شي فاطمة. لا زلت لسان لا هفوة حد شي حد شي حتى واحد ما يسلم من الفار بتاع فاطمة. أكيد في جمعة كاملة انتخطان الموزيكا مازالت متواصلة واللي بولي جود فايبز. أكيد خليكم مع أتزورو هول تايت اسمعوا توت سويت على موزيك. بعد شوية زيدة نكلملوكم ونكلموكم على 23 513 ألف واتساب موزيك فيم. ابعثونا تصوركم تصور البياج باش من بعد نسهلوا عليكم المرويحة. يلا enjoy the music.
2: What list? The DJ's list.

0: say already على موزيكا فيم. توصلنا للأربعة واثنين واربعين دقيقة. انتم تسمعوا فيه تبع الموجة حتى للستة متاع العشية. توتسويت الفار موزيك فار. فاطمة شحويلك؟
1: أهلا وسهلا. شنحويلك أنت
0: لبيس؟ والله الحمد لله. ليمت هدومة يرجع الفار بينات البارح واليوم. حس بفرحة, حس بنوستالجي لوقت رمضان. هي كهو ما ترجع فاطمة بحذينا أكيد نتنفسوا نتفرهدوا ما كيفاش. فاطمة كالعادة ولا معك أنت الفار ريكاب ديما بين سبت وحد نقسموا الجمعة لزوز خط ما شاء الله ما تير متاع جمعة كاملة.
1: هيوي هيوي
0: فما برشا أغلاط برشا زلت لسان بسم الله ما شاء الله.
1: ليه هذيك البارح عاد
0: هذيك
1: البارح
0: ميسيرش. مش مشكل مش مشكل. سلموا على كامل فريق موزايكا فام اللي يتعب ويخدم جمعة كاملة ونجيو نحن ننبروا أكيد سبت وحد. هذيك هي اسمعني الحاجة البي باش ما يفوتكم حتى شيء حتى من الأخبار زيدا معك أنت فاطمة أكيد في تبع الموجة كيف كيف زيدا نعملوا حتى ريكاب نتاع كامل أخبار للمهرجانات وشنو صاير.
1: سمعت إنه نعملوا ريكاب نتاع كامل تفجعت قلت منين عام كامل منين جيت هذي.
0: إن شاء الله إن شاء الله على ماذا بينا تقول إدارة مش تسمع فينا سينو مش ترسيك تعمل ركاب عام كامل فاطمة. أوكي صحيح
1: حتى أسلوبة
0: خلاص جمعة جاية من عاش كل عادة ولا الفار دونك جمعة كاملة فاطمة معك أنت لو ركاب متاع جمعة كاملة شنو صار في موزايك فام. هذا زابينج موزايك فار.
2: شبيك قعدت نعك
3: لا لا
2: وين من الكين وبصدك كيكا روما بيه خلينا نكمل عايش خويا يرحم والديك.
4: عليك لاقو زاهية عليش بيك لاقو زاهية اليوم
5: خويا. وأول سؤال ندخل طول في صلب الموضوع شكون مشي كاس العالم؟
6: أوف صعيبة هذه.
7: طبيعي نشق فتري مع ميسي. ميسي يعجبني نحب نهار نتمنى نهار نقعد معاه على طاولة.
8: مدام وصلت عملت هكا راي شافت دي كونديسيون خايبين برشا ونحنا نعرفوا اذا ماهيش اول حاله هيك. جا وقت نقولوا نحن الخط الضوء الاحمر مش ما نقولش حاجه اخرى لازم الناس تفيق.
9: دخلت نخدم وليت عندي شهرين تي ركبت له فمو
10: ديما مع الليلي راسي ومنور لي وجهي راك وين تقبل تربحوني.
11: الناس تستغيث معناها لا ماتريال لا امور لوجستيه على قاعده ولا دعم ولا حد شيء دونك اوتوماتيكمون اي انسان يولي يفكر باش يمشي معناها اير يشوف معناها تابلات اخرى تحتضنه.
9: الحقيقه المغرب خدمت برشا وهي مؤهله باش تهز كاس العالم.
12: غاردي سكيبي مزيان برافو عليك سكيبي.
13: متوا نحكي وتيران معناها توا اليوم الشعب يحب يضحك ويحب يفدلك ويحب يشوف حاجة بيزار معناها
14: سامبا ريو دي جينيرو يلا
15: بلي مش تقول نيمار.
11: وهذا شيء مؤسف معناها بصراحة اللي قاعد صاير شيء مؤسف باش تلوم الحقيقة ما تجمش تلوم على خاطر صحيح بلادنا عزيزة وصحيح الناس كل معناها نحبوا نلعبوا تحت راية الوطن لكن فما معناتها حاجات ماهيش قاعدة تتوفر للرياضيين باش يكونوا يعني مرتاحين.
9: المشاركة التونسية واحدة الأفضل ينساها على خاطر ما الانفراستركتور أكل عليها الدار وشرب.
16: خيبة أمل كبير
17: خيبة أمل كبير والله خيبة أمل كبيرة قسما بالله.
11: صراحة لا فما برامج واضحة ولا فما إمكانيات ولا فما منشآت ولا فما دونك بكل صراحة نقولوها راو بحزن شديد الله غالب هو الوضع الحالي ما تجمش تلوم حتى لاعب يلعب في مع إيكيب ناسيونال واحد أخرى أنا ما عادش نلوم حتى حد.
18: بيع وروح.
8: علاش هذوما ماشيين للبلدان أخرى خاطر باش يلقاو أقدر أول حاجة خاطر في تونس مش لاقين أقدر.
9: يستاهلوا اللي جرى لهم حتى من الرقم القياسي في الخساره معاه.
19: الكل من الانترنور الجديد طردوا الانترنور الاولاني وجابوا لنا واحد بلغاري كان يراني في الكاميرون ليكيب دخلها في بعضها ولا لكي نخسروا اربعه بلاش نفرحوا. لا الاولاد اليوم لعبوا مليح ديفونس باهي جول باهي خسرنا اربعه برك.
3: ليكيب نتاعنا طايحه كي نجيبوا لها 20 عزاب.
1: اباي لا هالدرجه الامور مضعضعه
3: خليني ساكتوا بر.
11: مش رونار فما ناس كيما كانوا عايتوا لومير هما بيدهم عايتوا رونار دو مسكين الراجل
8: مسكين ان شاء الله يروح
5: ان غون غوميرسيمون خويا حسين ان غون غوميرسيمون كذلك للعباد الباهيه اللي وقفت معي.
16: معنا حتى اكاديميه
18: هذا كامل حب الكل
2: هو يحبوا ننجحوا نرجعوا لومير
16: ما نجموش ما نجموش انا نعملوا تكوين نتاع لاعبين بمدرب يخلص 600 دينار
20: على شاطئ المطبخ نظرت دجاجة
2: يا سيدي قل لك حاجة
16: نفس الفكرة نفس الفكرة
2: ورسني بي في بالي ساعتين نخدم اليوم كما صار نهار الجمعة شوانيك بديت ومشيت نلقى البنك
21: سكرني برنامج أكاو
22: تحية تونس تحية تونس تحية تونس عاش شباب تونس
0: مزيك فار
23: تحية تونس وتحية الإذاعة الأولى في تونس أكيد ملا جو على الجمعة كاملة ملا جو ملا هو البارح كانت المشكلة في النوامر فاطمة اليوم مشكلة أخرى
1: لومير
23: رونار رونار لومير سلموا برش على لومير اللي مشى على روحه رونار اللي مشى على روحه
1: مشي سي
23: قال لك خاتيني خويا سيب علي من المشاكل أنا ديتاين المشاكل شنو فما قلنا راه لازم خدمة كبيرة قلنا راهي مرمى بسم الله ليه ما شاء الله لازم نعاودوا من الاول وجديد هذاك علاش رونار قال لك ما عنديش وقت انا باش نعاود نبني من الاول وجديد
1: اللي جاي جيبوا شكون اللي جاي
23: قال لك خويا جيبوا شكون عاودوا المرمى من الاول جديد عيطوا لي كي تصبوا صبا عيطوا لي فهمت هكا الله غالب باش نعملوا ميسي وفاطمه زاد كي نحكيوا على مختلف المهرجانات ديما داير جوستومون دو باش يبداو المهرجانات نبداو نعطيوكم الصحيح نعطيوكم هكا هنا شو ما باش يوليو مش كان زلات الليسين تالونتين باش يوليو زلات الليسين في المهرجانات نحن اسمعني انتم تجيكم الفيديو حاضر في يوتيوب نحن عنا البروت نقصهم الكامل نقصهم الفيديو كامل اللي طولها الساعة وشوية
1: ايه برشا خدمة سنة فينا
23: نقابلوكم رانا في المهرجانات ونشوفوكم ونحييكم والديكلاراسيون تاعكم محلوهم محليهم داير كيما تبداو تشكروا في الفنانين كيما تنجموا تبداو تذموا شوية الفنانين كيما تعجبكم السهرية كيما ثم حاجات تقلقكم ساعات تقلقكم القاعدة في كارتاج يقول لك انا جاي هنا قاعد نستنى على حجر في فنان ثم شكون زاد قلقوا المسافة مثلا في الحمامات والسخانة والمشاكل هذه كل اي بعد باش نحلو عندي ما نقول لك نحن هذول هنا جوستومون نهار لحد دونك ديما الحقيقه سورتو من بعد حتى زاد في مهرجانات عندنا اخبار مهمه ياسر تهم مهرجان قرطاج الدولي تسكر هبطو فاطمه اعطيني برونوستيك على شنو مثلا بار اكزومبل كي نسلك تذكره مثلا للشيب خالد في قرطاج زعما قد يسومها تذكره
1: تفوت 50 دينار ما تحكيش معايا
23: انا ننصحك ميلا شو برمشي يعمل فواياج للجزائر برمشي البوعليم برجيب الكاسيتات تاع شيب خالد واسمعي في الدار ما فماش فماش منها 50 دينار شيب خالد بعد شويه
1: قولي في التسعينات
23: كي حتى في التسعينات مش خالد عليه 50 دينار بعد اكيد نعطيكم شنو السهرات اللي موجودين اكيد وفما
1: ايه ما قلتليش قداش
23: لا تم بعد في مهرجانات نعطيك قداش علاش من توا نصبوا بالله عليه خلينا نقعدوا فرحانين اللي شيب خالد جاي بعدنا اليوم لغوا دو رايف ولا في مهرجان قرطاج الدولي السيف هذايا كيف زاد ثم برشا اخبار على البرمجه الكامله لمهرجان قرطاج الدولي اكيد بعد شويه ميرسي بوكو فاطمه اللي ديما تنورنا هنا في تبع الموجه عوده الفار اما شنو في تبع الموجه
0: تبع الموجه
23: والموسيقى مازالت متواصله في تبع الموجه بعد شويه الاخبار نتاع الخمسه نتاع العشيه مع الجميله والمتالقه على الدوام غفران العكرمي والموسيقى التونسيه باش نمشيو البلطي كيما قلناها ديما الهيت ميكر بلطي فماش موسيقى ما تنجحش يا قلبي تسمع توت سويت على موزيك

0: النار.
1: بيزيتي. مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار 3 14 جويلية باش يكون مع عرض نوستالجيكا المهدي مولهي. النوستالجيا لهنا ماهيش باش تخلينا نبقاو عايشين في الماضي، بالعكس العرض يعاود يحيي أشهر الأغاني التونسية والعربية والعالمية، أما بروحة جديدة وتوزيعات معاصرة بمشاركة أصوات معروفة: راني زروق، هيثم هلال، مهدي العليني، ولسعد السندي. نهار 3 14 جويلية في مسرح الحمامات تستنى فيكم سهرية نوستالجيكا لمهدي مولهي اللي باش تخلي كل جيل يعيش الأغاني الكبيرة معها. تباع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيرانس، ميديليس، تونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، إي موزايك فام.
2: راديو موزايك فام تونس. الأخبار.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. ممثلة وزارة الدفاع الوطني عن إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي الرائد سهى شباب تدعو الناجحين في امتحان البكالوريا الراغبين في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي العسكري إلى الاطلاع بدقة على مختلف الاختيارات المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، مؤكدة أهمية هذه المرحلة في توجيه المسارات الدراسية في مجال التعليم العالي العسكري. والمتحدثة ذاتها تبرز في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن ترتيب الخيارات يجب أن يتم بعناية من قبل المترشح، باعتبار أن هذه العملية تظل خطوة أساسية في مسار التوجيه بصرف النظر عن المعدل أو مجموع النقاط.
4: بالنسبة للراغبين في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي العسكري، أنا ننصحكم أول حاجة تركيز في طريقة تعمير الخيارات المتاحة على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني، عندها أهمية كبيرة في التوجيه لمسارات التعليم العالي العسكري. نرتب الخيارات اللي نحبوا عليها من الأول مهما كان المعدل ومهما كان مجموع النقاط. الالتحاق بمراكز الانتداب لإجراء اختبارات المناظرة هي في حد ذاتها تجربة، ننصحكم أنكم تشاركوا، أنكم تجيوا تقوموا باختبارات المناظرة، يكون خيار توجيه إضافي إضافة على منظومة التوجيه الجامعي الوطنية، وبالتالي هي باش تمكن للمترشحين من اختيار إضافي يعزز حظوظهم في التوجيه الجامعي.
3: وكانت وزارة الدفاع الوطني قد نظمت بالأكاديمية العسكرية بفندق جديد من ولاية نابل حفل اختتام سنة الجامعية 2025-2026 أمس بإشراف وزير الدفاع خالد السهيلي وبحضور أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وعدد من سامي الإطارات العسكرية والمدنية بالوزارة، إلى جانب عدد من الملحقين العسكريين بالبعثات الدبلوماسية المعتمدة بتونس من عدة دول. حملة نفذتها بلدية تونس بدائرة البلدية ببحر بالعاصمة بمشاركة مختلف المصالح البلدية المعنية تسفر عن تحرير 17 مخالفة صحية، إلى جانب حجز عدد من الطاولات والكراسي المستغلة بالطريق العام دون ترخيص. وبلدية تونس تشير إلى أن هذه الحملة تندرج ضمن مواصلة التصدي لظاهرة الاستغلال غير القانوني للأرصفة والطريق العام ومراقبة المحلات المفتوحة للعموم للتثبت من مدى احترامها لشروط حفظ الصحة. عالميا، وزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي إلى أكثر من 4300 شهيد و 12100 جريح. زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يشرف على اختبار أسلحة خاصة بالمدمرة البحرية كانكون التي تزن 5000 طن، داعيا المسؤولين في بلاده إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز القدرات في مجال الردع الحربي والقدرات القتالية. يذكر أن هذه السفينة الحربية هي نفسها التي انقلبت جزئيا في المياه العام الماضي خلال تدشينها قبل أن يتم إصلاحها لاحقا. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع يسري في تبع الموجة. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
2: الأولى في تونس. تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت وحد من نصف نهار للستة متاع العشية. يسري جديدي، موزايك كفا.

0: لنتلاقوا لهذه جويني اليوم قالت لي الزين الزين هذا جونا التونسي ومحليهم غنيتنا التونسية بعد شوية البياج
1: مهرجان الجاز بتفرقة في دورته العشرين يقدم مشروع فني وموسيقي مبتكر يجمع بين الساكسفونيست التونسي الفرنسي ياسين بولعريس ومغني الراي والبلوز الجزائري سفيان السعيدي حوار فني متميز يوم الأحد 5 جويليا 2026 على الساعة 10 ليلا بمسرح البحر بتبرقة تبرقة تغني جاز
2: بمساهمة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة UBCI غنو لاسيغال ومزيكا فام تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية بياج صور وبرتاجي معنا البياج
0: وانتو قداش متبرتاجيو معنا البياج على واتساب مزيكا فام 23 513 ألف تبعثوا لنا تصور البياج وين انتم موجودين 23 513 ألف هو الرقم اللي تتواصلوا معاه تتواصلوا به معنا نحن ديريكت في استوديو اكيد تصور البياج نستناو فيكم وانتم ديما ديما الحقيقه من مصبح ملي انتم تبعثوا لنا اكيد في مساجاتكم نسلموا عليكم فردا فردا الناس الكل اكيد على الميساج نتاعكم على المعلومات نتاعكم اللي الحقيقه فدنا بهم برشا برشا من الناس نسلم برشا على رياض اللي بعث لنا جوستمون الفيديو من بياج مورنيك قبيله شويه بون خلينا نحكيوا على بياج مورنيك بالنسبه لبياج مورنيك الخروج من تونس سافا ما فماش اكتظاظ مروري كبير ولكن الدخول لتونس هو اللي بدا يتعبى بشويه بشويه ما انا نعرف اكيد المرويح توا باش نرجعوا نخدموا غدوه برشا منكم كنتوا في مختلف اكيد حمامات سوسه نجمو كنا نتفرهدوا كنا اكيد نعوموا كنا مفرهدين اكيد بالبحر دونك اكيد توا شويه اختناق مروري بالنسبه للبياج مورنيك كيف كي نحكيوا على مثلا بياج هرقلة بياج هرقلة حركية عادية جدا ما فماش اختناق مروري في حتى شيرة داير من بياج هرقلة كي نحكيو على بياج مساكن ممكن الدخول شوية هو المساكن هو اللي بتتر فيه مش نقولكم ماهوش اختناق مروري ولكن ثم على الأقل 3-4 كراها في الصف موجودين كي نحكيو زاد على مختلف البياج مثلا بياج بنزرت الرجوع لتونس هو اللي ممكن فيه شوية صف ولكن مازال ماهوش ياسر يتسمى دونك واحدة واحدة سيسر روحكم في الكيس و سلامتكم اهمكم اهم حاجه داير نحن مازلنا مواصلين معاكم حتى للسته نتاع العشيه دونك الموسيقى ليكم انتم على بون يومور ونسلم عليكم فردا فردا سورتو كي تتواصلوا معنا ديريكت على واتساب موزايكا فام 23 513 ألف كان هذا البياج
2: بياج صور وبارتاجي معنا البياج تبع الموجه
0: ريت ضربات الزكرة هذوما هذه الايدنتيتي التونسية المفلفلة المحرحرة خليكم على هذه حبوبة ناري عزينا

0: Le roi du rail, Cheb Khaled, Cheb على Mosaïque FM, توصلنا حتى للخمسة ونص متاع العشية. انتم تسمعوا فيه تبع الموجة حتى للستة, مواصلين معاكم بالموزيكا, وبعد شوية منزلنا نحكيه على شيب خالد في مهرجانات.
1: سهرية الربوخ والفن الشعبي, عارف بنت الحي ومسفسيري, بنت الحي ومسفسيري, نهار لحد 5 جويلية بالمسرح الأثري بقرطاج على الساعة 10 ليلا مع نجوم الأغنية الشعبية سمير نصيف.
2: عينيك نفاني وتسحر عينيا,
1: وفوزي بن جمرة. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج, المسرح البلدي بتونس, مدينة الثقافة شادي القليبي, وعلى تسكرتي بوانتينج.
2: ليام تجري والعمر خسارة
3: بمساهمة سناب الكرتاج, جيلي, ديليس, مغازات ام جي, باتام, بي هاش بونك, بينا, مبلاتكس, مرادي هوتيلز, موريس غاراج, بن جمعة موتورز, ماكسويل, تونيزي تيليكوم, شغب برود, وموزايك اف ام.
4: تبع الموجة, مهرجان نت, مهرجان نت,
0: مهرجان نت, أخبار المهرجانات التونسية الصيفية. واليوم الحقيقة ثم أكبر خبر وأكثر حاجة أكيد قعدنا نستنيو فيها برشا برشا, واللي هي البرمجة متاع مهرجان قرطاج الدولي. البرمجة بون كاملة أوفيسيال مازلت ما فماش, ولكن مع العشرة 41 دقيقة اليوم الصباح كان هبط بليغ على صفحة المهرجان قرطاج الدولي. بليغ قال أنه تعلم لجنة تنظيم الدورة 60 مهرجان قرطاج الدولي عن انطلاق عملية بيع التذاكر الإلكترونية بالنسبة للعروض التالية. أي سيدي شدوا عندكم, قلنا لكم اللي ثم أمير الطرب العربي صابر الرباعي في الافتتاح حفلة كيد سامي يوسف باش تكون موجودة, وموجود التيكيات نتاعها مسرحية القرهمانة لمعز التومي ولغوا دوراي الشيب خالد, اللي تذاكر موجودين أكيد على موقع تسكرتي بونتين, وسيتم الإعلان لاحقا عن فتح عملية البيع بالنسبة لبقية العروض وعن نقاط البيع المباشر. أي سيدي شدوا عندكم, سمعتوني وقتاش الوقت قلت ولا العشرة 41 دقيقة متاع الصباح مع خلينا نقولوا الأربعة 44 دقيقة, معناها هنا نحكيه على 6 سوايع. أكهو كي تدخل توا موقع تسكرتي بونتين وتحل الحفلة متاع الشيب خالد هنا تلقى روحك سولد اوت, وفيه تذاكر بالنسبه لفئه الكراسي شيز سولد اوت, مازالوا الجراتان, والحقيقه في 6 سوايع ما معناها واحد من الريكور الاخرين اللي حطمهم مهرجان قرطاج الدولي في بيع التذاكر. كيف كيف زاد مهرجان الحمامات رينا برشا حفلات سولد اوت, ولكن بالنسبه للحفلات اللي توا التذاكر نتاعهم الرقميه موجوده الالكترونيه, حفل افتتاح صابر الرباعي اللي باش يكون نهار 16 جويليا, وحفله لغوا جوراي شيب خالد نهار 18 جويليا, ومسرحية القرهمانة المعز التومي مع نهار 26 جويليا, والكونسير متاع سامي يوسف نهار 1 أوت. العروض هذه كل تنطلق مع العشرة متاع الليل, وأكيد مزلنا في انتظار البرمجة الرسمية والكاملة جستمون المهرجان قرطاج الدولي. وهنا اللقاء الإعلامي الخاص باش يصير نهار 3-7 جويليا, يعني نهارين قدام نهار 3 الجاي باش يتم الإعلام الرسمي والكامل للبرمجة متاع مهرجان قرطاج الدولي بالنسبة للسنة. مهرجان قرطاج الدولي اللي الحقيقة منتظر الناس الكل تستنى في البرمجة كاملة من نهار 16 جويليا حتى 19 أوت 2026. دونك البرمجة حتى ديجا اكتشفنا فيها الشيب خالد, اكتشفنا فيها صابر الربيعي, سامي يوسف, مسرحية معز التومي, القرهمانة, وهنا نزلنا نستنيه في الباقي حد التوى سولد اوت شيب خالد كراسي. يعني توى ماذا بيكم كورس كونتر لا مونتر بالنسبة للغدان, دونك باش تكونوا حاضرين الحقيقة حفلة في حق شيب خالد في تونس. شيب خالد اللي مازال كي كان موجود في مهرجان موازين في المغرب, حفلة أكثر من سولد اوت الحقيقة في موازين, ونعرفوا موازين قداش كبر المسارح اللي يعملوا فيها أكيد, حتى معناها راهو يوصلوا في دي ستاد, يوصلوا راهو يعملوا مسارح ممكن تسعى لأكثر من 50-60 ألف مشاهد. دونك اليوم نحكيه على مهرجان قرطاج الدولي, 9,000-10,000 تذكرة باش يكونوا موجودين. دونك من توا تنجموا تشريوا تذاكركم على موقع تذكرتي.ان مهرجان قرطاج الدولي.

تنهار لستة متاع العشية. الموزيكا مازالت متواصلة وكي نحكيو النوستالجي زاولي كانت موجودة في مهرجان الحمامات الدولي سنوات التالي مع لفوين ما ميور.

0: Calypso.
1: Vendredi 10 juillet, pour la première fois au Calypso Hammamet, l'immense DJ producteur sud-africain Keiro. Pour un set Afro House d'anthologie, Keiro au Calypso, c'est le vendredi 10 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Traveling Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? تبع الموجة بوان روت
2: بوان روت أو كان عندكم فكرة على حالة الطرقات بالنسبة لتوا كيما قلت لكم قبيليك شوية لو شوف بالنسبة لتوا نعرف شوية باش يبدأ الاكتظاظ على خاطر المرويح لتونس والمرويح داير المختلف في الولايات وين باش تبدأوا تحضروا رويحكم للعودة للخدمة غدوة نعرف أول ويكاند في الصيف زيدا ويكاند مشينا تفرهدنا فيه وعمنا فيه أهم حاجة هي سلامتكم أكيد في الكياس لذا واحدة واحدة طريقة سلامة ليكم نتبعوا توصيات الكل ما نجريوش في الكياس خليوا مسافة الأمان ردوا بالنا زيدا أكيد كان تعبين نجم شكون اخر يسوق خلي هو يسوق نجم انت تكون سقط في الماشين خلي شكون اخر يسوق عليك في المروح باش اكيد سلامتكم تكون هي اهم حاجة. بالنسبة للبوان غود نحكيو على حالة الطرقات بالنسبة لدخول تونس قلنا لكم بديت تتعبى شوية الدنيا بارابور حتى من البياج ونحن جايين لكن واحدة واحدة سبا مازال ما فماش الاكتظاظ الكبير اللي باش يسكر الحقيقة الكياس دونك بشوية بشوية في واحدة واحدة على بعضنا معناها حتى زيد نوسعوا بيننا الكلنا كنا مفرهدين دونك ما غير نقص شوية منك التزمير نقص شوية زادة من نقربوش لبعضنا ياسر في الكياس كيف نحكيو على دخول حمامات. بالنسبة لتوا دخول ما هوش ياسر معبي ولكن الخروج من الحمامات هو اللي بدأ فيه اكتظاظ شوية بالكل. نحكيو على بنزرت زادة توا دخول البنزرت وسورتو ثنية الكورنيش هي اللي بدأ تتعبى شوية دونك ردوا بالنا واحدة واحدة ردوا بالنا حتى في الكياس ما نقربوش برشا نبعدوا شوية على الاكتظاظ هذا كان نجمو نخرجوا بعد شوية ميساش نجمو نخرجوا بعد شوية بور ايفيتي الاكتظاظ هذا الفايدة سلامتكم أهم حاجة واحدة واحدة في الكياس خليونا نحن خليو علينا أن نونسوكم بالموزيكا وبالابونيمور
1: بوانغود تبع الموجة
2: الموسيقى مازالت متواصلة في تبع الموجة حتى للستة متاع العشية نحن معاكم وموسيقتنا التونسية حاضرة نعرف الموسيقى التونسية اللي تحبوها الكل تحبوا مختلف ليزارتيست وموجودين الحمد لله بكثرة في مختلف مهرجاناتنا التونسية خليكم توت سويت معاش دي جانجون يكفي جراح على موزيك

مزيكا فيم دخلتنا الاخر تبع الموجة بالنسبة لليوم. شكرا لكم اللي تابعتونا, شكرا لكم اللي كلمتونا وتواصلتوا معنا على واتساب مزيكا فيم 23 500 و13000. نجموا ديما تابعتونا مساجاتكم, نحن في الاستماع ونحن زيدا نجيبوا عليكم والمعلومات المفيدة. نجموا تقترحوا علينا الموزيكا, تكونوا ديما موجودين معنا اكيد في تبع الموجة. نحن نعرجوا ونتقابلوا معاكم الجمعة الجاية في نفس التوقيت, تبع الموجة نهار السبت ونهار الحد على مزيكا فيم من نص نهار للستة متاع العشية. إن شاء الله يكونوا ونسنيكم, خففنا عليكم الثنية, خففنا عليكم السخانة وديريكت حتى في البحر زيدا بالموزيكا بالنوستالجي مختلف الأذواق الموزيكية ريتها سمعتها الموزيكا والموسيقى ما بعضهم الكل حسيلوا سمعتهم اليوم في تبع الموجة. أكيد شكرا لكامل الفريق اللي كان معنا اليوم, سليم في الإخراج, لبنى في الديجيتال وشاكر في ستاندار. احنا معاكم ونعاود ونتقابلوا جمعة جاي إن شاء الله, ولكن السهرية مازلت متواصلة في مزيكا فيم. بعد شوية ريكاب سبور مع مكي العوني وكورنيش ويكند مع صلاح الدين السكوحي حتى العشرة متاع الليل, وميك شيك مع عدنان حوايد في الليل حتى نص الليل. لكن توت سويت نخليكم مع الجميلة غفران العكرمي في الأخبار. بي جيز مور ذان وومن الباراديس اس جيز باراديس اديت. انجوي احسن الموسيقى, كان معكم يسري جديدي, تصبح على خير.

0: صيف السينما فيبر تي تي اعمل افار وتفرج من الدار كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك وي في ميش بلاش صيف السينما الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي مفروشات لبسة واكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار. اما لزورونا من 3 إلى 19 جويلية بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
2: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالشرطة العدلية بالجرجاني تتمكن من تفكيك شبكة إجرامية دولية مختصة في تهريب المواد المخدرة وتبييض الأموال وإيقاف 10 أشخاص من بينهم أجانب مع إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقهم. وكشفت الأبحاث أن الشبكة كانت تتخذ من شقتين بجهة المنزه السابع مقرا لإدارة أنشطتها وتعتمد أسلوب ابتلاع كبسولات من مخدر التمر لتهريبها داخل بطون المهربين عبر مطار تونس قرطاج الدولي والمعابر الحدودية. وأسفرت العملية عن حجز نحو 300 كبسولة من المخدر كانت موجهة للترويج في السوق المحلية. يشار إلى أن الأبحاث متواصلة للكشف عن بقية عناصر الشبكة الفارين داخل البلاد وخارجها. دراسة صادرة عن المعهد التونسي للقدرة التنافسية ودراسات الكمية تخلص إلى أن محدودية الموارد المالية ونقص المهارات الرقمية ومقاومة التغيير داخل المؤسسات ما زالت تمثل أبرز العوائق أمام دمج الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة صلبها، مؤكدة أن اعتماد هذه التقنيات يتطلب تعزيز النضج الرقمي وقدرة المؤسسات على استيعابها. وأظهرت الدراسة أن 70.9% من المؤسسات تعتبر محدودية الموارد المالية من أبرز العوائق أمام تعزيز قدرتها الاستيعابية، فيما أشارت 63.3% من المؤسسات إلى نقص المهارات الرقمية، ورأت 58% أن مقاومة التغيير داخل المؤسسة أي ضعف تقبل التكنولوجيات الجديدة وإدماجها في أساليب العمل تمثل أحد أبرز التحديات أمام تبني التقنيات المتقدمة. انتخابات أعضاء المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس تسفر عن انتخاب 11 عضوا جديدا لعضوية المجلس، وذلك عقب الإعلان الرسمي عن النتائج من قبل مكتب الاقتراع وفقا لأحكام الفصل 52 من القانون المنظم للمهنة حسب بلاغ المجلس. عالمياً، طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن سلسلة غارات جوية استهدفت منطقة مرتفعات علي الطاهر ومحيط بلدة النبطية جنوب لبنان. يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقاته للاتفاق الإطاري بتحليق مسيرات في بيروت والضاحية الجنوبية مع تنفيذ عمليات تفجير في المناطق التي يحتلها جنوب لبنان. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع مكي في ريكاب سبور. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
2: الأولى في تونس.

0: الأولى في تونس. ريكاب سبور. ريكاب سبور. كل يوم 7 sur 7. من 6 للسبعة العشية.
1: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في ريكاب سبور، موعدكم اليومي 7 على 7 على موزايك فام، كل يوم من 6 متاع العشية حتى للسبعة متاع العشية. أكيد ريكاب سبور كما استنستوا تلقاو فيه آخر الأخبار الرياضية، التحاليل وكيف كيف الكواليس. دونك اليوم في التحليل الفني رافقني أسامة سلمي. مرحبا أسامة.
2: مرحبا مكي، مرحبا بالمستمعين والمشاهدين وبكاري.
1: ماكش متبرنزي برشا سما، ماكش عاجب
2: يا خويا. هاني خلي خويا الباكونس وجيت
1: عطيك صح خويا تضحيات جي سام. كريم العوض. كريم العوض هندي ماكش متبرنزي جملة جملة.
3: مرحبا مكي، مرحبا بالحضور بسامة مستمعين ومشاهدين مزيكتي.
1: في الإخراج دالي وعبد الناصر في الإخراج الرقمي ووائل في التنسيق الهاتفي. اليوم مش نحكيه على النادي الإفريقي، آخر الأخبار في النادي الإفريقي. موضوع فراس شوات، هل يواصل فراس شوات مع النادي الإفريقي؟ فما كيف كيف مفاوضات مع لاعب جديد بعد المفاوضات مع معتز الدام، لاعب آخر النادي الإفريقي يدخل في مفاوضات معه، هو متوسط الميدان الهجومي هيكل الشيخاوي. تهم بعد نرجع على التفاصيل الكل، بنحكيه على الاتحاد الرياضي المنسيري ونجاح لجنة النزاعات في غلق 8 ملفات، وبخلاف 8 ملفات فما فائض من في كاس لجنة تفضل النزاعات. شنو باش يصير في المرحلة القادمة؟ كيف كيف باش نحكيه على المدرب القادم للنادي الرياضي الصفاقسي. لكن قبل هذا البداية مع النجم الرياضي الساحلي. البداية مع النجم الرياضي الساحلي، واليوم شيفر مهم برشا في النجم الرياضي الساحلي. هو مليار نجحت في جمعه لجنة النزاعات بفضل مجهودات الجماهير، وكيف كيف لجنة النزاعات هذية وتحولها لهيئة تسييرية. أكيد آخر الأخبار في النجم الرياضي الساحلي مباشرة من سوسة مع مراسلنا نجيب المجريسي. مرحبا نجيب.
4: مرحبا بك بكي، تحية ليك، تحية الكريم وتحية للشيخ أو موجود اليوم في القوية المشعوريك.
1: لا موجود مو تضحية جسام
2: يعني النهار استدعانا على غد صباح به
4: خويا. هي شوف هي مكي الدعوة مفتوحة عندها برشا.
1: أها.
4: معناها وقت اللي يجي راي دار دارو.
2: الله يبارك، الله يبارك لك.
1: هاي وانت هاك تستدعى كان في وسامة، معناها الباقي لا، واضح الموضوع.
2: معنا النشاط واحد مع بعض.
1: انت والروجة.
2: عنا نشاط مهم جدا.
1: اوكي خويا الله المستعان. نجيب من غير ما ندخلوا في طبيعة النشاط هذا،
4: خلينا نحكيوا عن الموضوع، خلينا نحكيوا عن الموضوع، موضوع خلينا نحكيوا عن المليار اللي اليوم بلغ جماهير النجم الرياضي الساحلي، بلغته رقم هذا وتجاوزته الرقم هذا، مع زادة برشا دعم من الجماهير وبرشا مسؤولية قاعدين يتحملوا فيها جماهير النجم الرياضي الساحلي، اللي يعرفوا وفهموا أنه الدعم الوحيد من نجم يكونوا كان هما. فما صحيح فما ناس أخرين قاعدة دعم، فما مدعمين قاعدين يقدموا في يد المساعدة، فما أرقام قاعدة تتحقق وهذا المطلوب، والعجلة قاعدة تدور واخبار بها، ومع يمكن زادة غدو باش يتم تنصيب الهيئة التسييرية. كل أخبار تخلي يمكن فما برشا بوادر انفراج في النجم الرياضي الساحلي، وتخلي زاد الناس تتشجع أكثر على أنه يصير دعم آخر، ودعم آخر مازال مطلوب لأنه الملفات مازال مفتوحة. ممكن البارح كي تشوف بداية ترويج القميص الرسمي للنجم، تشوف المرأة الكبيرة اللي سيبت قضيتها في الدروج، تشوف الراجل الكبير اللي في عمر 70 و80 هذا، فما علاقة وفما انتماء، ودي ميساج وصلت لبرشا ناس ووصلت للجماهير أنه ديما النجم عنده رجالات وعنده جمهور وعنده ناس وعنده الكبار عنده صغار عنده نساء ورجال، وبطبيعة باش تكون كما يقولوا حمل الجماعة ريش، وبالتالي نقولوا أنه فما مؤشرات وفما بوادر إيجابية، ولكن مازال في الانتظار، مازالت برشا ملفات أخرى، ومازال زاد فما دعم آخر لازم يزيد يصير. مازلنا نستناه ويمكن في بعض رجال الأعمال اللي فيهم اللي يكون أبدأ وأكد أنه باش يكون داعم في الأيام القادمة، وأبدأ استعداداته باش يدعم خزينة النادي وباش يدعم هيئة فضل النزاعات، وزيد فما حتى يكون عبر على استعداده وباش يكون فما دعم نوع آخر كما تكفل بتربص الفريق، وبالتالي مؤشرات إيجابية تخلي يمكن بوادر انفراج وتخلي الناس تتفائل باللي جاي بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي.
1: به دونك نجيب النجم الرياضي الساحلي قادر أنه يعني الملف بتاع المشاركة في البطولة والحصول على إجازة النادي ما فماش اختر على الحكاية هذه؟
4: بطبيعة الحال ما هوش باش يكون فما مشكل، خاطر يمكن زادة فما ملفات أخرى أكيد بستير فيها دي كونفونسيون واتفاقيات أخرى وفيهم شكون يمكن حتى ما نحبش نعطي الأسامي، خاطر من بعد هذا كل شخص هو بعد كي نجي يقول لك أني لا نحب نقول ما نحبش يكون يتكلم على الأسامي، ما نعرف أنه يمكن فما بعض اللاعبين اللي باش تأجل، فما لاعبين اللي يمكن تكون تسال في مبالغ كبيرة باش تاخذ جوست مبلغ صغير وقتي بعد يتم التأجيل إلى وقت آخر، فما زاد ملفات أخرى تنجم تشوفها اليوم تسوى طن بعد نهارين ثلاثة أيام بالمفاوضات مع كريم العكروت رئيس فضل النزاعات ينقص المبلغ ذاك، وبالتالي ما زلنا ما نجموش نحصلوا المبلغ قديش، أما المؤكد إن شاء الله مشاركة النجم أكيد في البطولة باش تكون مؤكدة، مع كما قلنا فما برشا حلول اللي نجم يصيروا في الأيامات القادمة، ولكن هذا الكل ديما نأكدوا وديما نوجهوا نداءاتنا أنه راهو الجمهور صحيح قاعد يعمل اللي عليه، اليوم فما ناس أخرى راهو دورها جاء نورمالمون لازمها تتحرك ومازلنا نستناو في تحركات، وكيف كيف الجمهور ما عليه إلا زاد يتم الإقبال على الاشتراكات على الأقل، خاطر اليوم راهو ماهوش دعم نعطيك فلوس أكاو، اليوم من بين الحلول يمكن اللي اقترحتها اللجنة أنه تاخو مريولك تاخو اشتراكك لو كان الأوبجكتيف اللي تحط يكمل الكل، اليوم تلقى روحك نجم تعمل مداخيل بما قيمة بين 6 و 7 مليارات، وبالتالي باش يكون مبلغ اللي يخليك تخدم وتبدأ مرتاح للموسم هذا، خاصة مع بداية ترويج القميص فما أقبال أمس، اليوم فما زاد أقبال محترم في انتظار، نعرفوا أنه فما ناس مازالت باش تجي من برا وناس كذا باش تكون فما مواصلة للحملة هذه التيلة الصيفية هذه، وكما قلنا المفيد الأوبجكتيف الأولاني اللي هو المشاركة في البطولة بإذن الله إن شاء الله شبه محسومة، في انتظار يمكن اللجنة تعلن عن ذلك في الأيامات القادمة، وكما قلنا فما بوادر ومؤشرات طيبة تخلي يمكن المستقبل أفضل للنجم.
1: نجيب نختم معك وانت جبت على كريم العكروت واللي هو رئيس لجنة فض النزاعات في النجم الرياضي الساحلي، وسيقع تعيينه في الهيئة التسييرية، لماذا تأخر الإعلان على الهيئة التسييرية هذية، وهل تبدلت المعطيات ولا فما حاجة جديدة؟
4: لا ما تبدلتش المعطيات، ومن المنتظر الغدوة باش يتم التنصيب الرسمي للخماسي هذا، تبقى يمكن كانت فما يمكن بعض المشاورات حول بعض الأسماء في التركيبة، فما بعض يمكن نقول انه فما قواعد تحطت بالنسبة للعمل في النجوريدي الساحلي لازم التشاور فيها وبعد لكي يتم تطبيقها، ولكن الخماسي اللي باش يكون على الأقل نقوله في الهيئة التسييرية الخماسي تركيبة هي كريم العكروت ودكتور لديب باش يكون نائب رئيس، محمد صالح تريتر للأمور القانونية، جلول بن سوسية باش يكون لرياضات القاعات، ومروان تفيفحة باش يكون هو الناطق الرسمي، فما أسماء أخرى كما نور الدين بوزناح اللي كان سابقا رئيس أمن حمام سوسة وحاليا رئيس هلال مساكن باش يكون زاد موجود في خطة نائب رئيس مكلف بفرع كرة القدم، فما أسماء أخرى زاد نخليه ويمكن كي تضاح كمل التركيبة ككل يتم الإعلان عليها غدوة، ولكن ما فما حتى شيء، كل شيء ماشي على ما يرام، شوية مشاورات وكاو وغدوة إن شاء الله بش يتم الإعلان على تركيبة الهيئة التسييرية.
1: شكرا لك.
4: اللي بطبيعة الحال معناه بش تكون وقتية لفترة ثلاثة أشهر إلى حين انعقاد جلسة عامة انتخابية، هي هذه الاتفاقية اللي صار.
1: واضح، شكرا لك نجيب المجريسي، وآخر التطورات في النجم الرياضي الساحلي. دونك أسامة شيفر متاع مليار، وخاصة اليوم نحكيه على الخطورة متاع الوضع في بارابور لي كلوب الكل، خاصة ما زلت عندها ديون أيامات فقط، المشاركة في البطولة هو الأوبجكتيف الأولاني، ومن بعد تعدوا للأوبجكتيف اللي من بعد، تقريبا النجم نجح في الأوبجكتيف هذا، في انتظار وأنه الموضوع اللي طول هو إيجاد حد لتسيير النادي.
2: شوف أولا حاجة مهمة جدا ساعة الجماهير اللي قامت به نتاع النجم الرياضي الساحلي واللي هو منتظر مكي وحكينا فيه هنا. فماش بطوله ما فيهاش ليتوال، خلينا نبداو متفاهمين. المشاكل صارت على عدد جمعيات كبيره في البطوله التونسيه، لكن هذا ما نحبوش نرجعوا لسوء التسيير والشواء ولا وبارفوا مالوغوزمون الرؤساء يحبوا هما اللي يعملوا لي ريكروتمون، هما اللي يجيبوا من بعد يخليوا التركه للي بعدهم، وكذا اللي تولي المشاكل كبيره وتولي يعني المبالغ كبيره برشا. الحمد لله نحن كي نسمعوا الخبر هذا نفرحوا، نعرفوا جمهور الاتوال، نعرفوا حب جمهور الاتوال جمعيته، ولذلك وقت اللي حكت الركب كما نقولوا فيها الفريق لقى جمعية نتاعو الحمد لله. ان شاء الله بيان سور هذه كما قلت لك ما فماش بطوله بلاش الاتوال، هذه اللي تاف الاولى. ومن بعد نوليو نحكيوا على توسكي افريك، ومن بعد نحكيوا على الاستاج، ومن بعد نحكيوا على ريكروتمون.
1: كريم دونك اومو على الاقل النجم في الاخر لقى الحل في كريم العكروت، سواء في النزاعات عامله ولا في النزاعات السنه، وفي انتظار تعيينه وفي انتظار الاعلان على تعيينه باش يكون هو في الهيئه التسريحيه.
5: أكيد نحن سمعنا برشا أسامي من اللاعبين قدامة، والحقيقة متاع ربي ما عندي ما نقول الوضع الكورة بصفة عامة في تونس ولا مقلق برشا، شلتو على رؤساء الجمعيات نلقاو كريم العكروت اليد يعرف كل كبيرة وصغيرة على النجم الساحلي، كيف الحاجة الباية كما نتاو كان يحكي أسامة. الجماهير متاع النجم الساحلي موش جديد عليها، مي ديما نحن نفركسوا على حل يكون ديما الحل وقتي موجود، وسمينا فركسوا على حل نحن يداوي محل ينقذ النجم الذي الساحلي من المشاكل اللي فيها، خاطر نحن نعرفوا اللي فما فما فما نوادي ما نجموش ما تنجمش تبعد على الشامبيون نتاعنا، ولكن تبدا هي قويه حتى المنتخب كيف يكون قوي. ان شاء الله النجم الذي الساحلي في اقرب وقت تلقى حل باش ينقذ النجم الذي الساحلي من المشاكل الموجوده الكل
1: ان شاء الله. اكيد نتمنى للجمعيات التونسيه الكل ان تحسن الوضعيه نتاع الجمعيات ومسيرها، لانه هذاك المفتاح الاولاني باش النجم نصلحوا الباقي. ذاك
5: القوانين تتبدل سوا
1: ومعهم القوانين. بعد حضرات نحكيوا على النادي الافريقي. ريكاب سبور
0: كاليبسو Vendredi 10 juillet, pour la première fois au Calypso Hammamet, l'immense DJ producteur sud-africain Cairo. Pour un set Afro House d'anthologie, Cairo au Calypso, c'est le vendredi 10 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? Récap Sport. Coolio 7/7 7 للسنة الراجية.
1: نحكيو على النادي الافريقي وجلسة وسط الأسبوع منتظرة مع فراس شوات مهاجم النادي لتحديد مستقبل فراس شوات، هل يواصل مع النادي الافريقي أم يغادر، خاصة بعد الكلام اللي دار في ليبيا وعلى الاتفاق مع أهلي بنغازي. اليوم صفقة ذي نجم ما تمش ونجم فراس شوات يواصل مع النادي الافريقي. لهنا أسامة السلامي فما حاجة إيجابية وحاجة تنجم تكون سلبية. حاجة إيجابية أنه رياضيا فراس شوات وهدف النادي الإفريقي هدف البطولة والإضافة متاعه والحفاظ على ركائز الفريق ما فيش نقاش. الحاجة اللي تنجم تكون سلبية أنه مغادرة فراس شوات كانت تنجم تجيب مبلغ محترم جدا للنادي الإفريقي في بداية الموسم، ينجم يتصرف به من وقت نحكي على 2 مليارات تقريبا.
2: شوف أولا ساعة شوات مهم في النادي، كيف تقول لي أنت بعد المبلغ المالي حسب رأينا مبلغ زهيد جدا بارابور للبوست نتاع ناتاكون، بارابور للي قدموا شوات باش تدخل في ريسك من بعد باش تجيب ناتاكون ينجح لادابتاسيون نتاعو وكذا. انت عندك لاعب هداف البطوله سنه، هداف عم ناول، من افضل لاعبين في البطوله التونسيه، ولذلك نتصور اللي متاكد اللي النادي الافريقي تفرح كي شوات يبقى، خاطر نحكي على 2 مليارات في الكوره تو خلينا نقولوا في افريقيا، بس نجم تجيب مهاجم ممتاز ب 2 مليارات، نجم
1: 2 مليارات توينس
2: 2 مليارات توينس صحيح، لذلك
1: نحكي على 600 و700 ألف دولار،
2: يعني حاجه الحقيقه ما تنجمش تجيبها نتاكا. نصور جماهير الافريقي تفرح كي يبقى شوات، وشوف ونبلي با اللي زاد المدرب سي فوز البنزرتي زاد برمين مطالب نتاعو اللي شوات لازم يقعد في النادي الافريقي خاطر راهو فما مشاركه افريقيه كل موسم اي فريق وكان يقرا حساب النادي الافريقي فما بالك الموسم هذا. ولذلك لازمك تكون حاضر من جميع ما الدوبلور تكون موجوده لا يقدر على البليسير سواء في الهجوم في الوسط في الدفاع كيف ولذلك حاجه تفرح كي شوات بشق
5: كريم. هوني مش نحكيوا على قيمه شوات في المجموعه مش نحكيوا على قيمه شوات الملاي قتل كيما قالك نجم نبيع شوات انا باي مبلغ اما مانيش باش نلقى معاوض ونحن نعرف السنين الاخرى مشكل النادي الافريقي في راس الحرب. كل ما يكون عندك راس حرب ممتاز ويعرف يكمل الهجمه لاصحابه تلقى النادي الافريقي في احسن حالاته. يعني تصور انا في راس شوات بالمحبه اللي لقاها في المجموعه بالمحبه اللي لقاها من عند الجماهير كيف المحبه اللي لقاها من عند الاداره يعني ماهوش شكل المشكل الكبير اللي نجم شوات ما يتعودش مين. ديما نحكيو على الجدل كان تاع شوات اللي ساعات ما تنجمش تلوم اداره وسامه هوني خاطر باش يحط لك كلوز كيف باش تلقاه ينقص لك في صالير. يعني نتصور انه هوني تنجم تلقى حل مع شوات وراو
2: لا كريم ماهوش فاند كونترار
5: قال لي مو على الكلوز نحكي
2: اي عنده كلوز
5: اي صحيح معناها ديما الكلوز احنا نعرفوا جوريتش يعمل يقول لك انا نقص معناها ما نحطش كلوز كبير برشا باش تلقى ما غادي ينقص لك في السالير معناها هوني لازمك تعمل معناها الاكليبر بيناتهم زوز وامام طورا كي باش يخرج لك وسام السهيلي كيف باش يخرج لك في رشاوات ونحن نعرفوا الاوبجيكتيف تاع نادي الافريقي عام الجاي شنيا سورتو في رشاوات الحق طارب ماكش باش تلقى مهاجم في السوق توا في قيمة فراس شوات. أنا نتصور أن قيمة فراس شوات الكروية أكثر منها ماديا معنا حتى كي باش تدخل في فلوس حكاية فارغة بارابور بالخطمة
6: من الأفضل أنه يتم الاحتفاظ بفراس شوات وإقناعه بالبقاء على أنه يتباع بمبلغ
5: أي طريقة عندي أنا فراس شوات يقعد في النادي الإفريقي بأي طريقة خاطر الكلوز اللي باش يخرج به حكاية فارغة أتر أنت تعرف النادي الإفريقي بقدرة ربي بالمشاركة الإفريقية نجم ماديا الدخل أكثر من بيع في رشوات قد يلزم النادي الإفريقي تدخل ومعنا نقوله نحن تتنقل بالي أخرى اللي عندها معناها مدة فركس على الأجواء سيرتو الإفريقية هذه ونعرف النادي الإفريقي في البريود الأخرى قاعدة معناها ماشية في السكة الصحيحة وقاعدة تبني في إيكيبي مين متنجمش أنت قاعد تبني أم ممتون تخرج أحسن الجوارات عندك راك ما عندكم باش توصل
6: به. نحكيو على ملاعبي آخر اللي هو يعني النادي الإفريقي دخل في اتصالات معاه نحكيو على لاعب سابق للاتحاد الرياضي المنسيري وللعب حتى في المنتخب على هيكل الشيخاوي اللي هو 29 عام آخر تجربه يعني لاعب النصر الكويتي قبلها كان في العجمان الإماراتي وقبل لعب في الاتحاد الرياضي المنسيري وقبل استاد تونيزيان واللي هو أصلا جاي من الفريق الثاني البورتو البرتغالي وقبله كان متكون في سوشو. اليوم هيكل الشيخاوي ما زال في مرحلة الاتصالات مع هيئة النادي الإفريقي ترى أنه بروفيل باهي معناها اللي دعم وسط ميدان النادي الإفريقي هو البياس الناقصة نجم نقوله في النادي الإفريقي
2: البياس الناقصة لا خاطر نحكيه على وسط النادي الإفريقي اللي فيه عدة لاعبين ممتازين يبقى عنصر مهم لو تم الاتفاق معه على إيش على خاطر الريتم للسنة راو ما عنده حتى علاقة بعمناوي راو نحكيه على توا تشامبيونز ليج نحكيه على مباريات باش تولي 4-1 سارتا مومو ولذلك يعني ماذا بيك يكون عندك افكتيف في الارجي وسورتو في لي كومبارتيمون الكل في وسط الميدان في الهجوم في الدفاع. علاش قلت لك انا نتصور سي فوزي بيدو يعرف اللي كونه في وسط الميدان تبدا عندك 3-4 لاعبين ممتازين يعني غير كافي ماذا بيك 6-7 لاعبين باش نجم على الاقل راه ما نساوش مكي راه العام طويل فما لي بليسور فما المي فورم ساعات يتعدى بها اللاعب فما ما نعرفش انا الاوراق تنجم انت مثلا تاخذ حمرة تبقى في اشكال ولذلك علاش تو ما كجبنا لوكاس هيلي الاسبوع هذا في موزايك عرفنا اللي فما بلان A وفما بلان B يعني النادي الافريقي محضر الامور هذه حتى في وسط الميدان كيف وشفنا نحن فوزي البنزرتي مش من عاداته يعني في كارير كاملة مش من عاداته يعني كثرة التغييرات في الكومبارتيمون الكل. السنة شفناها في النادي الافريقي, شفنا التغييرات في سواء في الهجوم, المباراة هذه يلعبوا دو تروا جوار, المباراة اللي بعدها يتغير, ولذلك تفكير سيفوز يتغير, يلزم زاد الافكتيف يتغير بيان سور مع التفكير نتاع المدرب اللي يحب سورتو اهم حاجه وسط الميدان يكون عنده اكثر شوا.
6: كي نحكيو على البروفيل هذا وديما نحكيو على مرحله الاتصالات, ما زالت مرحله الاتصالات ما بين اداره النادي الافريقي وهيكل الشيخاوي. هيكل الشيخاوي اللي هو ديس, ولافونتاج نتاعو زاد انه يلعب على دو كلوار
5: وحاجه اخرى اللي نوعيه نوعيه اللعب نتاع هيكل الشيخاوي ماهيش موجوده في المجموعه نتاع النادي الافريقي, فمش رقم 10 بساقي صار كيما كيك حتى الموجودين. معنا نشوف حسام حتى شكون ديرمو يلعب في رقم 10 في النادي الافريقي
2: كل مره, مره حرزي مره
5: حتى الحرزي ماهوش دوريجين رقم 10 شيخاوي دوريجين رقم 10 وساقي صار مزيان ويعرف يلعب لك الليبالاريتي. نتصور انا نجي عكس حسام نقول اللي البروفي هذا ناقص في النادي الافريقي, وممتون هو كان تعدى بتجربه مع سي فوزي في الاتحاد الرياضي مونستيري. نتصور يعرف عليه كل شيء السلطول بوست هذه ديما نقول, وانت تعرف حسام ماش عندنا ساقي صار مزيان
2: صحيح.
5: في تونس هيكل الشيخاوي موجود عنده, مازالت الشيء ذا موجود عنده. نتصور كان معنا وصل لاتفاق مع النادي الافريقي باش يكون معنا اضافه, وديما نرجع وسام اسكل
2: الاضافه حاجه وبيس ميتريس حاجه اخرى.
5: يعني كي على الاضافه
2: شو برمو بيس ميتريس الجارديان ولا تاكا الباقي كل نجمو نحكيو فيه, فهمت؟ حسب رايي انا باش تكون بيس ميتريس في النادي الافريقي يزمك تكون ساعة أتاكون اللي غايب سنوات وسنوات.
5: مازال ما نجموش نحكيو عليه بيس ميتريس ومازال ما تخلصش, اما مش نلقاو إضافة.
2: وهذا الإضافة متأكدين, اما أنا اش قلت باش تقول بيس ميتريس في النادي الإفريقي لا يكون يعطي الإضافة. إي عندي أنا بيس ميتريس اللي هو الشوات وحارس المرمى.
5: اما يعني نحكيو على نوعيه لعب مش موجوده في
2: صحيح.
5: فهمت بس متراسل ما بعد ما تبومبي الكره نشوف شخصيته ونشوفه برشا حاجه اخرى. مين تصور انا يمكن الحاجه الباقيه قبل كنت حكيت انت وسام وقلت اللي سي فوزي البنزرتي هو توا يمكن انت اقرب مني, سي فوزي البنزرتي هو توا اللي صاحب القرار في الانتدابات. ونتصور ديما انا واحد من الناس ومن وجهه نظري نتاعي في جميع الكل وسيرتو النادي الافريقي تفركس على الكاليتي اكثر من الكونتيتي. معناها مسيرتو تو ما يلزمكش تغلط برشا في الانتدابات اللي تجي
2: والماديات
5: هذيك هي اللي
2: شوف اللي الحاجه الباهيه يا كريم حسب معرفتي انا الضيوف فوزي بنزرتي ومهدي ميلاد سي فوزي وسي مهدي اللي كونوا كل واحد عنده التاش تاعو. انا نجي نطلب منك حاجتي بكريم العواضي مهدي ميلاد من بعد سيت الوي دو نيغوسي وراو شوف اذا يكون مثلا الطلب نتاع اللاعب ماهوش في مقدور النادي الافريقي ولا ما يساعدش البستير تاع النادي الافريقي
5: هذيك اهم حاجه
2: يتحولوا للاعب
5: وذيك اهم حاجه قال اسامه تو ما يساعدش بستير النادي الافريقي لازم نخاطر بالحق. نحن شفنا من نقاط قوه النادي الافريقي الموسم اللي تعدى الامبيونس الموجوده انا يلزم هذه تبني عليها وما تصغات ساعات تجيب جوارات راهي تفسد لك بستير كومبليتوم كي سوا في الصالير
6: تو سامبلومون بالسالير نتاعك
5: صحيح بالسالير وهذا موجود راه في الفيستيريت تونس الكل مش نبداو واضحين فهمت. معناها نتصور انا الحاجات هذه مبنيه بصحيح بين سي فوزي وسي مادي وعلاش لي نشوفوا على هيكل الشيخاوي اللي انا ديما معناها يمكن طفل خاطر لعبت كونترو ونعرفه معناها ينجم يكون اضافه كبيره للنادي الافريقي.
6: ولهنا كي نحكيو على هيكل الشيخاوي والبوست هذاك ونحكيو على الحرزي ونحكيو على صادق محمود هوني فما نمر واحد فيهم ثلاثة في يعني شيخ شكون هاي نجم يكون شيخاوي قبلهم في البوست هذاك
2: نتاع حتى حد ما يكون قبل الاخر مع فوزي مع سي فوزي تحب تكون نمر واحد توري وسط الجمع سي فوزي هذا وشفناه يعني الموسم الفارت مكي يعني برشا تساؤلات مثلا يجي عدي لك مثلا سيدو خاني عادي مباراة ممتازة جدا وبعد تلقاها على البنك ومن بعد سمعنا سي فوزي في ديكلاراسيون اللي كان مثلا يقول لك في الاسبوع هذا ما كانش في فورما ولا في البريباراسيون ما كانش في فورما ولذلك اللي باش يثني الركبه في التيران واللي باش يجري واللي باش يعطي البلوس في لونترينمون بيان سور هو اللي باش يكون اساسي.
6: به ما هذا بخصوص هيك الشيخ خالد ذكر مرة أخرى إنه اتصالات ما زالت ما بينه وبين النادي الأفريقي، ما زال ما فماش اتفاق ما بينه وبين النادي الأفريقي. هيك الشيخ خالد لاعب سابق الاتحاد الرياضي المنسيري والملعب التونسي. بالنسبة للموضوع معتز دام أسامة لم يغلق الملف بعد، لم يغلق الملف بعد، ما زال يعني ما زال ما تمش التواصل اتفاق رسمي بينه وبين هيئة النادي الأفريقي معتز دام.
2: ما زال وي، لكن النيغوسياسيون موجودة. بون أنا سمعت خبر كما الناس الكل يعني على ريزو سوسيو اللي هو عدل فيزيت ميديكال، مازال ما عداش فيزيت ميديكال، لكن النيغوسياسيون موجوده. والحاجه الباهيه والمهمه عندي انا واللي مرات حتني اكثر اللي يعني الوكيل الاعمال اللاعب اللي انا نعرفه شخصيا وكريم يعرفه شخصيا وانت تعرفه شخصيا، انسان ما شاء الله في الاخلاق وعنده كلمه وعنده عده لاعبين في النادي الافريقي، ولذلك باش ما تمشيش الناس زاده تمشيش في مخاخة. نحكي على ولد سيفوزي بن زرتي راه هذا،
6: انا ولا ما عرفت شكون الهجوم
2: اللي يحكي اللي حكيت انا وياه قبيله وتعرفوا انت وكيل الاعمال اللاعب اللي الحقيقه انسان متربي، انا انسيان جوار، اخلاق عاليه وعلاقته طيبه برشا مع النادي الافريقي. نتصور لي نيغوسياسيون ماهيش باش تكون صعيبه ان شاء الله.
6: ما النادي الافريقي مادام نحكيو عليه ديجا من البرنامج تاع التحضيرات نتاعو من بين المواجهات باش تكون مقابله وديه مع لمسيا مولديه الجزائر.
2: حاجه تفرح، حاجه تفرح. شوف راكيتي تو كما حكينا قبيله راك داخل تشامبيونز ليغ، ولذلك عندك عده لاعبين شبان، عندك عده لاعبين ما خذوش التشامبيونز ليغ.
6: التاكيد نتاع الماتش يعني مبدئيا فما توجه لاجراء مقابله مع مولديه الجزائر اللي باش يعمل ستاج في تونس ديجا.
2: وهذا اللي عجبني في سي فوزي، يعني ريت فما عده مدربين يجيك في البريباراسيون ماذا بيا مع سكره ومع مع كل احتراماتي بيان سور مع
7: فرق اقل منه
2: برشا باش هكا على الاقل يقول لك انا نتعدى نعمل بريباراسيون كامله نبدا مرتاح لا بريسيون ولا شيء. عكسي فوزي اللي كل ما وين لقى فريق كبير يعني من البلدان المجاورة أخواتنا ما يرفضش، وهذا بيه حتى للاعبين بيدهم مش يعرفوا مش معناه
6: يكون عالي يعني. وتقدم على تشامبيونز ليغ مهم جدا،
7: مش سمعنا زادة في مباراة ودي مع الزمالك المصري.
6: اي هذيك زادة تحكي عليها، انا نحكي لك من الحاجات الجديدة
7: يعني. ليه فهم حاجة قالها أسامة، فهم مدربين يقول لك ما نلعبش ماتشات كبار يخاف لا يطرد،
2: تفهم اللي ما يحبش يلعب
7: ما نعرف هذا غير قواوين.
2: ليه فما فرق الحقيقة في تونس كريم، فما فرق على ما شاميكال يتنحى المدرب، وفما فرق يغلطوا رواح الجماهير
7: بالمقابلات الودية.
2: المقابلات الودية وتجيب انت تو مثلا لاعب مازلت ما صححتلوش خلي ترانا يمركي لك خمسة وستة توحل فيه
7: عصفور النادر
2: صحيت وتوحل فيه، وهنا نقول لك وتنسميه بالاسم توحل فيه وتصحح له ومن بعد تقعد تعاني فيه. كيما تيني تيني عمل لان جرامات شاسكي باري في ستاج في تبرقة، عدى مباراة انبهر به المدرب صحوا له 5 سنين، توا انا 5 سنين لحقوا به باش يفصل. فهمت؟
6: ما هو ديجا مش كان نفس لاجون مع المدرب وقتها بيتوني
2: ما نهبطوش للمستوى هذاك. هما لي زيكولي جي وقال لك عدى مباراة كبيرة وكبيرة جدا، عرفتها كبيرة وكبيرة جدا يا اخي، عملنا له كونترا طويل وطويل جدا وحلنا فيه جدا جدا.
6: هذا بخصوص النادي الافريقي واخر التطورات في النادي الافريقي لحظات، ونحكيه على الاتحاد الرياضي المنسيري بعد فاصل قصير.
8: من 3 ل 9 جويلية في رحاب قصر العبدلية بالمرسى، موعدكم مع سهرات استثنائية في ليالي العبدلية، أصوات تطرب وإيقاعات تأسر مع آية دغنوج، محرزية طويل، أحمد عجيبي، نور قمر ومحمد علي كمون، في رحلة موسيقية تمزج بين الطرب الأصيل والجاز والتانجو العربي. وللأطفال نصيب من الفرح والخيال في يوم خاص بفن العرائس على الساعة 7:30 مساء. أما السهرة الفنية فتنطلق كل ليلة على الساعة 10 ليلا. ليالي العبدلية من 3 إلى 9 جويلية 2026 بحدائق قصر العبدلية المرسى. ليالي تحاكي الذاكرة حيث يلتقي الفن بالتاريخ، بمساهمة موزايكا فام.
0: للسبعة عشرية
1: مواصلين معكم في ريكاب سبور حتى للسبعة نتاع العشية. بعد شوي باش نحكيو على موضوع المدرب الجديد للنادي الرياضي الصفاقسي وهل هو البروفيل المناسب بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي. لكن قبل هذا باش نحكيو على الاتحاد الرياضي المنستيري ونجاح كبير جدا للجنة فض النزاعات في الاتحاد الرياضي المنستيري في مدة قصيرة برشا. عملت عمل كبير برشا, ذلك علاش معنا الناطق الرسمي باسم لجنة فض النزاعات في الاتحاد الرياضي المنستيري علي البحوري. علي مرحبا.
9: مرحبا بك بكي ومرحبا بكل المستمعين مزيكا سام وكريم وسام.
1: به كي نحكيو علي نحكيو على لجنة فض النزاعات وقتها نحكيو على الجماهير, يعني في الاخر التبرعات اللي تمدت هي يعني تبرعات الجماهير. نحكيو على وقت وجيز لكن نحكيو على مبالغ كبيرة, واليوم رسميا الاتحاد الرياضي المنستيري ضامن المشاركة في بطولة الموسم القادم بعد غلق 8 ملفات.
9: صحيح مكي, في البداية كانت عملية شبه مستحيلة الحقيقة, خاطر بدينا نهار 12 جوان وكنا عنا ديلين تعترون تجوان لولاني باش نسكروا فيه الويك ليتيج اللي عنا اللي هذوما باش نذكر اليوم محكومين قبل 31 مارس 2026. دونك مشينا في دو فولي, فولي الاول هو بيع الاشتراكات السنوية لكرة القدم, وفولي ثاني عملنا بورت بورت مع الداعمين القدم للنادي مع نزل مع كل العباد اللي عنا في الكارنيه الادريس نتاعنا واللي بتاتر بعده شوية على الفريق وإلا صار معهم موف دو كومينيكاسيون. مشينا لهم وحقيقة في ظرف ثلاثة أسابيع بالضبط, احنا بدينا نهار 12 جوان, نهار 4-3 جويلية نهار الجمعة اللي فات خلصنا الدوسية رقم 8 وسكرنا دوسيتنا الكل في 20 يوم فترة قياسية, حصلنا على مبلغ أكثر من 800,000 دينار وعملنا فائض بحكم عنا الفلوس. دونك انا نيغوسي وطيحنا في لي مونطون عملنا فائض اكثر من 130,000 دينار. اذا ما كنا باش نزيدو نسكروا دوسيات اخرين محكومين بعد 31 مارس, باش نبداو الجمعه هذه نحاولوا نسكروا لي دوسيات اللي محكومين بعد 31 مارس اللي ما عندهم حتى تاثير على المشاركه. لكن احنا قلنا ما دام بدينا في حمله نتاع تسكير دوسيات قلنا خلينا نكملوا باش يرجع الفريق للسكه الصحيحه وترجع الحكومه الرشيده وترجع الاتحاد لثوابت نتاعه وما يزناش نعاودوا نغلطوا برشا بوتيتر. يمكن حتى لازمنا نقصوا في البيجي, احنا هيئة مستقلة زي مع تصارف بمحتوى محضر جلسة مع الهيئة المديرة المستقلة للاتحاد المنستيري وخدمنا في معتها في ظرف 20 يوم الحقيقة عمل كان صعيب صعيب على الاخر, لكن الحمد لله نحب نشكر جماهير الاتحاد المنستيري اللي كانت متجاوبة واللي شعرت بالخطر. وبالمناسبة نحب نشكر الأستاذ علي عباس هو اللي لا ديكلونسي معناتها أول الخطر زي هو كي لا تيغي لا يصند دلاغم وبعد احنا كملنا في الخدمة هو عاوننا برشا. سيد علي نحب ان بالمناسبة نسلم عليه ونشكره الحقيقة على العمل اللي خدمه معنا. كملنا احنا توا دوسيتنا الكل بحول الله والاتحاد ينزم يتحصل على الانسوانس اللي بتمكنهم مشاركة الموسم المقبل وان شاء الله في المستقبل ما نراوش الاخطاء زي صحيح راو هي بتحصل

0: إيدا اللي تنجم تسكر ملفات أخرى. مهم جدا وسامة إنه مش كن تلم الفلوس لكن تعرف كيفاش تتصرف في الفلوس.
1: طبعا دي حاجة مهمة ومشكورين. وما شوف رافع فما ناس عندهم أندون في النيغوسياسيون وفما ناس هو قال كلمة ممتازة جدا وفما ناس عندهم أندون في جبان اللاعبين. خاطر توا المشاكل العديدة اللي صايرة للاتحاد المونستيري هي بيان سور اللاعبين، لكن بعد يبقاو لي شوا نتاع اللاعبين. سي فري كو انت كفريق الاتحاد المونستيري وليت من الكبار عند سنوات وسنوات تطمح باش تلعب على البطوله، تطمح باش تمشي تشامبيونز ليغ، لكن زادة فما لاعبين اللي نورمالمون فما عده لاعبين نجحوا، عده لاعبين فشلوا في الاتحاد المونستيري. وتو ماذا بينا كما الاتحاد المونستيري مشكورين الهيئة هذه والناس اللي لاهية بالنيغوسياسيون كيفاش خلاو يعني قنعوا اللاعبين باش طيحوا في الفلوس وكذا. توا سيلو مومون زادا باش يبداو يعني في اللي ريكروتمون يكونوا سيبلي وما غير ما يغلطوا الناس. مثلا اللي انا جبنا برشا على اساس نلعبوا على البطوله وكذا، مش المشكله في الكثره، المشكله في
0: اما هما لهنا نحكيوا على لجنه فضل النزاعات اللي هي بالجانب
1: المالي. هذوما مشكورين ان شاء الله اللجنه الفنيه هذوما نتاع النزاعات، ان شاء الله اللجنه الفنيه نتاع الاتحاد المونستيري تعمل على منوال اللجنه هذه.
0: كريم
2: نرجع ديما المشاكل الماديه، ممكن الحاجه الباهيه اللي تفضت 8 ملفات وكما قالوا معناها الناس الكل مدت ايديها، الناس الكل عاونت. نتصور انت كي تشوف توا في كل فريق كبير تلقى لاعب ولا زوج لاعبين كانوا في اتحاد هذا المونستيري، فما مشكل صغير اللي برشا لاعبين قاعدين يخرجوا من
0: الاتحاد.
2: مشكل كبير بالحق، معناها انت تشوف وبرشا لاعبين معناها في اتحاد المونستيري، اتحاد المونستيري ولت معظم جوريت يمشيوا لاتحاد المونستيري باش يعاودوا يلانسيو كاريرهم.
0: اي مي لهنا كريم نحكيو على كومبرومي، يعني وقت اللي تمشي للاتحاد الرياضي المونستيري الاتحاد ما عنده ابريتو ما نجمش يخلص برشا فلوس، دونك في النيغوسياسيون اوبليجي باش يعمل دي كلوز ماهمش كبار برشا.
2: كيما جبتوا انت وعاودت حييتوا لازم تعرف زاد كيف تخرج باش ما يبقاش المشاكل هذه. يعني كي نسمع كي خاطر اتحاد المونستيري في العام الاخر من افضل النوادي في كرويا في البطوله التونسيه، على ديما مشاكل هكا فهمت. يعني تصور انا الحمد لله تفضلت وكل شيء، اما ديما نرجع المشاكل الماديه والقوانين وسامه الموجوده اللي يخرج الرئيس اللي يخرج يخلي عبء كبير على الرئيس اللي بعده
0: فما رؤساء مش رئيس يخرج
2: ولا وتحب ولا تكره باش نبدا واضحين. فما رؤساء يقول لك قدر يتيح يولي يهرب
0: خطر هذا الواقع
2: صحيح هذا الواقع كرة التونسية. وانا يلزمنا نعطيه حق للمسؤولين والمسؤولين اللي نعطيه حق المسؤولين اللي تخدم قلب ورب الجمعياته. خاطر مش كل مسؤول في في في في في في نادي راه مسؤول ناجح. فما زاد مسؤولين دخلوا النوادي وعملوا برشا مشاكل في النوادي هذيك. انا لازم نعطيه نعم
1: مش كون يدخل
2: ما هذاك المشكل وسام
1: مش كل يدخل
2: ما هذاك المشكل. معناها نرجعوا نحن هذي نرجعوا للموضوع كبير برشا. ثم مسؤولين قاعدين يدخلوا مش قاعدين يفيدوا في النوادي نتاعهم، قاعدين يضروا في النوادي نتاعهم وقاعدين يخدموا بالخاص اكثر منه هو باش يمشي للعمل للنادي كسوا باش يفيد ولا تلقاه هو معناها المربح نتاعو اللي هو اكثر من النادي نتاعو.
0: باهي خلينا نرجع لعلي البحوري ناطق رسمي باسم لجنة فضل النزاعات في الاتحاد الرياضي المونستيري. هما يعني مستانسين في العادة انه لجنة فضل النزاعات تكمل تجي على مهمة كم تكمل المهمة، لكن انتم مواصلين والحد وقت ايش مواصلين علي؟
3: والله مكي احنا توا دونك عندنا فائض في الفلوس دونك حابين نكملوا نسكروا قاعدين ندرسوا في الدوسيات اللي محكومين بعد 31 مارس وبحاولين باش نحاولوا نطفيوا لو ماكسيموم نجموا نطفيوا سورتو اللي كنا تجاوب كبير من جمهور الاتحاد الرياضي المونستيري داخل وخارج حدود الوطن. نعاود نشكرهم وفما العديد من الداعمين اتصلوا بينا باش نحاولوا لو ماكسيموم ننظفوا الاغدواز كما يقولوا باش على الاقل الفريق يعاود لهم في على بالمانيير صحيحه. وبربي حبيت ان نشير الى حاجه، احنا تو في 8 اللي تيجي هذوما عندنا 3 فيفا خلينا رفع منع انتداب في زوج، مازال الثالث نتاع فريق سان بيدرو خاطر فيه خطيه للفيفا احنا الفلوس نتاعها موجوده ننتظر في تحويل البنك المركزي، لكن مازالوا فما دي ليتيج اخرين ما همش ليتيج ما اصبح كوميون ملاح التكوين تاع لاعبين هذوما فيهم منع انتداب، وهذوما الحقيقه

0: لازم سلطة الإشراف ولازم الجامعة التونسية لكرة القدم تلقى فيهم حلول للأندية لكل مشكلة الاتحاد الرياضي المؤسسي، خاطر فما مشكلة كبيرة في تحويل الأموال للخارج واحترام الديلي. احنا لي دوسي اللي نجمنا نسكروهم شغل بلو ناسيونال سكرناهم الحمد لله، مازال لنا كان تحويل نتاع منحة التأخير نتاع دوسي سان بيدرو للفيفا، هذيك فلوسها موجودة وانا اونجاجي البروسيدور مع البنك سنترال، مازال فما دي دوسي نتاع منح تكوين تاع لاعبين تعداء ولا مازال يلعبوا في مستير، وهذا الكا موجود في الفرق التونسية الكل. فما مشكل ومن رأيي أنا ومن رأي الأغلب الأخيان اللي الجامعة التونسية لكرة القدم وسلطة الإشراف تدخل فيهم، خاطر راهو فما أنفري بروبليم في تحويل الأموال للخارج والأندية التونسية الكل بتلقى روحها في بلوكاج.
1: بلي في النقطة هذه خلينا ناخذ رأي أسامة السلامي وكريم العواضي اليوم، خاصة الموضوع هذا يخص أكثر الملاعبية اللي فوق أقل من 23 عام. دونك اليوم أنت باش عندك فرصة باش نجم يعني باش ملاعب يعطيك الإضافة وتنجم تربح منه ماديا انه تجيبه صغير، لكن وقت اللي تجيبه صغير تلقى روحك في الاشكال هذايا نتاع منح التكوين ودوفيز وطريقه تخرج الدوفيز وكل شيء. شنو الحل؟ نبطلوا معاش نجيبوا جوارات اقل من 23 عام؟
2: هو قال كلمه ممتازه، تو الحل عند سلطه الاشراف تلقى حل في الموضوع هذا. هما ديجا لي مونتون ما نتصورش لي مونتون كبار، يعني كبار نحكيهم متاع 1 ولا 2 مليون دولار وكل
1: لا أقل برش
2: صحيح، يعني ما مش دي مونتون كبار. يعني تو على سلطة الإشراف بيان سور مع الفيدراسيون ينجموا يقعدوا يلقوا حل في الموضوع هذا، خاطر ابريتو هي ديجا الفلوس باينة. فهمت؟ نحن الإشكال الكبير ديما في البنك المركزي ديما الفلوس هذه متاع كيفاش تبدل الفلوس وتبعثهم، ديما المشكل غادي وبعد يزمك تحل بحث عليهش وكيفاش وبالك شي لعبة دي ما نعرفش أنا هو يبدأ بأن مليون دو دولار تفكتر انت دو ولا تروى، مش نحكي على الجان لازم الجان ما نصورش فما دي مونتوم كبار برش، ولذلك على سلطة الإشراف والفيدراسيون بيان سور باش تسهل للفرق.
1: أما ماهيش بالبساطة هذيك أسامة نتاع أنه تنجم تبدل، هذوما دي كونترا وحاجات واضحين وفيرمونات، ماهيش بالبساطة هذيك.
2: هي نجي نيغوسي معاك، أنا نجي نيغوسي معاك نقول لك أي أخوي أنت قداش تحب 500,000 دولار؟ هاي أم 2 مليون دولار، خذ 500 أنت نبعث لك 500 نتاعك غاديك نبعث لك 2 مليون ومن بعد بر أنت أخوي حول لي مثلا باقي في كونتر.
1: تخدم المخ موجود اي ما واقعيا معناها واقعين ما تنجمش تكون موجوده
2: يعني نحكي لك هو هي انت لا فماش تشكر ربي. انا نشوفه في دي كونترا كبار اخي، معناش في تونس نحن شكون يخلص برشا فلوس ما عندنا، ولذلك ما هذا مش موضوعنا نحن، موضوعنا الاولاني اللي هما
1: برشا فلوس قديش شنو مقارنة بالبرة ولا مقارنة بالجيران نتاعنا
2: مقارنة بتونس
1: ياخذ 300 مليون، شنو 300 مليون معنى اقل من 300 مليون اكثر شهريه ما
2: بالله هذه بطوله تاع 300 مليون
1: تي لا متفاهمين معناها كي باش تلم وتقارن في الاخر حكايه فارغه معناها ما اللي هو ليه
2: هذا لاعب بركه تحكي
1: اي لاعب بركه
2: كي نحكيوا على 5 و6 و7 لاعبين هك تحكي في 10 و11 مليار في العام في بطوله هك شفت كيفاش يعني عندنا تيران ونص هذا موضوع آخر وديبا آخر. نحكي على الليجان تو الليجان نورمال ما يزم يلقاو حل حقيقة، على خطر شوف فما فرق ما عادش نجم تشري راو لاعب عمره 25 و26 سنة باش تشري حتى من تونس راو من فريق الفريق يقول لك أنا تو نعمل مثلا جروب تاع ديتكسيون يمشيو مثلا البلدان المجاورة ياخذوا لاعب كما الشريمي مثلا، الشريمي جاء صغير اسمه نتاع الترجي الرياضي لاكسيال توغاي جاء صغير اوكبيلو اسمه اللي جاء من المستير عمل كارير كبيره في الترجي وفي المستير وسط الميدان جاء من سان بيدرو
1: دالي اومارو
2: لا مش اومارو
3: كوليبالي
2: كيف يعني فما برشا فرص نتاع لاعبين صغار وملاعبية تلقاها عمره 18-19 تجيبه، لكن كما قال الأخ يعني لازم حل الحقيقة في الموضوع.
3: إسكو هنا أسامة المشكل موجود ولا إسكو النوادي ما قدموش مطلب للفيدراسيون ولا باش يلقاو حل؟ خاطر انت نحكيوا على سلطة الإشراف نجم نلقاو حل، خاطر كان سلطة الإشراف نحكيوا عليه ما تكونش مستسهلة مع الجمعيات ومع الفيدراسيون والكلها تلقى معناها صحيح لازم تتلقى معناك نعمل مطلب كيما كي باش تتحل المشاكل نتاع النوادي تحب ولا تكره لازم نفهم شنو
1: نحكيو على الـ على الـ على الدوفيز وعلى تخريج دوفيز اللي هي اصعب حاجه معناها
3: انت سمعت انت باش تعمل مطلب نتاع النوادي معناها هذه هذه هذه لو قانون قانون
1: معناها تو سامبلومون كريم بالنسبه ليك انت النوادي باش تعمل مطلب للجامعه الجامعه باش تعمل مطلب للوزاره
3: وتحط المبالغ
1: باش تعمل المطلب للفونكسيونتر
3: باش تلقى الحل كيف تبقى هكا
2: ما كي سير شوف كنت تحكي مع مثلا الوزاره تقول راني مانيش باش نشري انا تاكون مثلا ب 5 مليون دو دولار راني باش ناخذ طفل صغير
3: ونجم دي شيفر دي شيفر صغار
2: يعني
3: هو نجم ندخل صحيت كما نخرج نجم ندخل زاد وراه فلوس
2: هو انفستيسمون نحكيو على الصغار جو دي بيان مش على الكبار هو انفستيسمون ينجموا بوركوا با
3: لو سامحني والمشاكل هذه مش جات بيريود باش تخلص الفيفا مثلا ولا تلقى اللاعب الشاكي ما تقعد ما تنجمش احنا صارت برشا مشاكل ما تقعد ما تنجمش تخرج الفلوس تولي يولي تولي الفلوس تزيد وتولي مشاكل
1: فهمت كل على كل نهار
3: كل نهار نجمو نلقاو حل كي تعمل انت النوادي هذه الكل تعمل مطلب وديما نقولوا الناس الكل يلزمها تكون متفاهمه في بعضها باش خاطر فما فما فما حاجات كيما حكى اسامه مش نخرج فلوس انت كي باش تخرج من طن صغير ومن بعد تنجم تدخل منه من طن كبير علاش
1: به واضح شكرا علي البحوري وبالتوفيق لكم في بقية المهمة علي البحوري الناطق الرسمي للجنة النزاعات في الاتحاد الرياضي المنصري دونك مهمتكم تقف مع انها مع وين توفى الفلوس نجم نقول
0: مش من دفع الفلوس وإن احنا نحاول نسكروا الماكسيموم تاع الدوسيه جست لكن نحب نفسر حاجه في الدوسيه نتاع المنح التكوين راهو فما بلاتفورم زيد عملتها الفيفا وراهو حتى مونتون تاع 1 دولار لازم يخرج من الكونت نتاع الجمعيه وكل دوسي لازم يتصب فيه وحده معناتها لازمك تعمل اوتوريزاسيون البنك سنترال دوسي بار دوسي مش في المونتون توتال فما منظومه جديده عملتها الفيفا فما الاتحاد لازم يصير عنده في بلاتفورم هذه زوري احنا شاركنا في الشامبيونز ليغ عم ناول اغلب الانديه التونسيه مازالت ما عندهاش كونت في المنظومه هذه والمنظومه هذه راهو تجديزي على الفرق باش تخلص المبلغ المطلوب تاع منحة التكوين اللي هي اوتوماتيكمون تلقاها في السيت نتاع في البلاتفورم هذه من الكونت نتاع الفريق النادي معناتها وكل دوسي وحده أبار معناتها راهي عملية تري كومبليكي هذاك علاش احنا طالبنا الجامعة وسلطة الإشراف باش تلقاو حل والأندية التوانسة الكل راهو صحيح مازالوا ما عندهمش فيه تو مثلا النادي الإفريقي نتصور باش تشارك باش تلعب باش تحط باش تحل البلاتفورم هذه وباش تلقى روحها بتطلع عندها دوسيه تخدم وراهو ذوبا كلهم لازمهم يخرجوا من الكونت نتاع النادي اكزيجونس من الفيفا
1: ما نجمش واحد من برا مثلا محب للاتحاد هذا المنصب يبعث فلوس لانه يعني الفلوس هذه لازم تخرج من الحساب تاع النادي ولا هنا وقتها الامبليكاسيون تاع الوزاره والفيدراسيون
0: خاطر الفيفا باش تلم الفلوس هي الكل وباش توزع هي على الفرق اللي عندها المنح التكوين مش باش تمشي ديريكت للفريق انت باش تخلص عباره البلاتفورم تاع الفيفا والفيفا هي باش تخلص الفرق اللي عندها المنح التكوين كيما الاتحاد الرياضي المصري مازال يستنى بتاتر في المنح التكوين تاع اكبادو اللي زدنا في الباسبور سبورتيف نتاعو الاتحاد الرياضي المصري ومازال ما رجعوش الفلوس تاع اكبادو مثلا كيف هذوما كلهم يدخلوا في نفس المنظومه هذه
1: واضح شكرا لك علي البحوري نتق رسمي باسم لجنة فض النزاعات في الاتحاد الرياضي المنصري لحظات ونحكيه على النادي الصفاقسي والمدرب الجديد للفريق في النادي الرياضي الصفاقسي محمد الكوكي كما كان متوقع اليوم زاد أكد الموضوع هذا برسالة توديع لجماهير وإدارة ولاعبي النادي الرياضي الصفاقسي شكرهم فيها على التجربة دونك محمد الكوكي يغادر النادي الصفاقسي وفما اتفاق ما بين النادي الرياضي الصفاقسي والمدرب السربي ميتشو اللي هو ميروتان سريدوفيتش المدرب هذايا يعني من المنتظر باش يجي لتونس لانهاء يعني بعض التفاصيل الصغيره اللي مازالت في المفاوضات وتوقيع العقد نتاعو مع نادي صفاقسي سريدوفيتش كي نحكيو على سي في يعني بدا في افريقيا من 2001 ومن وقتها تجاربه الكل كانت في افريقيا اخر تجربه الموسم اللي فات مع وفاق ستيف الجزائري 12 مقابلة، قبلها درب المريخ السوداني، قبلها درب المنتخب الليبي بين 2023 و2024 في 5 مقابلات، درب قبلها منتخب أوغندا بين 2021 و2023 25 مقابلة، قبلها منتخب زامبيا بين 2020 و2021 13 مقابلة، درب الزمالك المصري في 11 مقابلة وحق معاه لقب كاس مصر في 2019. أطول تجربة نجم نقوله بالنسبة لي في أورلاندو بايرتس في جنوب أفريقيا 2017 حتى 2019 80 مقابلة مع الفريق هذا، قبلها عمل 2013-2017 مع منتخب أوغندا أطول تجربة مع المنتخبات 46 مقابلة، قبل درب رواندا 9 مقابلات، درب الهلال السوداني في 11 مقابلة وحقق معه لقب بطولة السودان في 2010، كيف كيف درب في أثيوبيا وين حقق مع سان جورج 5 بطولات، فيلا في أوغندا 3 بطولات، ثم التجارب والسيفي متاع المدرب هذا في انتظار التوقيع معه وانهاء الاتفاق معه. فقط هوني الفرق الوحيد انه كي نشوفوا الفورماسيون بريفيرونسييل نتاعو نلقاو جينيرالمون يلعب باربعه في التالي كادو 3-1 فقط في وفاق ستيف بدل في بعض المرات لعب ب 5-4-1 ولعب 3-4-3، بينما نادي صفاقسي التوجه للحفاظ على نفس الخطة اللي كان يلعب بها محمد الكوكي في الموسم الفارض. دونك هل ينجح ميتشو في يعني بنفس اللي يحب عليه ساساس انه يواصل بنفس التوجه التكتيكي؟
2: هل ينجح صعيب، مش نقوله ينجح ما ينجح صعيب، لكن تو الباركور متاعه ما شاء الله يعني عدة فرق عدة منتخبات هذه حاجة ممتازة، والحاجه الاخرى اللي كونه كما قلت كان يلعب 4-2-3-1 ومن بعد لعب بخمسه ومن بعد لعب 3-4-3، ولذلك يعني من المدرب هذا نتصور اللي مع البروجي نتاع نادي صفاقسي اللي هو يحب يواصل بنفس الشيما تكتيك اللي عامله نبيل الكوكي، ولقى عليه انتقادات اول موسم محمد الكوكي وسامحني محمد الكوكي واللي لقى عليه انتقادات اول موسم كان ذكره تو الفريق يحب يبقى بنفس السيستم اللي خلاه محمد الكوكي. نتصور ان المدرب مدام لعب 3-4-3 ما عندوش قلق، واذا انت هو المدرب راهو يسادابت بارابور للكاليتي دي جوار اللي عندك، اذا عندك دي جوار بيرفورمان سورتو على لي كولوار بوركوا با. ولذلك انا نتصور الاشكال نتاع 3-4-3 اللي هو اي شيء ما وكان مش مشكل مفيد، اولا ان شاء الله يتم الاتفاق ومن بعد زاد كيف كيف لاداتاسيون تاع المدرب، وان شاء الله تكون كومونيكاسيون فيت في مع اللاعبين خاطر ما نعرفش شخصيته ولا من شخصيه المدرب، لكن ان شاء الله ينجح بيان سور.
3: مش نبدا من الكومونيكاسيون تاع اللاعبين، اول حاجه مدرب يحكي بالانجليزيه
2: الاشكال الاول،
3: هذا اشكال كبير
2: اه نعرف
3: اشكال كبير في البطوله التونسيه، معناها كي يجيك مدرب يحكي الانجلي اشكال كبير.
2: وهذه والله شوف هذه انا حسب رايي ما نحبش نقول كلمة مقوية شوية متاع قلة احترافية، لكن زادة ما فيها باسر، وكما اللاعبين كي بطلوا الكورة يمشي يقرأ بشي ولي مدرب فيها باسر، والمدرب زادة بشي يقرأ لونج أخرى. نحن كنشوفوا غوارديولا مشي لألمانيا مشي قرأ قداش بشي
3: يحكي الألمان
2: ولا يحكي ألمان، اسمه لويس ريكي يحكي بالفرنسي، يعني هو عنده 20 بلاد داره ما جاتش البالو بشي يعمل هكا كالكوكور بالفرنسي.
1: عشان الحقيقة كريم انت
3: الان دخلت وشفت الحق
1: البلدان اللي يخدم فيها
2: نجم يكون هي بلاده أنجلوفون اما يحكي فرنسي،
1: ما هو سربي، اما البلدان اللي يخدم فيها في الافريق تقريبا كلهم يحكيوا بالانجليزية.
3: انت تعرف
1: من نجم يكون يحكي فرنسي
2: معناها هو يدرب في الجزائر فريق يحكي بالفرنسي
3: ايام معاه مترجمين. انا شفت حتى راه التجربه نتاعو في فيق ستيف وسامه راه تجربه فاشله على الاخر
2: يا اخي. مترجم مش كيما اللاعب المدرب يحكي معك
3: ديريكت، اكيد خاطر ثم مترجمين انت توصل ما تحب توصل معلومه يوصل لك معلومه اخرى، معناها هذا موجود. مينا نحكيو على سبب من اسباب نجم يكون اللغه تخلي معناها عائق، ومن طون كامش نحكيو على السي في نتاعو، سي في مش نقول لك محترم مي عنده الاكسبيريونس مي ما شفناش سوك السي في الكبير اللي مشى بعيد في الشامبيونز ليغ ولا مشى بعيد في الـ في الـ في الـ في الكاف مي. ثم حاجه اللي ديما نرجعوا نحن ندري هذه صفاقسي خروج محمد الكوكي. وشكون قيم محمد الكوكي؟ خاطر سي محمد الكوكي كي جا وفريود الاخر مع نادي هذا تفاقس بالكونسول اللي تعدد بها كل سي اس اس كان ناجح. وشوفنا احنا نادي هذا تفاقس الاخر الاخر دقيقه من الشامبيونا كان معناها عند جوبجيكتيف يحب يخلط لهم ونصور خلط لهم. نرجعوا كان مش نرجعوا نلعبوا كما قلت انت اسامه المدرب لازم يلعب تسبوزيتيف كما يحبوه ورا تسبوزيتيف تحكم فيها نوعيه اللاعبين اللي عندك. فهمت؟ صحيح موجوده في نادي هذا الصفاقسي الديسبوزيتيف هذه بحكم وجود علي معلول بحكم وجود لاعبين ممتازين. ديما نرجع المدرب هوني كي بشيخو على اساس انت جبت فهمت وانت زاد ماش نجم تغلط برشا في مدربين خاطر الاعوام الاخرى النادي هذا الصفاقسي ابار كرول مدربين الاجانب الكل ما نجحوش. ونشوفوا نحن سانتوس هذا اللي جاء مصبرنا في تونس ما نصبروش نحن على المدربين الأجانب ما نجحش هون
2: يوم محمد الكوكي ما صبروش عليه والعام مونزام ذلك في اللي كانت مارشلو لانين يحكيوا على إقالة
3: إن شاء الله إن شاء الله يكون الشواء ناجح وإن شاء الله يفيد نادي هذا الشخصي.
1: في انتظار هذا التواصل الإنهاء الاتفاق معه والإمضاء فما اتفاق مبدئي في انتظار إنهاء بعض الإجراءات نحكيه على ميلوتان ستريدوفيتش باش يكون هو مبدئيا مدرب جديد للسيسيس. شكرا كريم العواضي شكرا لأسامة سلامي
2: أول مرة خفيف
1: شكرا لمحمد علي في الإخراج ناصر في الإخراج الرقمي وويل في التنسيق الهاتفي وشكرا لكم أنتم اللي تابعتونا من الستة حتى للسبعة. إذا فاتتكم أي حاجة تقوا على الباج تاعنا سبور باي موزيكا فهم دعوا موعد الأخبار مع هيبر الخميري بعد يجيكم صليح في كورنيش ويكاند.
4: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنسيوش. الموعد نهار السبت 11 جويلية بش يكون مع المسرح عرض الافتتاح مع مسرحية الهيري بيت. نص سينوغرافيا وإخراج وفي التبوبي إنتاج مشترك بين المسرح الوطني والأسطورة للإنتاج المسرحية اللي تحصلت على عدة جوائز في تونس وفي العالم العربي. أداء فاطمة بن سعيدين منير الزكراوي لبنى نعمان محمد بوزيد وميم البحري وصابرين عمر. الدور أحداث المسرحية على خمسة نساء وراجل اللي يعيشوا حالة انتظار لكن مع تقدم الأحداث الانتظار هذا يتحول لأسئلة وجودية. شو معنى الحياة؟ شو معنى النجاة؟ وكيفاش الإنسان يلقى الأمل وقت اللي كل شيء يبدو غامض؟ مسرحية الهيري بيت لوفي الطبوبي نهار السبت 11 جويلية في مسرح الحمامات. تباع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohammamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج UBCI جات أسيرانس ميديليس تونيسير النقل الرسمي للمهرجان اي موزايك فام.
5: راديو موزايك فام تونس الأخبار.
6: موجز الأخبار أهلا بكم. وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي تنظم بالشراكة والتعاون مع مجمع الصناعات التونسية لمكونات الطائرات والمؤسسة الدولية المتخصصة في تنظيم المنتديات والصالونات المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات وذلك يومي 7 و8 من جويلية الجاري بتونس العاصمة بهدف عرض الإمكانات المتاحة والأفاق المتوفرة في تونس لمزيد تطوير هذا المجال باعتبار ما تحقق فيه من نجاحات. النسبة العامة للنجاح في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام النوفيام بولاية بن عروس تبلغ 66.11% بحصول 420 تلميذا وتلميذة على معدل عام يفوق 14/20 ليتمكنوا من الالتحاق بالمعهدين النموذجيين بكل من حمام لنف ومعهد بورقيبة بتونس واحد. وحدات منطقة الأمن الوطني بسجوم تتمكن من القبض على شخص في العقد الرابع من عمره وإيقافه قبل محاولته الفرار بعد إقدامه على قتل والدته طعنا بسلاح أبيض وتهشيم رأسها والاعتداء على والده طعنا ما استوجب نقله إلى المستشفى بسبب حالته الصحية الحرجة وإيواءه قسم الإنعاش. والنيابة العمومية تأذن بالاحتفاظ بالجاني ومباشرة الأبحاث للوقوف على الدوافع الحقيقية وراء الجريمة علما وأن خلافات عائلية حادة نشبت قبل وقوع الحادثة. في أخبار العالم، جيش الاحتلال الصهيوني يواصل خروقاته للاتفاق الإطاري بتحليق مسيرات في بيروت والضاحية الجنوبية وتنفيذ عمليات تفجير في المناطق التي يحتلها جنوب لبنان وسط انقسام سياسي متواصل بين الأطراف اللبنانية. وزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني منذ 2 مارس الماضي إلى 4303 شهيد و12203 جرحى. البيت الأبيض يؤكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيشارك في اجتماعات ثنائية مع قادة أوكرانيا وسوريا على هامش قمة حلف الأطلسي المقرر عقدها في أنقرة في 7 و8 من جويليا الجاري، وسيناقش ترامب كيفية إنهاء حرب أوكرانيا مع زيلينسكي. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل في كورنيش بيكانت. إلى اللقاء.
7: الأولى في تونس. موزايك FM.

0: كورنيش ويكند كل سبت واحد من 7 لـ 9 متاع الليل سلاح دينيس كوهي موزايك فام.
1: مستمعينا وين ما كنتم موجودين شكرا لكم لاختياركم موجات موزايك فام معاكم اليوم لحد 5 جويلية 2026 توا 7:04 نسلم عليكم وين ما كنتم موجودين كالعادة هذا موعدكم الثقافي من توا حتى للتسعة متاع الليل برشا حاجات تستنى فيكم بالطبيعة مع البرمجة الصيفية لموزايك متابعات بشكون لكل المهرجانات حوارات حصريات أخبار بشكون ديما موجودة في كورنيش من الاثنين للجمعة وكورنيش ويكاند سبت وحد اليوم بالطبيعة باش يكون الركاب باش نعملوا عودة على شنو اللي تحكي في كورنيش. بداية نحكيو من نهار الأربعاء نحكيو على الحوارات مع الضيوف كيف كيف باش نمشيو عنا زادة موعد مع الموسيقى وزادة باش نحكيو على لوزابينغ أهم المقاطع لتصريحات الضيوف شنو قالوا لهنا في موزايك وزادة في ساعتنا الثانية باش تكون ضيفتنا الممثلة المتألقة جدا خلينا نقولوا بتبيع بالدور اللي كانت عملته اسنا في مسلسل المطبعة بتبيع خليكم تحاولوا تطلعوا شكون باش تكون به ما غير ما تخمو برشا سوس المعالج باش تكون معنا في ساعتنا الثانيه بالطبيعه باش نستضيفوه باش نرجعوا معنا برشا حكايات باش نشوفوا الجانب اخر من الممثله سوس المعالج. نحييكم انتم مستمعينا وين ما كنتوا موجودين اسئلتكم لضيفتنا اليوم تنجموا تبعثوها على 25 500 13000 هذا نمبر واتساب موزايك فام. كيف كيف تنجموا تتفاعلوا معنا على ريزو سوسيو تاعنا ونسلم برشا على ليكيب اليوم مراد بلاك حنا معنا موجود في الاخر تحياتي لي كيف كيف نسلم برشا على حسام اللي موجود في الديجيتال سارة باكوش موجودة اليوم بتبيع في الاعداد ونسلم زادة في التنسيق الهاتفي على الزميلة وائل الرزقي اللي استقبل تليفونيتكم على 71 113 ألف. احنا بتبيع مكملين معاكم بالموسيقى وهذا جاونا باش نبداو بيارة هذي عايش بعيوني على موزايك فام. سلام عليكم من ما كنتم موجودين تكملوا تابعونا زادة على السيت متاعنا موزايك فام.net.

0: مانيش ويكند كل عصبة واحد من 7 لـ9 تعليل.
1: نذكركم بنمر الواتساب، سامحوني اعتذرنا اعتذر خطر على الخطأ. النمر هو 23513000 على غلمز الجديد في الراديو، دونك قاعد نحفظ في النمر بشوية بشوية. 23513000 تبعثونا الأسئلة نتاعكم لضيفتنا سوسن معالش، كيف اقتراحاتكم، منين تبعوا فينا. هذا الكل بتبيع باش يكون زادة موجود على لايف يوتيوب في ساعتنا الثانية، لكن قبل هيت نعملوا عودة على الحوارات اللي صارت لضيوفنا وضيفتنا في كورنيش وكورنيش ويكاند. هذه كورنيش يبدو موعدكم شيكون كل نهار أحد. مرحبا بيك سارة بكوش.
2: عسلامة سلايح وبكل مستمعي راديو موزايك. نبدأ مع المواصلة القديرة دليلة مفتاحي وعملها الفني الجديد مسرحية نومة. المسرح حياتي لن يقاش فيه، والحمد لله أني عاملة في الحقل المسرحي. هكا وصف دليلة مفتاحي علاقتها بالمسرح وحبها ليه. بحثنا هوني في كورنيش مع سامي الحامي كما زاد حكيت على أهمية الحب في حياتها. حكيت زادة أنها جدية برشا في العمل، والحاجة هذه باش تبان في عرضها الأول لمسرحية نومة. العرض كان البارح صلاح، وبطبيعة زميلتنا ليندا كانت في المواكبة. مسرحية نومة نص لدنيا منصرية، إخراج وسينوغرافيا دليلة مفتاحي، تمثيل لطفي تركي، كمال كعبي، فوزية بدر، محمد أمين الزواوي ودليلة المفتاحي. العمل نراو فيه منطق الثنائيات بين الحياة والموت، بين الفعل ولا شيء، وبين الأمل والاستسلام. موضوع مسرحية نومة عبر تعليق دليلة مفتاحي إنه عمل يتناول موضوع حساس شوية، الانطلاقة تكون من حكاية بنية انتحرت لأنه ما عندهاش باش تشري سبادري. الأم اللي فقدت بنتها تلقى روحها تغرق تدريجيا في الاكتئاب، والطبيب النفسي اللي من المفروض يكون طوق النجاة يكون هو العكس. المسرحية ما هيش عن فكرة الانتحار بركة، أما على الجهل بالمرض النفسي. حتى أنه الممثلة دليلة المفتاحي قالت أن العلاج النفسي ضرورة، وأن الإنسان لم يخلق ليعيش فقط بل يحيا.
1: العمل هذا من أعمال دليلة المفتاحي الجديدة، ننصحكم أنكم تمشيوا وتشوفون، استدعاكم منكم تشاهدوا العمل هذا. يوم المسرح نمشيو للموسيقى مع الفنانة ألفة بالرمضان، جديدها الفني وحفلاتها القادمة.
2: هي في نفس الحلقة ألفة كانت موجودة معنا، قدمت جديدها مغناني، غنية صيفية بريتم تونسي، كلمات وألحان حمدي المهيري. كما حكيت أنها مش ضد وجود الفنانين الأجانب، أما الأولوية تبقى ديما للفنانين التوانسة. نذكر اللي البارح ألفة بالرمضان كانت على مسرح قرطاج للاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني مع الفنان لطفي بوشناق، صبر باعي ورؤوف ماهر. زميلتنا سامي الحامي كانت في المواكبة. وبخصوص جديدة قالت أنه عندها عمل قريب مع الفنان اللبناني مروان الخوري.
1: مازلنا في الموسيقى وبدو شوية ستيل، نحكي راب مع الملك كما يسمي روحه.
2: 2 جويلية هو كان حاضر معنا بلينجوز، حكي على تراك جديد كلمة رجال، وأنه في كل مرة يزيد يحس بالمسؤولية في الموسيقى اللي قدم فيها، تركيزه حاليا على العالم العربي وإفريقيا. من شيرة أخرى حكي على تأثر الساحة الفنية بغياب برشا رابريت، وصفها بفترة الركود.
1: المهرجانات القريب تبدأ، منها مهرجان دوغ الدولي بتبيع، والتفاصيل يكشف عليها مدير المهرجان في كورنيش.
2: مدير مهرجان دوغا الدولي سي مختار بلعاتك كان زاد حاضر معنا في كورنيش. وبخصوص الجدل اللي صار على برمجة 50 مهرجان دوغا، قال انه تحضير سهرية برايان دامز اثرت شوية على تحضير برمجة المهرجان الى جانب صعوبات مالية. من جهة اخرى هيئة المهرجان قاعدة تحضر في دوكيومونتير كامل على مهرجان دوغا من اخراج فوزي شلبي. الدوكيومونتير هذا يبشي تعرض يوم الافتتاح قبل حفلة الفنانة شي مهليلي. وبالنسبة للعام الجاي 2027 حكي انه فما اسماء عالمية صلاح في انتظار جمهور دوغا.
1: زيدا نحكي على الجدل اللي صار مؤخرا، الفنان القدير عبد الوهاب الحناشي كان متغش شوية يا ميت ديلي.
2: نهار 3 جويلية كان ضيفنا الفنان عبد الوهاب الحناشي اللي قدم اعتذاره لصحفيين بعد الجدل اللي صار في حفلة كارتاجي غني. كان سوء فهم حسب ما عبر عليه الفنان عبد الوهاب الحناشي، واعتبرها زلة لسان، وانه كل فنان اجنبي مرحب به في تونس. من جهة اخرى حكى عبد الوهاب الحناشي انه من بين احلامه اللي حاليا قاعد يحقق فيها انه يلحن اغانيه وحده، حتى انه بدا بالخطوة هذية. حكى زادة انه احلى فترة حياته تكون على الركح، واكبر مخاوفه انه يتنسى. عبد الوهاب الحناشي مدين لكل من وقف معه في مسيرته، منهم الراحل نجيب الخطاب، وعنوان مسيرته هي الحب.
1: عالم البودكاست زاد عنده بلاستو في كورنيش ويكاند بودكاستر سارة. الموعد هذا كل نهار سبت، وأول ضيوفنا كان مقدم بودكاست دي زي تولك.
2: صحيح البارح كان حاضر معنا البودكاستر زياد القسري مقدم بودكاست رياضي دي زي توك. حكي على بداياته في عالم البودكاست، أهم اللحظات اللي تعدى بهم وغرامه بسبور هو اللي خليه يهتم بالمواضيع الرياضية في البودكاست. دي زي توك هو بودكاست بدأ بأنا ومن بعد كبرت الحلمة ولا تولك شو. نلقاو معه في الاستوديو عزيز مكي، اسلام جوهر، وعمر نصري بخلاف انه كل مره فما جيست.
1: نختموا بطبيعة كورنيش يبدو بحوار خاص وخاص جدا مع الممثل والمخرج والصوت الاذاعي الكبير محمد سياري.
2: في حوار خاص كان حاضر معنا الممثل محمد سياري وين اكتشفنا الوجه الاخر ليه وفهمنا من خلال الحياه من خلال وهو حياه الممثل بين الفن والواقع. حكي على غرامه بالراديو كيفاش بدا مع ابوه طفولته المسرح الوطني والتجارب مع الاذاعه وين اعتبر محمد سياري انه هو من طور الدراما الاذاعيه. كيف ما صرح باعلى اجر كانت قضاه في مسيرته من خلال مسلسل جبل الاحمر. من جهه اخرى فهمنا معاه اهميه العشره بين الازواج واهميه الحب. حكي على اصعب اللحظات اللي تعدى بهم بعد وفاه زوجته الاولى المراحل اللي مر بهم على اثر الوفاه هذه من بينهم الانكار الصدمه وكيفاش انه حتى الانسان يوصل يبكي من غير ما يكون حزين.
1: شكرا لك ساره بكوش. كانت هذه كورنيش يبدو بالنسبه لليوم. حاولنا نلخصوا لكم كل اللي تعدى في كورنيش. بعد شويه زاد باش نرجعوا لابرز التصريحات باش نسمعوا لي زيكستري ما بعثنا. نسلموا برشا على الناس اللي تابع فينا. نسلموا على ايمن من الدنمارك اللي يستنى قال لي وقال لي سوسن قلها كبرنا معاك في الليل البيض يا حسره بتبيعوا انتم كيف نجموا تكونوا كيما ايمن مستمع هذا وتبعثونا على 23513000 نمبر واتساب. نمشيو توا للموسيقى وباش نرجع بكم شويه في الزمن لعام 1984. ميوزيك هول اليوم باش نسافروا لواحد من اكثر الصيف اللي خلاو بصمتهم في تاريخ الموسيقى صيف 1984. الصيف هذا خرجت فيه اغاني مازالت بعد اكثر من 40 سنه تتسمع في الراديو في الحفلات في الافلام وزاده في الاشهارات. باش نبداو بالطبيعه باش نسمعوا بعد شويه كيف نحكيوا على برينس اللي هي ويندوز كراي اغنيه كسرت كل القواعد وقتها خاطر ما فيها حتى معنى خط باس وين نحكيوا زاده هنا تصدرت المبيعات واثرت العبقريه ما تبعش الا قوانين. نحكيوا زاده انه بعدها تمشيوا للثنائي البريطاني وام في ويك مي اب بيفور يو جو اللي هي اغنيه بكلها الطاقه الوان ضحك والترمز لثمانينات القرن الماضي. الناس اللي كانوا وقتها بالحق يسمعوا الاغاني هذه كانت تتاثر فيهم ياسر ومازال بالطبيعه اول ما تبدا تسمعها تبدا تشتح ديريكتومون. ومن بعد باش نمشيوا للدانسين ان ذا دارك اللي هي لبروس سبرينغستين اغنيه تحكي على الاحباط اما بايقاع يخليك تشتح. هي زاد الاغنيه اللي ظهرت فيها لاول مره الممثله كورتني كوكس في الفيديو كليب بالطبيعه هذا قبل ما تولي نجمة عالمية. وزاد فما غوست باسترز اللي هي راي باركر جونيور الغنية ذي اللي مستحيل تسمعها ما يجيش لبالك الفيلم الأسطوري اللي يحمل نفس اسم الغنية أكثر من مجرد ساونتراك ولا جزء من الثقافة الشعبية في العالم الكل. هذا توا وقت الموسيقى نسمو مع بعضنا شوية ورجعين.

0: كانت هذه رحلة في صيف عام 1984. بعد شوية نرجع لأبرز التسريحات في كورنيش وكورنيش ويكاند.
1: موزايك فهم. حاضرين؟ نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فهم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسا وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوهي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس
2: سيمين جبل الوست مصنوعة بخبرة المجمع الصيني سي ان بي ام سينما سيما رقم واحد في العالم سيمين جبل الوست بريمة لبرايم
1: كورنيش ويكاند كل عرس بتوحد من 7 لتسعة متاع الليل.
0: هذه كورنيش ويكاند بتبيع كما عودناكم وإن شاء الله بتستنسوا بالمواعيد متاعنا كيف كل نهار أحد نحكيو ريكاب نحاولوا نلخصوا لكم شنو اللي كان تعدى جمعة كاملة في الأخبار الثقافية. توا باش نمشيو للتصريحات هذا بتبيع الزابينغ
1: لو زابينغ
0: في زابينغ دونك باش نحكيو لهنا على برشا التصريحات باش نبداو مع ضيفتنا دليل المفتاحي اللي الحقيقه في واحد من التصريحات كانت تحكيت على علاقتها بفصل الصيف.
3: صيف اصحاب انت وياه دليل المفتاحي؟
4: نحب الشتاء انا ما نحبوش الصيف.
3: شتويه اكثر؟
4: اي نحب الشتاء موت عليها الشتاء. الشتاء يخليك تخدم يخليك بعقلك يخليك تمشي لاباس يخليك ما حليك انت والدنيا. الصيف يطروش. الصيف للغنية مش للناس الكل.
3: كيفاش؟
4: اي مش للناس الكل. مش للناس اللي تمشي مرة في 15 يوم للبحر يأكل طريحة ويروح ويتمرمد ويروح. هذاك الصيف هذاك بحر هذاك كيكة عوم العباد عائلات مشردة ما يغطسوا في الماء إلا ما يتعذبوا معني. الصيف يعذب. الصيف للغنية. اشتارك شمحلي طيب حاجة بسيطة تخرج تخدم تر تصب عليك محليك تتنفس في هواء نقي محليش دي.
3: الصيف ما تعم فيه دليل المفتاحي
4: نخدم فيه أنا نغلبه بالخدمة. أنا
3: تمشيش للبحر؟
4: لا نمشي للبحر عليه ما نمشيش نمشي للبحر

0: ادمان. في طنبك العبيد تهبط في الفزاني، انا مشيت هبطت ادمان مالغري لي نجم. فما ناس يقول لك لا الغنايه ماهيش وقتها، انا ما عنديش. صحيح فما ظروف، لكن ما فماش مش وقتها. غنايه تتسمع تنجم تهبط في اي وقت. ما نحبش ياسر نتبع اللي صاير معناها.
1: اما فما شكون مثلا مختص من على الشنا في اليوتيوب ولا في السوشيال ميديا نجم علمي يعني يقول لك مش وقتها، راه توا مثلا التوندونس ماشيه في حاجات اخرى مش هك.
0: لا مش ياسر نسمع.
1: راسك صحيح
0: في الموسيقى؟ ايه الموسيقى راسي صحيح شويه. معناها انا نحب نقتنع انا اللي باش نغني. ما تنجمش تفرض عليا حاجه في الموسيقى وانا ما تقولي لا ولا تبع توندونس خاطر توا ماشي هاك. ما نجمش، ما نحبش.
2: إذا نمشيو للمهرجانات ونحكيو على مهرجان الدقة الدولي. مختار بالعاتق مدير المهرجان كان حاضر في موزايك، حكى في برشة تفاصيل على الهوية اللي بتكون موجودة في مهرجان الدقة الدولي، على المكالمات اللي جاتوا حسب ما قال هو من المواطنين أبناء الجهة، شنو كانت ملاحظاتهم. كان هذا واحد من تصريحاته.
3: هو كان لاحظت السنوات الأخيرة يعني نوعية البرمجة عندها رؤية. البرمجة كانت عندها رؤية
1: وعملت
3: يعني
1: برشة
3: يعني زي. عندها فيزيون. فما موسيقى العالم، الموسيقى البديلة، هذه اللي توا جمهور يحبها، وذيك اللي خلاها كونت خصوصية المهرجان. كما حكينا جاتني كذلك يعني اتصالات من مواطنين من مدينة تبرسق ودقة، هي وإحنا كيفاش احنا معاش لاقين رواحنا يعني مع الموسيقى هذه، كيفاش نجموا نحسوا اللي المهرجان هو مهرجاننا. بون هي فما رؤية أخرى أنه يواصل المهرجان يعني بالفيزيون متاعه وبالتوجه متاعه، لكن نجمو نقسموا المهرجان الى جزء اخر هو يكون ليالي دقه الموجه الى ابناء الجهه ان شاء الله العام الجاي. هذه نشوفوها الرؤيه دي ومشي عاود يحافظ المهرجان على التاريخ نتاعو اللي هو يسبق المهرجانات الكل، ومش نشوفوا الاسماء اللي حكينا عليهم مش يعاودوا يكونوا حاضرين في دقه. هي راهي كاين استراحه المحارب بعد براين ادامس، تعبنا برشا وان شاء الله الروبريز مش تصير المهرجان دقة. ينجم الواحد يتعب لكن ياخو نفس ويعني كما نقوله يعمل رؤية أخرى للمهرجان.
2: هكا كان سماها استراحة محارب بالنسبة لمهرجان الدقة، وأكيد كل مهرجان ديما الهدف متاعو أنه يتطور من دورة لدورة. زادا باش نحكيو توا على الراب ونحكيو على بلينغوز اللي يحكي على علاقة النجاح والفشل مع بعضهم، كيفاش هذا يخدم هذاك، كيفاش أنه الفشل ينجم يخليك تنجم ترجع تنجح من بعد النجاحات اللي عاشها بلينغوز. هذا الكل كيف كان في حوار في كورنيش مع سمير حامية.
4: زيد ومتأكد مازلت باش نفشل، أنا متأكد ومش نعاود ننجح. ونقول لك تتفكر قلت لك راني يمكن باش نفشل وكعاود نجحت مرة أخرى. إي بيان سور غير ما يسالش خلي نعيش الفشل كان فما بعد ونجح ما فما حتى مشكل.
1: أنت منين تجيبها الموتيفاسيون؟
4: كي شفت روحي نجحت نحاول ديما نعديها للعباد، معناها كان ننسبيري فيها من روحي من ناحيتي أنا. كيما زاد ساعات كي نعمل تراك حزين تلقاني في الحاله هذيك مثلا ولا في المود هذاك ما نجم نفيدك بحد شيء. ما دونك انا معناها قاعد نحاول وقاعد نعمل ونحب نقدم روش نعدي لك الانرجي هذيك. قد ما تكبر الحلمه قد ما تزيد حاجات صعاب وتزيد تعب اكثر وتوجع اكثر. بيان
2: بالطبيعه نحكيو زاد على الجدل كيما زاد صار الباكوش قبيله في كورنيش يبدو، كان تحكيت على عبدو بالله حنشي اللي نوعا ما تغشش ولا تنرفز في الحفلة متاع كارتاج تغني، كان تقلق يمكن من قلة الاهتمام به على المستوى الإعلامي، كان تنرفز كبير برشا، لكن البارح اختار انه يكون بطبيعة ويعتذر الفن القدير عبد الوهاب الحنيشي.
5: نعولة ضربتني وإحنا صحفيين بلاش بيهم زاد ما نعيشوش. نعرف الفنان راهو بلاش صحفيين ما يعيش، بلاش إعلام ما يعيش هكا ولا يلا غالب زلت لسان تعديت نعورة غيرة. أقول لكل الصحفيين لو كان معناها تمسوا منها الكلمة
1: خاف من أنك تتسي
5: خاف بيانشر سيلا فيريتي فماش فنان نخاف تستون فيريتي يعني نخاف أني نتترك.
2: تحياتنا الكبيرة برشا لعبد الوهاب الحنيشي نسلموا عليه ياسر، وبالطبيعة نكملوا ونختموا بالتأثر الكبير اللي عاشه محمد صايري البارح في حواره في كورنيش ويكاند. كان حكي على الحب وزاد حكي على الفقد، اللحظات الصعيبة اللي كان عاشها مع زوجته الله يرحمها. تتذكرش أول قصة حب عشتها حتى فك حب الطفولة معنا؟
6: أنت قصة حب المرأة اللي حبيت أخذيتها معتها كانت معايا في القدار الثقافة ابن خلدون في نشاط معتها المسرح فهمني اللي نخدم ادم وهي تخدم حاو فهمتي. لا الله يرحمها ماتت عمرها 39 سنة، خلت لي 4 صغار قبيل بعده.

0: ثاني او زهير، من بعد إراما ومن بعد إيمان.
1: أنت عرس صغير سي محمد،
0: صغير على كل شيء عملت وزير. علاقة حب معتها بالحق، معتها علاقة حب نحبها لتوا. هيك توفيت فما فترات نمشي للبيت بحض أخبار على الوقت الحال سيف كذين، نقعد بحذية ونرقد يزدينو في جبينة والناس يخافوا منها دو ولا تروح فوها. معتها تعرف الرجعة متاع الصدمة، صدمة أنها توفيت خلفت لي حاجات اليوم مثلا النسيان. صح زي أنا بدأ قاعد ما عنديش حزن ودموع هابطة، ما ماتت صغيرة وبعد التعدي معتها الحياة رجعت.
1: أكيد كل حوارات تلقاوهم موجودين على الشين يوتيوب موزايك فام، غادي كتنجموا تتابعوا كل شيء، ما تخليوا حتى جاي يفوتكم. زاد على ريزو سوسيو موزايك فام.
2: كورنيش ويكاند كل عرس بتوحد من 7 ل 9 متاع الليل.
1: نسلم برشا بتبيعة على مروحين من البحر توا ساحة بحبيحة، يزيكم كمبوزيك الشط ذيك والكل، باش نعطيكم حاجة توا تونسكم في ثنية. هذا ملحم بركات حمامة بيضاء.

0: حمي هي ستار على موزايك اف ام. بعد شويه ضيفتنا باش تكون سوسن معالج على موزايك اف ام، باش نحكيوا عليه في برشا تفاصيل. لكن قبل هذا موعد الاخبار مع هبه الخميري.
1: كاليبسو Vendredi 10 juillet, pour la première fois au Calypso Hammamet, l'immense DJ producteur sud-africain Keiro. Pour un set Afro House d'anthologie, Keiro au Calypso, c'est le vendredi 10 juillet, avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Alawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Traveling Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else?
2: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
3: موجز الاخبار، اهلا بكم. احصاءات حديثه صادره عن ديوان تربيه المشي وتوفير المرعى الى جانب معطيات رسميه لوزارتي الفلاحه والتجاره تظهر تراجع الانتاج الوطني من اللحوم الحمراء بنسبه 10% وارتفاع اسعار المواشي وخاصه النعاش 8 مرات، وذلك خلال الفتره الممتده من سنه 2010 الى سنه 2026. والمعطيات الإحصائية التي نشرها ديوان تربية المشي وتوفير المرعى تبين تسجيل ارتفاعا في متوسط أسعار النعاج على مستوى مختلف جهات البلاد، بلغ في مجمله نحو 800% خلال 16 عاما، حيث ارتفع السعر من مستويات تراوحت بين 240 و300 دينار للرأس الواحد سنة 2010 إلى حدود 2500 دينار خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2026، أي بزيادة تقارب 2220 دينارا للرأس الواحد. ووفق المصدر ذاته، يعود هذا الارتفاع إلى جملة من العوامل المتداخلة، في مقدمتها ارتفاع كلفة الأعلاف نتيجة تزايد أسعار الحبوب عالميا وارتفاع كلفة التوريد والنقل، بالإضافة إلى تداعيات فترة الجفاف المتتالية التي أثرت على إنتاج الأعلاف الخشنة مثل القرد والتبن. المصالح الأمنية المعنية وبلدية غنوش من ولاية جابس بالتعاون مع وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تنفذ حملة أمنية لإزالة الأكواخ العشوائية غير المرخص فيها بشاطئ غنوش، والتي تمثل تعديا على الملك العمومي البحري. في أخبار العالم، استشهد ما لا يقل عن فلسطينيين 2 في غارة جوية صهيونية على مدينة غزة، وتشير البيانات إلى استشهاد أكثر من 1060 فلسطينيا في غزة، معظمهم من المدنيين، منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قبل 8 أشهر. القناة 13 العبرية تفيد نقلا عن مصادر بأن نتنياهو سيعقد اجتماعا أمنيا لإقرار نقاط انسحاب قوات الاحتلال من المناطق التجريبية في جنوب لبنان. مسؤول أمريكي يفيد بأن مضيق هرمز وحماية حركة الملاحة البحرية سيطرحان خلال قمة الناتو في أنقرة. الحكومة المصرية تقرر إسقاط الجنسية المصرية عن 3 مواطنين بعد مخالفتهم أحكام قانون الجنسية المصري، من بينها أداء الخدمة العسكرية في دولة أجنبية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل في كورنيش ويكاند. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس.
1: كورنيش ويكاند، كل عرسة واحد من 7 لـ9 متاع الليل. سلاح الدين الساكوحي، موزايك اف ام.
4: معكم هيثم هلال، تسمع جديدي على موزايك اف ام اون اكسكلوزيف. موزايك اف ام.

0: كورنيش ويكاند كل سبت واحد من 7 لـ 9 متاع الليل.
1: كورنيش ويكاند كالعادة وكما عودناكم ساعتنا الثانية كالعادة بالحوارات.
0: كورنيش لانفيتي دو جور.
1: في حياتها لعبت برشا شخصيات، ما يمكن الشخصية اللي ما تبدلتش يوم من الأيام هي شخصية الإنسان. ضيفتنا الليلة ممثلة تونسية صنعت اسمها بالصبر بالإحساس بالصدق قبل أي شيء، حتى الأدوارها الأخيرة اللي خلت الجمهور بطبيعة ديما معها. من أول ظهور لها في عطر الغضب بيعاود يكتشفها من جديد، كانت ديما تثبت للممثل الحقيقي ما يقيسوش بعدد الأعمال أما بالأثر اللي خليه بعيد على الكاميرا. هي أم، بنت، مواطنة، فنانة، وتحكي على حياة بنفس الصراحة اللي تمثل بها. اللي باش نحكي على طفولتها، سنوات المراهقة، النجاحات، الصعوبات، الجانب اللي صنع ضيفتنا اليوم على السنوات اللي كان فيها الصبر والبطولة الحقيقية. بكل محبة رحب برشا بالممثلة سوسن معالج.
2: مرحبا بك سلاح، كل بليزير، سي محلاه التقديم، ميرسي بوكو.
1: شكرا،
2: سما بوكو توشي، ومبروك الميسيون جديدة ومبروك الشبكة الصيفية.
1: ميرسي،
2: ونسلموا على يسمعوا فينا الكل، وان شاء الله الناس الكل بخير وعاملين جو في هالصيفية هذية.
1: شكرا ليك. انتم زادة مستمعين تجمو تابعوا الحوار كامل على يوتيوب لايف موزايكا فام، زادة على 23 513 ألف، فدا تبعثوا بتبيع على الواتساب أسئلتكم لضيفتنا اليوم بتبيع. اش قولك انت، عصرت العالم بركدي بركدي ولا واتساب توا؟ خلطت عليهم الكل انت ساوس.
2: خلطت عليهم الكل، انا من الانالوجيك، جينيراسيون انالوجيك، معناها من الفايدين الفايد اوت والكاميرا فيكس وحتى كشي اللي خلطنا لل.
1: ومانيش نسالك، نقول لك انا واحسن خاطر اللي جابها الظاهره قبل.
2: لا والله لا، انا ما تعرفني سلاح، ما عنديش شكل لي زيديت ترانشي، معناها اريتي. كل حاجه فيها الباهي وفيها الخايب نتاعها. قبل يمكن في من ناحيه الاتيك نتاع الخدمه، الصحافه بيدها في العالم اجمع ما كانتش كانت عندها مكانه اكبر من الفكر بصفه عامه، كان عنده مكانه اكبر ومكانه اهم. اليوم في العصر هذا العولمه والاقتصاديه السوق والمظاهر والماديات، دونك فورسيمون سي دي ميتي اللي ما عادش عندهم اكثر امباكت، ويمكن هذاك اللي يخلي يعطي الفرق ما بين انسان باسيوني بالحق جاي يخدم خاطر يحب خدمته، ما بين عبد ولا يحب يطلع ترند ولا يحب
1: عنده هدف اخر. اليوم في الحوار باش نحاولوا ندخلوا في برشا تفاصيل، يمكن ثم حاجات الناس تعرفها، فما حاجات الناس ما تعرفهاش، يمكن انت بيدك تتفكرها. نحكيوا ساعه، خلينا نبداو من الطفوله، خلينا نبداو بشويه بالجنرال. كيفاش توصفها طفولتك سوسن؟
2: كيفاش نوصفها طفولتي؟ طفولتي قصيرة، ما كانتش عندي، ما خلطتش فرحت بالطفولة على خاطر الحياة كبرتني بكري، أحداث الحياة بداية من وفاة بابا الله يرحمه وبعض الأحداث اللي تواترت خلتني يمكن الدنيا تعطيك حاجات وانت صغير تسرق لك براءتك، تسرق لك طفولتك، تكبرك قبل عمرك. و مي بيان سور يا دي عندي دي بون سوفنير، معناها اسونسيلمون مع ماماتي في حومتي في البحر قبل، في خير الدين، في الشط، في البيفات. دونك فوالا، هذه طفولتي، برشا غني برشا شتيح.
1: اي انسان فينا عنده ديما اللحظه الفارقه، معناها اللي تكون موجوده في طفولته هكا سوفنير محلى يتذكره. شنو تتذكر حاجه هكا قاعده طبعت في مخك، مثلا مربوطه بشخص، مربوطه بحدث؟
2: ذكرياتي أكثرها معناتها في طفولتي، خطر اللي الحزن اللي احتضني هي كانت مماتي الله يرحمها.
1: الله يرحم.
2: عندي ذكرياتي مع مماتي في الدار، معناها كل ما هو حاجاتنا اللي كنا نعيشوهم قبل ما تجي التلفزة صباح، وحتى كان فما كان لذاعة كهو، دونك عندي برشا موزيكا في وذني، وكبرت نحب الموزيكا ونحب الغناء، وتعلمت الغناء على خاطر قبل كان فما يا إما الجامع يذن ولا يقرأ ولا راديو لذاعة، دونك هذاك يمكن اللي خلاني نتفكر علاقتي بالإذاعة، هذاك اللي خلاني نحب الإذاعة ونحب الإعلام.
1: الغرام بدأ من غادي.
2: ولا نتفكر مثلا كي نبدأ نسهروا في الليل، نستناو هيكل وقتها بوزويتا باش يجيب لنا الألبوم الأخراني بتاع برينس ولا الألبوم الأخراني بتاع مايكل جاكسون. نتذكر في القايلة كي نبدأ نقضي وكيف كيف على الراديو اختيسي دنيا شي، وش نستناو في الليهيت ومحضرين راديو كاسيت تلقانا، وباش ننزلوا على الفلسة باش نسجلوا الكاسيت. نتفكر البحر خيار الدين وحلق الواد والجو في البونليونور الكل اللي هي حومتي، البريكة، سيدي بوسعيد، الحياة السهلة، الحياة اللي ما فيهاش كرانت، ما فيهاش ناس تخاف من بعضها، الشارع امتداد للدار، معناها في أمان. الحرية هذيك اللي اليوم يمكن نوليو الناس تعرف معناتها أكثر، اللي هي قبل كانت حاجة عادية، معناها أنك تخرج تمشي تعوم ما ثلاثة متاع صباح وحدك طفلة عادي، ما يجي في بالك حتى شيء خايب نجم يكون يأثر عليك ولا حاجة، ولا تمشي تسهر في البريكة وتروح تاخذ ترينو متاع الأربعة ودرج متجه من محطة سيدي بوسعيد تهبط في خير الدين ولا في حلق الواد بنات صافي، ما كانتش توا وليت نفيق بها. هذوما حاجات يمكن مع الوقت والتغييرات اللي صارت وليت في المجتمع والعنف والخوضة اللي دخلنا فيها يمكن هي اللي خلتني اليوم نتذكر كي نرجع لهم برشا حنين، نقول وين تونس هذيك، ونتمنى ترجع نهار تونس، نتمنى وبناتي ديجا ان توكا جو سوي فريستري، خاطر نقول لهم ما عشتوش الكياس الشارع في تونس، ما دخلت ما عاش فما جيران يدخلوا لبعضهم ويخرجوا ديار محلوله على بعضها، ما كانش فما كلاب تقدم ونطرة ونطرة وذوما كل جاوا بعد في الالفينات يمكن بعد قبل بن علي بدرجين يظهر لي بداو قبل ما يمشي بن علي بدرجين ولا دونك طفولتي هذا اللي
1: انت قلت معناها كان تقصيره خاطر كبرت في ساعه ويمكن ايش نحكيو توا حكينا على الطفولة العائلة وكل شيء، دراسة كيفاش كانت؟ أنت ساعة بروفيلك شنو؟ مشاغبة قراية تلميذة نجيبة عاقلة، شنو البروفيل بالضبط؟
2: أنا بروفيلي جوستومون البروفيلي معناتها أنا الكاس أو سنمعالش كان ديما يحدث جدل في الكونسي دو كلاس على خاطر كنت قراية أما مشاغبة، ما كنتش قراية بالمعنى اللي معناتها كنت نجم نحط في قلبي ونقرا، ما كنتش محرافة.
1: كان الجملة الشهيرة كان يركز تو يجيب أكثر.
2: فوالا كنت نجيب المويان نتاعي من غير ما نقرا دونك وما كنتش نحبها القراية، معناها الانستيتيوشن المكتب كان ذلك الحبس معناها والقاعدة في الطاولة أنا تداش دونك ما نحبش عندي فرط الحركة وفرط التفكير والكل
1: ما تحبش الحسرة
2: والطاولة كاللوحة ذيك اللي توجع سخطو في الشتاء وتبدأ باردة دونك كانت طريقتي أني نعدي السويع متاع المكتب بالشغب الحقيقة كنت مشاغبة أما كانوا يسامحون معناتها كانوا يعديوا لي على خاطر أعدادي باهية ونوتيتي باهية وكي تسألني نجاوبك معناها عندي سرعة البديهة
1: مريك معناها
2: أنا أبدأ نشوش من هنا أما نسمع فيك من غادي دونك دونك فوالا دونك كانوا عندي دي بروف نحبهم برشا وكانوا فما دي بروف يكرهوني ما كانش فما في الوسط معناها
1: أكبر عملة عملتها في الشغب نتاعك في الدراسة
2: أكبر عملة عملتها يظهر لي أكبر عملة المظاهرة اللي خرجناها من المنزاسيس عام حرب الخليج الأولى 92 غزو الكويت
1: وقت الاجتياح
2: الكويت هذيك اللي وحنا مزاسيس وقتها مكتعرف الأحياء الراقية ما عندهمش علاقة كبيرة بالأمور السياسية وذوما البلابز هذوما دونك سيتي ان بو بيزار انه معهد الليسي المنزاسيس وقت المنزاسيس سيتي لزاني 80 الليسي المنزاسيس معناتها فيه صغار وفيه دي جون اللي يهتموا بالسياسة وعندهم مواقف وكل وانا بيان سور وقتها فما هربة معناها باش نعملوا قرايف خاطر باش نوقفوا القراية فهمت كيما كل كيما تلامذ الكل معناها دونك هذيك اكبر عمله يظهر لي واللي كلفتنا معناها دوبلنا عملتها الكل وعيطوا لنا في الواحد واشترنا دوبلنا معناها فسيتي عامت التخوازيام اني سكوندير نتاعي دونك اشتر دوبلونا واشتر الاخر التحق بالمعاهد الخاصه وقتها شنو اخر اكثر دي سوفونير واكثر سوفونير عندي نسرح في لي ماتير اللي ما نحبهمش اسونسيلمون لي ماتير نتاع الصبان نتاع الحفاظه اللي ما فيهمش انتراكسيون مع
1: يمل عليك وانت تكتب
2: فوالا هو ال كيما المات مثلا هكا الحاجات هذوك مكان النظريه كلي مذول انا عاد فما كالكولاتريس علاش تعلم علاش حفظ فيه في جدول الضرب والانسانيه اخترعت حاجه ما كالكولاتريس معناها مخي خلي لي بلاصه نعبي فيها حاجه اخرى كتاب فكره حكايه غنايه علاه تحط لي في الراسين كاريد ودرا شكون فما ماكينات تعملهم هذوكم علاه مخي يلزموا يتشخشبوا لي بهذوكم دونك كانت عندي علاقه يا لطيف مع اساتذه المات كنت نغني نسرح كي نقلق نسرح انا الغناء متنفس عندي دونك نسرح صوتي يبدا يعلى نبدا نظن انا من الاول ومن بعد نسلطن على روحي وكنت ديما نخرج اكسكلو على الحكايه هذه معناها
1: ما نيسيش بروفي قري وانت تغني
2: بروفي قري وانا نغني وي مش في مش في الماتيريال كل بيان سور كي تبدا مثلا دراسه نص ولا
1: ما انت والاختصاص خاطر ثم ناس قاعد تحس المخ بتاعو ماشي اكثر سيونتيفيك دونك معناها يغني في مواد اخرى والا يكون مخه معناها في الحاجات اللي كيما قلت
2: انت والله والله يا سلاح راه هذه الحكايه اللي باعوها لنا راه من بعد كي كبرت فهمت اللي ليه معناها لي بلو غران ميوزيسيان سي دي ماتيماتيسيان معناتها فكرة أنه إحنا في تونس عنا فكرة أنه الساينتيفيك ما عندوش مع الموسيقى وما عندوش مع العلوم الإنسانية والعكس بالعكس وهو ليه ماهوش صحيح. أما إحنا يمكن الميثودولوجي هي اللي تعذب في تونس هي اللي تشلك مخك على خاطر المواد العلمية في المواد الإنسانية علاش أوني بلو سامانتيريس بلوس على خاطر فما نقاش فما خذوهات فما اسألني ونجاوبك والآخر يعطي كلمة والآخر يعطي كلمة. المواد العلمية صب صب صب صب صب صب دونك انا ذاك الصبين بالنسبه لي وقت ضايع معناها اعطيني كتاب تا نحفظه ونجيك نهار نعملوا رونديفو نجيك عدي لي الامتحان على تعذب فيه تجيبني 8 في البرد في وقت ساعتين نسمع فيك تخطب عليا في حاجات موجوده هي في كتبها معناها جي فكره معناها بيداغوجيا ما كنتش نفهمها الحكايه.
1: قلبك معبي على البيداغوجيا
2: اي على الاخر لا على الاخر بيصير مش كنا قلبي يظل الكل
1: برشا ناس. هذا الموضوع اللي تقريبي تحكي فيه ديما باش نرجع شويه وقلت لي حكيت على مماتك يرحمها نحب نعرف شنو الاثر اللي خليته فيك اليوم نحكيه انه ديما هو ثم الدور يقول لك الجده والجده ديما عندهم بلاصه اهم ساعات من اي فرد من افراد العائله اكيد كل واحد فما تقريبا في حالات خالته أقرب له خاله أقرب له كذا. أنت حاسيت أنه الجدة هي شنية خليت فيك شنو خذيت منها
2: هي خليت فيها كل شيء معناتها أنا صنيعة جدتي على خاطر إحنا معناتها كي توفى بابا إحنا بركلم عائلة نومبروز إحنا أربع بنات وليد بعد ولينا زوز ولاد دونك في فكل هذيك التفريطه نتاع التشتت الاسري هذاك كي موت البو ولا الام انا جيت في في في, في كفاله مماتي وذاك اللي خلاني كبرت معاها وتعلمت عليها كل شيء خليت فيها كل شيء غرامي بالغناء بالموسيقى محبتها لصالحها لعبد الحليم الورده لام كلثوم قديها تطيبها فحاتها قضيه الدار سورتو اسونسيلمون مواقفها خاطر مامتي عندها مواقف مامتي مشاركة في الحركة الوطنية وكانت تخش في مظاهرات وكانت تحط لومو للجنود الفرنسيس والجفال وتعطيهم باش يشربوا دونك كانت عندها وعي وطني حس وطني كبير برشا. مامتي لقبها بورقيبة هي اما ما كانش تقرب البورقيبة زعيم الراحل الله يرحمه نعم اما كيني معناتها تنجم تقول تبنيت المشروع البورقيبي الكل وفمك الخلط كانوا كيشوفوا بطاقة تعريفها بورقيبة دونك يبجلوها ويقولوا بها وياخذوا رايها وكل دونك هي زادة اللي غرمتني بالاخبار خاطر تتفرج مماتي في الأخبار مماتي أمية ما تتفرج في الأخبار تحكي لك الأخبار بطريقتها هي مثلا تقول لك الروسيا زود متعشيشين ياخيش بها الروسيا هذي ما عندهش كون يشدها ليه هكيكا صغار يا صغيرات هكيكا دوك عندها سيت كونسيونس وعندها راي ديما عندها راي وعندها موقف هذيك يمكن اللي خلاني نكبر من الأول الحقيقة كي كبرت سورتو كي دخلت للميدان فما كانوا يقولوا أغريسيف فما كانوا يقولوا أنا الوقت اللي جيت فيه نهاية التسعينات وبداية الألفينات وقتها تنبك الميوعة تك ما عندكش حل آخر يا تخرج مهسترة تتحط في الخانة متاع مهسترة أغريسيف لسانها طويل لسانها ساليت تقول الحاجات وإلا تدخل في خانة رتبة وحليلتها و وميعة وسنسوال وهذاك الكل دونك ما عندكش بوكو دو شوا كون توي فام اي كو توي بورتوز دو افكار وعندك طموحات وعندك وتشوف الغلط داير بيك دونك يمكن خذيت هذيك منها زاده كالنار هذيك ما حملش الغلط ما حملش العوج ما حملش الظلم ما حملش البهيمه حشاك حاشا ما نسمع فينا فهمت الفساد بصفة عامة بنواعه معنا
1: بيانا بزلنا مكملين عنا شوية فقرات باش تكون موجودة معنا الفقرة الأولانية باش تكون الصندوق الأسود
0: الصندوق الأسود
1: صندوق الأسود خمسة أسئلة ما همش في اللون ذاك برشا
2: يا ستار يا جبا
1: لكن هو جست حاطم في صندوق معناها نسبة صراحة إن شاء الله تكون عالي أنا نعرفها عالي هما أسئلة مش باش يكونوا معناها يخوفوا برشا ما تفجعش حل الصندوق واش تلقى شيء
2: ايامي وعلى ايامي وعليا يا مراد انا بلاش صريحه من عند ربي وكمل جيت مع سلاح
1: لا لا صافا صافا صف ما تخافش ما لاباس
2: الصندوق الاسود
1: دونك نبدا ونحلو كل مره باش ناخذوا سؤال تقرا وناخذوا الاجابه من عندك انتم تابعوا فينا على فيسبوك لايف يوتيوب موزيك كافيم ونبداو بالسؤال الاولى
2: كنت مضطره نقرأ سؤال بيان سور عادة
1: فينا
2: كنت مضطرة للعمل أحيانا رغم عدم اقتناعي بالمشروع
1: ولهنا المشروع المقصود به مشاريع فنية إعلامية أي كان نوع المشروع حتى إشهار
2: لا لا ما عملتهاش وعمري ما عملتها، ويمكن بعد توا ديرنييرمون كي رجعت ما عملتهاش بطريقة معناتها اضطرارية، خاطر هوني فما مضطرة للعمل مش بطريقة اضطرارية، هو اختيار. معناتها أنا اخترت أني ما الخدمة هذية كانت تحب تصون عرضك فيها وتخدمها على قاعدة صحيحة وتخدمها وتعيش، راه ماكش باش تعمل برشا فلوس، عم باش تعمل اسم. On peut pas tout avoir dans la vie. في تونس ما تنجمش تعمل اسم وتكون من الخدمه هذه. ديجا اصلا انت بالخدمه هذه ولا بلاش في تونس احنا اليوم، ما تنجمش حتى من الالفينات راهو معناها مش جديد، ما تنجمش تخدم الحاجه اللي تحبها وتعمل الحاجه اللي انت ترى فيها روحك و اون طون تكون
1: يا اسم يا فلوس يعني.
2: فهمت؟ ما عندكش حل اخر. ليه سينو باش تمشي باش تخدم باش تمرض بعصابك وباش تمشي تخدم في خدمه ما تحبهاش وباش تقعد تاخذ قرض وتاخذ بورتمان تخلص فيه 30 سنه، فهمت؟ وباش تكبر على بكري وتعزوز على بكري وعصابك باش تتحتم وحياتك باش تتدمر، وكهو معناها باش قد عايش على خاطرك الدار هذيك ولا على خاطرك الكهرباء ولا على خاطر الماديات معناها. دونك من الاول بالكل ملي انا صغيره جي ترونشي معناها فكره اني نخدم على الفلوس ما عملتهاش. يمكن هذاك علاش قعدت في تونس
1: مش على الفلوس، لكن مثلا ما نعرفش معناها مانيش ندخل تو في اسماء، لكن فما ناس احيانا يقول لك انا ما عندي ما نعمل كان اني نمثل، دونك نقبل اني نكون في سيت كوم عمل مسلسل اي حاجه باش نجم انا نعيش. فما يقول لك حاجات معناها مضطر انه يعملهم.
2: لا لا امبوسيبل، مستحيل، ما نعملش دي كونسيسيون على معناتها انا نخدم بقلبي وبفكري طبعا وبالاكسبيريونس اللي عندي وباللي نعرف نعمله، كسوسوا تلفزه ولا سينما ولا كممثله ولا كاعلاميه، اني باش معناتها جم بغاد ولا نبيع روحي على الفلوس. معناتها فما مبدأ فما عبد واحد بركة في الدنيا، خاطر هذه الحكاية ولات عادي. كاين طبعنا مع فكرة أنه نعملوا اللي يجي على خاطرنا لازمنا نعيش، معناتها أقدم مهنة في التاريخ راه هو هذيك. إيش معناها تعمل كل شيء باش نجم تاخذ فلوس؟ دونك ما نفيقوا شوية معناها كمان. فما اختيارات تعملهم، اختيارات في حياتك يمسوك في حياتك يمسوك في النيفو دو في متاعك في كيفاش تعيش، وتتحمل مسؤولية اختياراتك. أما اضطرار خاطرني ماني ما عنديش خدمة ولا خاطر ما عنديش فلوس باش نمشي نخدم أي حاجة، وأنا ما نجمش نتبلوكا وما نعطيش، ما نعرفش نعطي، ما نعرفش ننافق في الخدمة، ما نعرفش ننافق، ما نعرفش نعمل حاجة وأنا مش مقتنعة بها.
1: به السؤال اللي بعده،
2: السؤال اللي بعده، عندي بيبي فيس وهذه حاجه تعبتني في التمثيل، ما عادش سيء. خرجنا من مرحله البيبي
1: هو
2: فيس.
1: ديما فما باش نزيدوا نتواصلوا اكثر في السؤال. فما ناس مثلا اكزامبل يقول لك هذا ممثل او ممثله راه ينطبق على زوز، على خاطر هذا ما نجمش يمثل فقير، هذا ما يمثل كان غني. وعنا راه دي بروفيل قبل، انا فما ممثلين ما يقدم من اللي حيين ولا من اللي يرحمهم ما تراه كان بي دي جي، وفما زاد اللي ما تراه كان فلاح، فما اللي ما تراه كان كذا. طبعت شويه الحاجه هذه، انت بروفيلك وانت تعرف انه معناها الخدمه في التلفزه والسينما ياسر تعتمد على البروفيل، قلقتك حسيت منها كيفاش تعاملت معها قبل وانت تقريبا فسخت الحكايه في المطبع؟ فما خلينا نرجعوا لقبل.
2: بون سا ما فالي دو تان كوميم، ما فالي 25 ans de carrière باش نفسخها نخرج منها معناها الورطه نتاع البيبي فيس، على خاطر قلقتني دابور. هي كانت النجم تكون ما تقلقنيش وكون مع ممثلات اخرين ولا وجوه اخرى، وكانوا يقولوا هالي انت وجهك حليلتك، معناها كاينك انت كاميرا حليلتك، دونك سيبا ما عندك حتى مجهود، معناها انت بضاعه، انت منظر جميل، اكتفي بهذا القدر وقعدي على روحك هكاك. دونك هذايا اللي قلقني، انا مانيش في منكا، مانيش بوتيش، مانيش في تيتريليف، انا ممثله وفي التلفزة ولا في الإذاعة إعلامية، دونك في كل الحالات أنا خدمتي تتطلب فكر وتتطلب إحساس وتتطلب علم ودراية. دونك قلقتني وقلقتني زادة اجتماعيا، على خاطر وقت اللي بديت أنا كأنهم الفقراء عندهم وجه والأغنياء عندهم وجه
1: بالضبط،
2: وكأنه من فهمت معناتها سيتان ديلي دو فاسياس. وكنت تفكر وقتها كانوا معناتها كانوا فما يجيبوا معناتها حتى في الكاستينج كانوا يقولوا لي مثلا وجهك يظهر وجه خير. شنو هي وجه خير؟ معناها انا نراها اهانه للمناطق القرى والمناطق الداخليه اللي هما فيهم زين، يقتل عندهم بنات وعندهم رجال يقتلوا بالزين، اما هما مناطق داخليه اما هما امكانياتهم ضعيفه ولا الولايات اللي عايشين فيهم امورها تعبه، فهل يعني هذا انهم هما معناتها وجوههم تاع فقر؟
1: ساهم الفن بطريقه غير مباشره، وهنا مانيش نقصد في الفن الكل بالطبيعه، لكن فما مرحله معينه فما اللي مستمر فيها لليوم طبعت، فما حاجات طبعت قعدت مثلا، ما نحبش ندخل في
2: زادت هي
1: نحكي على المبدا اكثر منه الاسم، ما يهمش الاسم خاطر في الاخر. فما مثلا وظائف معينه البوليس مثلا، ثم ممثلين كبرت اللي هما يا بوليس يا رئيس مركز يا سجين.
2: شوف زاد راه فما حاجه يمكن احنا اللي حاجه اللي تغلط في تونس، ومش ما نغلطوش الناس اللي تسمع، وباش نكونوا متوافقين مع رواحنا مع 2016 اللي عايشين فيه وعصر الصوره والكل. احنا في تونس خاطر سوق دلال خدمتنا، نحكيو على الاعلام ولا على السينما ولا على التلفزه كيف كيف على حد سواء، خاطر ما عندناش دي كاتيجوري. هذاك اللي تراه يخدم حياته الكل بوليس، هذاك كان جيت فما، كان جينا في مصر مثلا تلقى فما نقابة الكومبارس مثلا، وتلقاه هو هذاك الكومبارس هذاك يخدم عامل كارير 30 سنة، تلقى عنده شوفير وعنده مدير أعمال وعنده كونتراتويت وداني تمريقلة ومحترم جدا، فما هوش في نفس الكاتيجوري. فما كاتيجوري آ فما كاتيجوري ب، فاحنا كم سوق دلال كما الفريب معنا تنجم تلقى قطعة سينية كما تنجم تلقى في نفس البالة. دونك هذاك اللي يخلي يخلينا ما نشق معناها سي ابروكسيماتيف،
1: تتحصر معناها في
2: سي تري ابروكسيماتيف معناها ما عندناش حاجه اسمها كاستينغ مان اللي هي معناها توا يعطيهم الصحه اللي رياليزاتور جدد اللي قراوا البرا ولا اللي تبعوا في السينما العالميه اللي هما اب تو ديت يمنوا يفهموا واش معناها كاستينغ. يلزم في العائله مثلا يكونوا يشبهوا لبعضهم، فما اون هارموني استيتيك وفيزوال توا بديت فهمت. اما سينو مشاكلنا مشاكل القطاع معناها مشاكل فوضى في القطاع، ماهيش مشاكل نتاع فكر ولا بتاع إبداع ولا بتاع أفكار ولا بتاع.
1: واضح. به سؤال ثالث.
2: السؤال الثالث
1: صافا لحد لين راضي على الأسئلة، صافا أمورك واضح.
2: أكبر خوف في حياتي
1: علاش سؤال هذا؟ خاطر جنرال مول الخوف ليه يعلن عنه الإنسان خاطر تحب ولا تكره زوجنا، هو معناها يولي نقطة ضعف أحيانا كي يكون عند المعلومة هذه تكون عند الناس الخاطئة. فما خوف معين تم استغلاله، فما خوف تنجم اليوم تعبر عليه، أكبر خوف عندك سواء مادي ملموس فحسي حاجة؟
2: والله شو نقول لك يا سلاح يا أخي، اللي خفت منه الكل صار، اللي خفت منه الكل في حياتي صار لي، ولقيت روحي نواجه فيه. خسرت عبيد نحبهم، صحابي، مشاريع مهنية مشيت زيزي، البلاد، معناها شنو باش نقول لك، في عائلتي، في اصحابي، في برشا خذلان، برشا دي ديسيبسيون، برشا غدره، برشا ماتوا لي برشا عبيد في حياتي، اصدقاء من العائله واصدقائي دي كوليك دو ترافاي. دونك ما عادش عندي خوف الحقيقه اليوم، معناها بخلاف بناتي ربي فضلهم، ربي يحفظهم ويحفظ بنياتنا.

0: سراه وزيدة في نفس الوقت في الفاز هذيك بالقديل الباهية في
1: الآخر
0: في الجانب الإيجابي متاع العلاقة وباش نتعرفوا على بعضنا. اللي ما عنده ما يخسر راهو مش يلبس لك ماسك باش يحطك قدام واجباتك في العلاقة باش يطلب منك الأمور بكل سلاسة وبكل صراحة ولا حاجة باش متخوف راهو صرتوا في العلاقات العاطفية مثلا. أنا من الفشل الشديد اللي عايشته في حياتي أني نخوف خاطر الوضوح متاعك يخوف. فكرة أنك ما تخافش ما عندكش نقاط ضعف. وإحنا اليوم وليت العلاقات يسر فيها مصلحة ويسر فيها شو باش ناخذ منك وش باش نربح منها وش باش نربح منه. هذية دونك كي أنت تجيه من الأول من المال راك ما عندك ماك باش تربح. كان باش تربح بمزاجي أنا وكان باش تخسر بمزاجي أنا. هذية يخوف اليوم في العلاقات. معناها الناس تخاف الناس تحب تلقى عندك نقطة ضعف تشدك منها. تلقى عندك حاجة خوف مثلا يخدم لك عليه. سي اوما سي طبيعي. معناها في العلاقات الكل اوني اوما ماناش مليكة بجوانح.
1: واضح. نكملوا السلام عارف في سؤالي بعد وقريبا نكملوا ذي الرابع من الزي الخامس. صندوق الأسود خليك تكلم شوية هك. خليك سرحك سابا.
0: ألوم هذا المخرج أو المخرجة بسبب عدم التعامل معي.
1: نوضح أنه اللوم راهو ما يكونش ساعات راهو بخيوبي راهو ساعات. أنا مثلا أنت في دومينك أنت وزملائك الكل
0: ليه سلاح. أنا راني من أنا اللوم شو أنا نعاتب الإنسان اللي نحبه اللي نعزه أو اللي نقدره اللي ما نعرفوش مثلا في المهنة مثلا يزمني على الأقل نكون نقدره نحترمه.
1: فما عبد تعرفه فهمت.
0: العبد اللي ما يعني ليش وما نحبوش ما نحترموش ما نغزر ما عاش التليفون عليه أصلا
1: في اللي تعرفهم واللي تحبهم
0: فما اللي نحبهم واللي نعرفهم لمت مش لمت أنا معنا بمعزة معناها على سوسن الجمني على خاطر نعتبرها من فرد جينيراسيون وعلى خاطر معناش برشا مخرجات نساء معناتها بالنسبة لي أنا كيما رجال يساعدهم يخدموا مع رجال زادا أحنا نساء كي تبدأ البارتنير متاعك مرأة أسهل ديما فما أكثر بوسيبيليتي باش نخلقوا حاجة مزيانة. دونك هذاك موش لوم هو عتاب متاع معزة ومتاع احترام للمسيرة اللي عملتها فهمت. خاطر سينو أنا اللي ما نحبوش واللي ما عندوش مكانة في قلبي سواء في الحياة الخاصة معناها في الأصدقاء وفي الصحبة وفي الكل وإلا ما عندوش مكانة في قلبي احتراما اللي خدمته واللي الكارير متاعه ما نكلموش ما ندوش بيه لا نلومه لا نعاتبه لا ننقده أصلا ما يعنينيش
1: به. كملوا مع السؤال الأخريني وهكي بسكل
0: والسؤال الأخير
1: صندوق
0: يا ستر يا جبار.
1: لباس
0: نسبة التوفيق بين الحياة المهنية والحياة العائلية في تونس بالنسبة للفن. الحياة المهنية والعائلية ماشيين هكا مع بعضهم هاندي نهاد يحبوا بعضهم متنغمين متفاهمين شيخين عاملين جو على الخر
1: المستمعين سألوك توا في الواتساب قالوا كاش كنصدقوك ولا يا سوس
0: نحلف لكم مثلا
1: علاش الافتراض هذا اللي تقريب برشا ناس احيانا مش كان في تونس راه نحكي شويه حتى جنرال يقول لك مهمه ما نحبش نقول مستحيله خاطر ما تجيش اما مهمه صعبه معناها فما تضحيات ترجع عليك انت تضحيات هذيك باش توفق بين الزوز تكون بين مثلا سوسن معالج الام سوسن معالج الممثله.
0: شوف تعرف وقتاش تولي فما مشكله الخدمه نتاعنا تنجم تكون تاثر سلبا على الحياه العائليه وقت اللي يبدا الكوبل الزوز المراه والراجل الزوز يخدموا في نفس الخدمه معناها الزوز يخدموا في الفن ولا في الاعلام ولا خاطر خدمتنا ماهيش مريحه عكس ما يظنوا البعض. ماناش في ام بي سي وماناش في دبي في تونس دونك برشا بريسيون ما فيهاش برشا فلوس على خاطر تظهر اللي خاطر انك تكون عندك نجم ولا حاجه كي تصور بزيد فلوس انت بدك تخلق مواقع مواطن شغل بالضبط. تولي عندك كوافيرة وتولي عندك نونو للصغار وتولي عندك طباخة وتولي فهمت. احنا في تونس ما عندكش معناها المسرح ولا سينما ولا التلفزة ما يعيشوكش معناها يعيشوك فريمون طبقة متوسطة داون معناها مش لو دوك كي تبدا الستريس نتاع الضغط كي يبداو لو كوبل معناها اذا كان ريت ستار ناجحه في خدمته ممثل ولا تكنيسيان ولا ارتست في اي مجال من المجالات راهو عنده بارتنير دو في متفرغ للدار. وانا هذاك يمكن اللي في فتره من الفترات وقت اللي جبت البنات وكبروا شويه ما لقيتش حل معناها مع جات الثوره مع الياس ولا عنده لي ديبا بوليتيك وقتها ما فوضى عارمه معناها ما كانتش ممكنه العمليه بعد نسمه اني نعاود نكمل في الخدمه سواء في المسرح ولا في وبرشا قالوا لي شبيك من نسمه ما عملتش ما خرجتش للمسرح على خاطر بور لا سامبل ريزون اللي بنيتي زوز وقتها ببيات وليس يخرج 9

0: تصبيح من المداري روح نص الليل هذا كان روح يعني بيتو غادي وقت الثورة وقت المشاكل وكل دونك ماهيش سهلة ماهيش سهلة بالكل معناها اللهم إذا كان يخدموا بعضهم في المسرح مثلا خاطر يحكموا في وقتهم
1: بالضبط
0: وباش يعيشوا دامو غيدو فخاش معناها ما نكذبوش على بعضنا معناها باش يعملوا برشا على محبتهم لبعضهم وعلى العائلة كان فما البول أم الحماية نجموا يعاونوا
1: برشا خاطر ممثلين زي ممثلات حتى في العالم ساعات يكونوا راو برشا ابداع في التلفزة لكن بعد كي تخرج أسرار حياتهم ولا كلمات على حياتهم تلقى عاشوا صعوبات بالحق معناها ما تلقى ناخذ اكزامبل لو واحد اختار لي في مخي واحمد زكي مثلا عاش حياته فوتيل معناها ما سيد اللي ابدع في الافلام اللي مثلها الكل ويقال معناها وذا راي برشا ناس هو الاكثر موهبه في تاريخ مصر معناها والكل
0: ذولي في تاريخ العرب بينا.
1: في تاريخ العرب لكن في نفس الوقت كان يحكي حتى ولده قال كنت نمشي البابا في اللوتيل معناها نقابله في الريسبسيون وعايش في اللوتيل لاخر عمره معناها ما
0: انت ذكرتني في احمد زكي الله يرحمه وينعم وذكرتني في كلمه قالها اللي هي في نفس الموضوع معناها التصويره اللي تتبين على الستار ولا الارتيست وهو شنو يعيش بالضبط يحكي في انترفيو قال لهم انا الناس يقولوا علي انا عصبي وانا انطوائي لاني انطوائي ولاني وذكرتني في روحي بديش شوي مانيش عصبي ما خاطرني ما نحملش العوج وما نحملش الخدمه المبلفطه وما نحملش حاشاكم البهيمه ومانيش انطوائي علاش على خاطر قال ما نحبش نقعد نحب كي نقعد مع ناس نقعد مع ناس مبسوطه بجد مش عامله روحها مبسوطه واحنا اوني اون بلان دودون اليوم معناها تشوف الانستغرام وتشوف العائله السعيده وتصاور العيد وتقول هذوما في السعاده شهيوك في العرس تقول والله كاري نجرب مره اخرى بالك شهيو وبعد تشوفهم في الكرهبه مثلا وتحضر على لقطه هكا تقول قديش بعيد قديش احنا مركزين على التصويره نعيشوا للتصويره اما العيشه الداخلانيه صعيبه راهو ما يكذب عليك معناها شي فاش تقولها تقول مامتي يرحمها حيوتها مدرقه وهموم مفارقه معناها ومولاتاج يحتاج فماش إنسان فرحان 100% وما فماش إنسان ما عندوش مشاكل عائلية وما فماش وحتى في خدم أخرى مش كان في الفن في تونس على خاطر ديما نرجع ونقول الفن في تونس كما أي مهنة أخرى ما فيهاش الامتيازات اللي أنت تخليك تعيش عيشة مختلفة على عامة الشعب فلا
1: نكملوا بطبيعة الوقت يجري معك صوص المعارض ديفتنا اليوم باش نمشيو ديريكت مع الفقرة أخرى فقرة خلنا نهديو الأمور شوية الأرشيف هذه في كل مرة تصور في كل مرة صوص باش تشوف التصور ذوما بالتصويرة تعليق ونحبك كي تحكي تقعد تغزر كان للتصويرة هذه الأرشيف الأرشيف والله انا اصريت انه تصور هذوما ساوس مش يكونوا في اوراق دونك باش يكونوا اقرب لك في ديك تاخذهم دونك تعدي بشويه كل تصويره تشوفها شوفوها زاده مستمعين على شين يوتيوب نتاعنا موزيكا فهم اول تصويره ساوس المعالج صغيره قد عمرك وقتها ساوس
0: هنا عمري عامين هنا عمري في شط خير الدين قبل ما يحسبوا الحجر عشت خاطر الأجيال الجديدة اللي ما تعرفش علاش بحوراتنا في الضاحية الشمالية بالحجر ما كانتش بالحجر كانت برمل وبعد جي عام يظهر لي 84 حاجة هكا 83 البحر صدم وصل حتى للسكة دونك وقتها احنا كان عنا سبيكتاكل كبير باش نمشيو للبحر نتفرجوا في الكمين سيتي امبرسيونون وقتها ما كانتش فما وسائل التواصل الاجتماعي وهذوما والكل دونك اش ما جاي وبهرنا عرفت
1: شو تقولها بيكا سوس المعارج اللي عمرها عامين شنو تحب تقولها بعد تعديت بهذه الكل رحلة من الصبر رحلة من التعب تضحيات فما الفرحة فما الدمعة في ذيك الكل شنو تقولها اليوم اللي هي وقت عمرها عامين سوس المعارج مش عارف شنية على شنية قادمة في الحياة طوى كي وصلت لهناك سوس المعارج اليوم شنو تقول لسوس المعارج عمرها عامين
0: شو نقولها لسوس المعارج عمرها عامين قولها صحيت On a fait du bon boulot quand même.
1: فخورة.
0: فخورة بتو سكون ايفيتي. خاطر الحياة بالنسبة ليا ماهوش شنو اللي انجزته ولا شنو اللي صنعته ولا شنو اللي كونته. الحياة شنو اللي مريت بيه وما غيركش. شنو اللي مريت بيه وما بعتش روحك. شنية المخاطر شنية المطبات شنية الغدرات شنية الديسيبسيون اللي عشتهم و اتو غاردي سيت انفون لا. Donc avec elle, je ne peux pas dire que j'espère qu'elle est fière de moi, cette petite fille, et j'estime qu'elle est fière de moi, car l'essentiel, elle est en moi, ma dayatège. Vahit bacha hajet, mais elle m'a dayatège bien.
1: Quand t'assures les bas, je me suis
0: assuré.
1: T'assures les bas, je me suis assuré, je me suis assuré, je me suis assuré, je me suis assuré, je me suis assuré, je me suis assuré, je me suis assuré, je me suis assuré, je me suis assuré, je me suis assuré, je me suis assuré, je me suis assuré, je me suis assuré, je me suis assuré, je me suis assuré, je me suis assuré, je me suis assuré, je me suis assuré, je me suis assuré, je me suis assuré, je me suis assuré, je me suis assuré, je me suis assuré, je me suis assuré, je me suis assuré, je me suis assuré, je me suis assuré, je me suis assuré, je me suis assuré, je me suis assuré, je me suis assuré, je me suis assuré, je me suis assuré, je me suis assuré, je me suis assuré, je me suis assuré, je me suis assuré, je me suis assuré, je me suis assuré, je me suis assuré, je me suis assuré, je me suis assuré, je me suis assuré, je me suis assuré, je me suis assuré, je me
0: في تومبك جميلة، في تومبك البيبي فيس. واحد من الأدوار المزيانة الحقيقة، على خاطر ما كانش دور كبير، مع المخرجة العزيزة والقديرة وصديقتنا سلمى بكار، نوجه لها تحية. سلمى وقتها أنا ما زلت صغيرة، ما زلت طلعت، وسلمى عندها أنوي استات، معناتها ستون استات، وعندها تخزر برشة، تحب عندها تهتم برشة بالجمالية في الصورة متاحة. دونك الوجوه الجميلة والغزرة المزيانة والحواجب وهذوكم تحبهم. سوف كو جي بوكو دو فروستراسيون كي نشوف روحي في العمر هذايا، خاطر مثلا عمري ما خدمت لون ميتراج، عمري ما خذيت رول كبير، عمري ما طلعت في مهرجان مثلا، وصلت معناتها يكرموني ما جاء بوتي هكا، عندي حاجة في قلبي اللي ونمشي ورئيس لجنة التحكيم ولجنة التحكيم ومهرجانات وعواصر الدنيا وكله تكريمات. جي توجور سو بوتي بانسمون كور، على خاطر لليوم ما جاني حتى لون ميتراج. خدمت أدوار، أدوار صغيرة في ديغول صغار مقارنة باللي خدمتهم في التلفزة. أنا بارادوكسالمون خدمت معناتها في التلفزة ديغول دو كومبوزيسيون، جي سيي دو رامني لو سينما للتلفزة. يمكن زادة خاطر الفروستراسيون اللي عندي من السينما. دونك فوالا، نداء إلى مخرجين،
1: نداء إلى مخرجين،
0: أنا معاش بيبي فيس،
1: معاش بيبي فيس، سي بون.
0: فوالا
1: التصويرة اللي بعد، التصويرة الثالثة، ثلاثة، خليك سميهم انت وسمي روحك معه. دونك اللي في التصوير هذية
0: صديقاتي العزيزات وبنات جيلي وصديقات الشباب والأحلام الوردية في عفيف بن محمود، نوجه لها تحية، ودرة زروق نجمتنا في مصر. هذية التصويرة من فيلم كور ميتراج لإبراهيم الطيف، اللي نوجه له التحية دايوغ، وللخدمة معها رائعة جدا جدا، خاطر نضحكوا برشا في خدمة إبراهيم. وإبراهيم مخرج حر في مخه برشا، كيف معناتها ستان انفان من داخل. دونك كي تخدم معها حاجة ديما كاينة باش نلعب، وكاينة فما لعبة، فما جو، فما رحلة باش نمشيولها. دونك نتفكر الامبيونس المزيانة، ونتفكر تفكر كنا صغار وقتها فتيات، مازلنا حليمات نحلموا بالزواج وبالحصان الأبيض والفارس الأحلام والشهرة والنجومية والأدوار الكبيرة وعليسة والسيدة المنوبية وذوكم كل. فوالا بون عفاف ودرة اليوم جو سوي اون فيير، يظهر لي سي دي فيغتي ناسيونال. الزوز عفاف تبارك الله اليوم كي نشوف المشي اللي عملتها، ولات منتجة، ولات مخرجة،
1: ثنية اللي اختارتها،
0: خدمت على روحها وميم طون ما ضيعتش حياتها، كيف كيف زاد عرست وعندها زواج ناجح. وتحية لخليل بن كيران زاد راجلها وصديقنا، وربي يهنيهم ويفضلهم بنياتهم. درة كيف كيف زاد لافي ان تري بو باركور في مصر، ان باركور مختلف طبعا على هند صبري ولا على عائشة مثلا، اما سي ان بو باركور كي لوي ريسومبل. اي فوالا، ان شاء الله نشوفوها مامون بروشينمون،
1: ان شاء الله نكملوا في التصاور، حاولوا نعلقوا فيسا فيسا، خاطر مازلت انا خاطر جوست المستمعين باش نقولهم حاجه، راكم باش تسمعوا سوسن معالج تغني. دونك نسمعوا صوتك في الاذاعه باش نعرفوا زاد شنو ماكلتك المفضله بطريقه اخرى. تصور لي بعد هي سيلفي، نجيو العصر هذايا شوية مع الممثل محمد علي بن جمعة، اللي تربطكم بخلاف العلاقة المهنية علاقة صديقة. وما حليكم في التصوير سيلفي،
0: خويا محمد علي، مش صديقة،
1: مش صديق فقط،
0: أقوى لا خويا محمد علي، معناها أخويت بالحق من اللي بديت نخدم. يعني محمد علي هو اللي حطني على ثنية، وهو يمكن إلى جوي من الأول بكا بيبي فيس وحليلتها وبنت البانليو والكل، إل ما بروتيجي، إلى جوي أن بو لو رول دو غران فرير. ووقتها معناتها باللي تسمعوا كلام على الفن والفن مجال مش باهي وللبنات ودرا شنو والكل، محمد علي يكسر الفكره هذيك تماما. هذايا في وقت بوست كوفيد هكا، خدودي ياسمين كلنا سمنا
1: كل صحتها
0: في الكونفينمون وقتها، وقتها ماشين وقتها سيتي لوفيرتور نتاع المسرح نتاع صديقنا نبيل بركاتي في بنزرت، وفوالا هذا في البياج يظهر لي وقتها وقفنا ماشي فوالا.
1: شو التصويره اللي بعد؟ هي تصويره مهمه برشا تو نقولوا عليه خاطر اول حاجه نوصف لكم التصويره اللي باش تكون موجوده تو هي فما اللي عطي بظهر هذاك فواز نورمالمون بنت مسك
0: فواز صديقي
1: وانت موجوده على مريت هكا قاعده تحضر وتبرف في وقتها الناس نسمع. انت كنت موجوده في التجارب خلي تسمح لي ساوس نقولها التجارب الجنونيه معناها شمس عليك راهو شمس عليك هي انا على مسؤوليتي نقولها كي نسمع فينا سلموا علي برشا نجيب القاضي ونسلموا عليك بالكل
0: بالطبيعه
1: تو ما تعديش هنأكد لكم أنها توه كانت تتعدى في التلفزة شمس عليك الجرأة اللي كانت موجودة أول مرة نراو برنامج فيه شلة فما ناس تخدم أول مرة نراو أفكار جنونية اللي عملوا نجيب القاضي اللي عملتوا سلسل معارج واللي عملوه الكل اللي كيف يعني سمعوني ما نسلم عليهم الكل كان ضرب من الجنون معناه. وبعد جيت التصوير هذه اللي كيف كيف ستيل جديد ناس ما شفنا حاجة جديدة
0: وي هو خطر كي تبدأ عندك عندك بلوزيغ معناتها عندك باليت واسعة وما عندكش اون اندستري وراك ما عندكش صناعة دونك ما جات بيريود يا اخي انت تنشط ولا تمثل يا اخي انت كوميك ولا دراماتيك يا اخي انت تلفزة ولا سينما يا اخي انا كل شيء هذوما الكل انا علاش لازمني نختار ما
1: ولا خاطر سوسن زاد انا اجي نفصلها شوية كان نراك فقط مثلا في المسلسلات على الاقل البداية مانيش نحكي تو اللي راك في المسلسلات واللي راك في شمس عليك واللي راك في ناس نسمة قول هذوما ثلاثة اخوات ما يقولش هذه سوس المعالج ما يقولش هذا نفس الشخص
0: خاطر انت
1: هي خدمتك صحيح لكن
0: هذيك خدمتي
1: معناها نشوفوا في ثلاثة عبيد مش معناها في صابر نراو في ثلاثة عبيد انا سوس المعالج مثلا اللي راها في حسابات وعقبات مش هي بيدها اللي راها في اللي سكتش واللي ستاند اب اللي كانوا في ناس نسمة مش بنفس زاد اللي كان موجود في شمس علي
0: مش الكل من كلهم دي فاسيت من سوس المعالج
1: عملهم الكل سوس
0: عملتهم الكل مش نعملهم
1: وتعملهم
0: بدور بدور حصل نتفكر وقتها كي عملنا دايوغ كي خدمنا ما كانتش في ناس نسمة ما كانتش الفكرة واردة متاع الستاندار
1: هي حتى تصويرة اللي بعد
0: أصلا هي ناس نسمة كانت ناس نسمة أصلا هي كي بدأ المشروع بدينا نخدم على ماتينال وانا وقتها حبلة بزينب بنتي الصغيرة ونخدم في ريداكسيون معناها ما كانش مطروح أصلا الموضوع أني باش نظهر حبلة سورانتين دونك وقتها كيفش عملنا البيلوت متاع الواحد ما هيش ماشية الأمور بالكل ما أصلا الحكاية طلعت وقتها مع غازي ونبيل انا ديسيدي دو باش نتعديو اكسس برايم تايم ونعملو حاجه كي واحنا في تونس ماك تعرف الريفيرونس نتاعنا هو هي لا تيلي فرونسيز دونك سي ان بو لو غران جورنال كانال هذيك معناتها لو نيفو اللي كان احسن معنا في المنطقه الكل دونك جات الفكره وانا كوم عندي تنبير وهذاك ونضحكوا في الريداكسيون والكل دونك تو سا سيتي دي بيرسوناج نعملهم في الريداكسيون وقتها مع سليم شاوش ونزار مرزوق تحيه ليهم والبنات والاولاد اللي كنا وقتها اللي قالوا لي قداش تغطلتنا بالضحك علاش ما تطلعش تعملهم هذوما سيغونتين من غادي جات الفكره قلت لهم نجرب وقتها بالبيرسوناج نتاع ساسيه اللي هي عملت النظافه نتاع التلفزه اللي تدخل تعارك وتقلقل عليهم وتنكشف في القلوب شكي بيكم السينابيل وتقفف السينابيل بيان سور معناها كيما كل فمش الكل ما نقولش الكل 90% من اللي يخدموا وعروفاتهم دونك من اللي طلعنا من المره الاولى طلعنا من الطلعه الاولى معناها جيت ان بو مالاليز خاطر كرشي قدامي معناها بور كومبوزي وانت حبله فما اكثر خدمه دونك من اللي طلعت من اول باساج معناها خدمتهم خرجت قامي تجرى في الكولوار معناها سي اون غاني لو جاك بوت معناها سي ماك تعرف سبونسورينغ دونك سيتي ان بو سيتي لي 5 مينوت هذاكم دي ستاند اب سيتي ان بو لو جاك بوت و سي سكي ما بيرمي انا دو ماميزي وكنا في الاعلام الخاص خاطر وقتها كنا انا جينيراسيون الاعلام العمومي معناها لازم تقول بحيث ولا ربما وربما ويبدو انه
1: قدام المصنع
0: واللغه الخشبيه وهذيك تقرا دونك فجاه تلقى روحك في موزايك نسمع تحيا الحريه
1: اذا كما قلت لي عملتهم الكل زاد تغني وعندك علاقه مهمه بالاغناء انا ديك ثم تصوير اخرى وكفلتنيها علاش خاطر نحب نسمع صوتك سوس المعالج باش تغني حضرنا رواحكم شنو الاغنيه تختارها
0: شنو تحب نغني لكم شنو تحبوا نحب نغني لكم حاجه انتم تحبوها
1: لا غني
0: انا خاطرني قديمه مرا قديمه
1: مسيرش مسيرش مسيرش
0: سي مراد قديم كيفي
1: نسمع للي تحب
0: نغني انت تو جبت لي على مامتي وذكرتني في غنية مغنية كانت تحبها برشا هي مامتي وهي غرمتني بها. خدنا كنا نسمع برشا شرقي في دارنا, مامتي هي اللي غرمتني بالتونسي, قلت تتابع الزنكراج متاحها واعتزازها بتونسيتها.

0: برافو. سوسن معالج جميع أفراحكم ومسرتكم في هذه الصيفة 2026. بالحق مش بالله مش شكر صوتك بالحق معناها كما انت قلت تعبر عليه عملتهم الكل وبش تعملهم الكل. لو سر معلش فرحان برشا سامحني مش نتعسف في عشرة ثواني في سفيسة سامحني مراد سامحني هيبة خميري في الأخبار سامحني لس الغربي في جولدن ميوزك بعد شوية نعتذر أبتايخو بخاطري ميسيرش العشاء الأخير ما غير جينجل ما غير حد شيء جاك كسر القواعد. لو يكون عندك آخر عشاء العشاء الأخير شنو البلا اللي يكون
1: البلا سلطة مشوية لازمني سلطه مشويه العشاء الاخير
0: الاخير صحيح
1: سلطه مشويه ونواصر وملوخيه ومقلي مقلي فلفل وطماطم وعظم وفريك
0: ملوخيه مش تمشي
1: ورق خضره
0: بس بالاخير بالاخير هذا بشكل صحيح وفي الموضوع ملوخيه
1: ومقلي هذوما بريكا بالعظمه شنو اخر بريكه بالعظمه اي فوالا
0: بيفي الاخير
1: جلاس والديسير جلاس جلاس شوكولا اي غلاس من عند الفريد
0: صح
1: بيبو ما عادش سكر الفريد
0: صح. مرسي بوكو سوسن معالج فرحان برشا اللي كنت بفيدنا اليوم فرحان ياسر اللي كنت موجودة اليوم في كورنيش ويكاند الحوار كما تلقاه موجود على شان يوتيوب موزيك اف ام. نطلب منكم السماح مستمعينا وخرت عليكم وقت الاخبار هذاك علاش تسمعوا توا مع هبه الخميني سلام على الفريق الكل مراد حسام وانسان مزاده على الساره تحياتي لكم بعد شويه جولدن ميوزك مع الياس الغربي لكم زينه
2: كورنيش ويكاند كل عرس بتوحد من 7 لـ9 متاع الليل تبع الفريكونس رقم 1 في تونس موزايك فام.

0: في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
1: موجز الأخبار، أهلا بكم. تراجع نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر جون 2026 بشكل طفيف لتبلغ نسبة 5.3% مقابل 5.5% خلال شهر ماي وفق آخر مؤشرات نشرها المعهد الوطني للإحصاء. ويعود هذا بالأساس وفق المعهد الوطني للإحصاء إلى تراجع نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات من ناحية، وارتفاع نسق تطور أسعار مجموعة التبغ، وارتفاع أسعار مجموعة الترفيه والثقافة من ناحية أخرى. المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكاري يفيد بأن تونس احتلت المرتبة 20 عالميا من أصل 160 بلدا في مجال النجاعة الطاقية وفق البنك الدولي سنة 2023، مضيفا أنها تأتي في المرتبة الثانية إفريقيا في مجال الانتقال الطاقي في سنة 2025، وأن هذا المؤشر سيتحسن نظرا للعديد من المشاريع المبرمجة خلال السنة الحالية.
2: في 2023 الموقع متاح للطاقة الدولي في النجاعة الطاقية، البنك العالمي صرفها من بين 20 أحسن بلاد على 160 بلاد، وعملنا في 2025 World Index Forum في الانتقال الطاقي. تونس في المرتبة 62 على 118 دولة، الثانية في إفريقيا، ونجم نحسنوه معتها ذي بالمشاريع اللي صايرة توا، معتها رو ثم اعتراف دولي كبير برشا من تونس، وهذا تحسه وقت تخرج البرة وتسمع برشا على تونس شنو عاملة تونس، شنو مقدمة، وتشوف روحك كومباري البلدان الأخرين اللي احنا طلعنا البالي آخر ونجم ندعموه البالي هذاك. وهذه هي المهمة متاعنا في الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة مع الشركاء متاعنا بين سيور من قطاع عام وقطاع خاص، باش نوصلوا نحسنوا الترقيم متاعنا للطاقة الدولي في النجاعة الطاقية وفي الطاقات المتجددة.
1: والمدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكاري يؤكد أن برنامج التحكم في الطاقة في تونس أسهم في تخفيض استهلاك الطاقة الأولية ووفر 14 مليون طن مكافأ نفط، محققا عائدات مالية تتجاوز 14 مليار دينار.
2: مساهمة الوكالة في التحكم في الطاقة في تونس مع شركائها كانت كبيرة برشا. نعطي أرقام هنا، تخفيض استهلاك الطاقة الأولية بنسبة 14 مليون طن مكافأ نفط، هذه اللي قابلوا دينار تونسي تقريبا 14 مليار دينار تونسي. هم أكثر مساهمين هم الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بطبيعة الحال عن طريق صندوق الانتقال الطاقي وعن طريق التشريحات اللي وضعتهم والتحفيزات اللي وضعتهم، وكذلك الشركة التونسية للكهرباء والغاز اللي هي عملت مشاريع الاقتصاد في الطاقة وتدعيم الطاقات المتجددة. شوفوا أكثر من 400 ميجاوات تقريبا مركبتهم في الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وزاد القطاع الخاص عنده تقريبا نسبة أكثر من 30% في العدد هذي اللي قدمته من القطاع الخاص ومسامي فيه مباشرة.
1: في أخبار العالم، تركيا تشهد اليوم سلسلة اعتقالات قبيل انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي الناتو الثلاثاء في العاصمة أنقرة التي تخضع لحصار أمني مشدد. وخلال الأسبوعين الماضيين نفذت السلطات عشرات الاعتقالات في أنحاء البلاد، استهدفت من خلالها محامين ومعارضين سياسيين وطلاب ونشطاء بيئيين وصحفيين. مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي يقول إن التكتل سيكثف جهوده لحل الإشكالات المرتبطة بنظام جديد لمراقبة حدوده، بعدما حملت مطارات وشركات الطيران هذا النظام مسؤولية اضطرابات سجلت في الأونة الأخيرة. وحذر قطاع الطيران الأوروبي في رسالة مشتركة الأربعاء من أن نظام الدخول والخروج الجديد يسبب فترات انتظار تصل إلى 5 ساعات، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى التحرك فورا لتجنيب قطاع السفر اضطرابات خلال فصل الصيف. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم بخميري، والمشوار يتواصل في جولدن ميوزك. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. Golden Music. Golden Music. كل سبت وحد من 9 للـ10 متاع الليل، إلياس الغربي.
3: مرحبا بكم، شكرا لكم على الاستماع. ساعة من زمان الموعد معكم في Golden Music على موزايك اف ام من 9 للـ10 متاع الليل. معاكم مش نسمعوا برش حاجات، مش نسمعوا غنيات يجوا من عند كاظم الساهر، يجوا من عند عبد المجيد عبد الله، من عند جورج وصوف، من عند مثلا سناب ولا ايماجينيشن ولا ابا هات. يلا يلا نبداو الالبوم اللي بدويزم فيفري 97، الالبوم اللي خلى العالم يكتشف إريكا بدو، تيتر فار اون اند اون.

بادويزم فيفري 97 للألبوم اللي خلى العالم يكتشف إريكا بادو. In My Own Words اسمه الألبوم 2006. So Sick ربريز جيت من عند جاستن بيبر من عند LL Cool G.

0: جو مش اوف. مرحبا سو سكه على مزيكا فام. مرحبا الموعد معكم ليس الغربي في جولدن ميوزك ساعة من زمان قيدوها في الاجندة نهار سبت نهار لحد من 9 للعشرة متاع الليل. محمد علي ميرسي على الاخراج, ميرسي لي معايا كل نهار سبت وكل نهار حد مستمعينا ساعة موزيكا نون ستوب جولدن ميوزك سو سيك من عند نيو الموعد. زاد كذلك شوي اخر مع زوز اصوات خارقة للعادة اخترنا للبداية تكون كولا في جولدن ميوزك توت سويت يخلطوا زوز أصوات عالمية وقت اللي بشي يجيو ماري جي بلايج ويجي معاها شكون جورج مايكل إيفيداما.
1: جولدن ميوزك
0: آز على مزيكا فام. مرحبا دوا 9:14 دقيقة.

0: 1998 نذكروا شوية إيش كنتوا تعملوا في 1998. قلت لكم أني مع جولدن ميوزك، هي أغنية الذكريات، هي أغنية اللقاءات الكبرى، هي الأغنية الذهبية. ماري جي بلايج الموعد معها وقت لي مع جورج مايكل في 98 ومن ألبوم ليدز أند جنتلمان نسمعوا آز. هات نبدلوا الموسيقى محمد علي، يلا
1: جولدن ميوزك كل سبت وحد من 9 للـ10 تعليل.
0: السيد ما بين سنة 1984 حتى 2024 يخرج 68 ألبوم. يكتشفوا أستاذ إبراهيم سلطان يهزوا معاه الجدة غادي يغني في الإذاعة، ومن وقتها تنطلق مسيرة كبيرة ياسر. سمعني بربي.

0: سمعني سمعني غني. مرحبا طريق السلامة للجميع. شكرا لكم اللي تختاروا موزيكا فام الموعد معكم في الاستماع الأغاني الذهبية من أجيال مختلفة. عبد المجيد عبد الله سمعني غني كما قلت لكم الحقيقة مسيرة كبيرة ياسر والأغاني والقدر لسيد موجود عنده زاد كذلك في الموسيقى الخليجية لكن مش في الخليج فقط اكتساح للعالم العربي والناس تحبه وتتذكر معه برشا ذكريات. فما اللي يسمع مجد عبدالله من اللي دجع موجود على الكاسيت في كرهبته وإلا في الدار. 9:23 دقيقة على موزيكا فام
1: Golden Music.
0: من 2021 تخرج سيري اسمها مسيرتي لجورج وصوف، هو موجود فيها ويحكي فيها حياته على امتداد حلقات. يحكي فيها الطفولة، يحكي فيها المراحل الأولى الصعبة في دمشق، المشي الباريز، الشهرة، المرض. الغنية هذه حلف الأمر من الأول ما حبهاش جورج وصوف، قال ما هيش ترابية وما تشبه ليش وأنا نحب الترابي، ومن بعد عرف أنه الغنية هذه بتجيب له سكسي كبير ياسر. حلف الأمر على موزيكا فام Golden Music.

0: أحبيني أحبيني هكا يقول كاظم الساهر. زوزي تعدي ودوما جورج وصوف وكاظم الساهر، فما راجل عنده مزايا كبيرة عليهم هو نجيب الخطاب يرحمه وينعمه اللي خليهم يتعرفوا برشا في العالم العربي.
1: Golden Music كل سبت وحد من 9 للعشرة متعليل
0: مع محمد علي سيرتين ما بدلنا الريتم. أوبس أب 1990 سناب

20 دقيقة يفصلوا على 10 متاع الليل. مرحبا بكم، شكرا على الاستماع. اللي ما يعرفوش العباد يمكن سيك سناب مجموعة ألمانية من فرانكفورت. يلا 82 Imagination.

هيت اوف ذا نايت. هذا الالبوم اللي خذينا منه اغنيه رجعتنا ل 1982 بالضبط نهار 19 فيفري من عند Imagination Illusion. مرحبا، شكرا على الاستماع. ربع ساعة تفصل على العشرة نتاع الليل Golden Music على موزيكا فام. زعما وين باش نمشي وزعما وين باش نمشي المحطة باش تهز فورسيمون للسويد. موزيك ماي نمبر 1 1976 يا جماعة، مرحبا، شكرا لكم على الاستماع. السويد شكون فيها؟ فيها أبا إيفيدامون، دانسينغ كوين، الألبوم الرابع الأبا، أبا اللي اكتسحوا العالم بالديسكو وبالسيناتور نتاعهم. مرحبا بكم، جولدن ميوزيك.

0: دانسينج كوين أبا. يلا مع محمد علي في الإخراج باش نمشي و عالشط ترى خلينا نشوف واش تعطي الحكاية.
1: جولدن ميوزيك كل سبت وحد من 9 للـ10 متاع الليل
0: نزفروا الصيف ضيف شوية آخر ميكس تشيك ما حتى أول أو ميتان الأولاني مع جولدن ميوزيك ومن بعد يجي عندنا الحوايت ميكس تشيك والموسيقى تتواصل على موزايك كافام في الويكاند. هذا هو الصيف. خلي عبو يسرى يهزونا عالشط يغنيونا على الحب 3 دقات ساعات الحب راو من الدقة الأولى. إن شاء الله حياتكم كلها حب درجين قبل 10 متاع الليل وين ما كنتوا. طريق سلامة للجميع. مرحبا شكرا على الاستماع.
2: وقت

هي جولدن ميوزيك يا جماعة، كل سبت وكل حد من التسعة للعشرة متاع الليل في الجريم تاع صيفيت 2026 على موزيك فام. موزيكا ذهبية عارفها مليح، معشوق الملايين في مصر. أنا قلبي مساكن شعبية، هكا يقول محمد منير. علاش يقول هكا؟ على خاطره حياته كاملة يخدم على حقوق الإنسان، حياته كاملة يخدم على الإنسان، لا فالور دو لاتر هومان، قيمة الإنسان هو اللي غنى عليها. ولك علاش شيء هذا خليه حتى كيف صارت الثورة ما كانش من الناس اللي مرفوضين في الشارع المصري، بالعكس. محمد منير على موزيكا فام، جولدن ميوزيك.

مساكن شعبية للأغنياء وللفقراء. ريكي بوفيري، يلا هات محمد علي سارا بيركيتيامو معهم. هما نختموا ساعة موزيكا نون ستوب على موزيكا فام جولدن ميوزك. قيدوا عندكم من 9 ل 10 نتاع الليل نهار السبت نهار الأحد شوية خير عدنان الحوايت. ميرسي محمد علي، شكرا ليكم، نتقابلوا السبت الجاي. سارا بيركيتيامو.

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: موجز الاخبار، اهلا بكم. تراجع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 0.9% خلال شهر جوان مقارنة بشهر مايو 2026، وذلك نتيجة تراجع أسعار الدواجن بنسبة 3.1% وأسعار الخضار الطازجة بنسبة 2.7% وأسعار البيض بنسبة 2.1% وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 1.6% وأسعار لحم الضأن بنسبة 1.1% وفق المعهد الوطني للإحصاء. فرقة الحراسة والتفتيشات التابعة لمصالح الديوان التونسية والمتمركزة بالجانب التونسي من معبر ذهب وزن تتمكن من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الخمور الفاخرة باهظة الثمن. وقد عثر أعوان الديوان أثناء إخضاع سيارة تحمل لوحة منجمية أجنبية للتفتيش الدقيق على كميات كبيرة من الخمور من النوع الرفيع كانت مخفية بإحكام داخل خزان الوقود في محاولة لتمويه عملية التهريب. وباستشارة النيابة العمومية أذنت بإيقاف سائق السيارة وفتح محضر عدلي في الغرض مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة. في أخبار العالم، نتنياهو يقول إنه ليس هناك صدع في العلاقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بل إنهما متفقان في الرؤى وقد تظهر اختلافات ولكن عادة ما يتوصل لحلول. الحزب الشيوعي التركي يقول إن السلطات اعتقلت أكثر من 100 شخص شاركوا في مسيرة احتجاجية مناهضة لحلف شمال الأطلسي نظمها الحزب، وذلك قبيل انعقاد قمة الحلف في العاصمة أنقرة يوم الثلاثاء المقبل. السلطات اليونانية تحذر من خطر كبير جدا لاندلاع حرائق بسبب ارتفاع درجة الحرارة والرياح القوية، فيما أفاد جهاز الدفاع المدني والإطفاء باندلاع ما مجموعه 60 حريقا خلال الساعات 24 الأخيرة في أنحاء البلاد، لكن معظمها أخمد بسرعة. التوقعات الجوية اليوم غد الاثنين 6 جويلية وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، سحب قليلة بأغلب المناطق فتدريجيا كثيفة بالمرتفعات الغربية للوسط والجنوب مع أمطار مؤقتا رعدية. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد. البحر متموج فقليل الاضطراب والحرارة في ارتفاع طفيف. بهذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمت لكم هبة خميري، إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. Hello clubbers.
2: This is Mix Shake. Hello Mix Shakers, c'est le Sunday Mix Shake sur Mosaic FM, retour en masse du week-end pour la plupart d'entre vous. On vous propose des sonorités apaisées, limites thérapeutiques, low BPMs, voix enrobées, old and new et parfois du vintage, repensé par l'ingéniosité humaine, des fois légèrement assisté par l'intelligence artificielle. C'est ce qu'on vous offre ce soir. Beaucoup l'ont déjà défini comme étant le track de l'été 2026. Ugel, Mr. Monique et la diva Alternate, Moving to the Sun, The Progressive Mix. We'll be right back.

0: Mix Shake. راديو موزيك FM تونس. الأخبار.
1: موجز الأخبار، أهلا بكم. غدا الاثنين السادس من جويليا آخر أجل للترشح للعمل عن بعد لفائدة مؤسسات بسلطنة عمان بأجور مقترحة تبدأ من 3,000 دولار شهريا. وكانت الوكالة التونسية للتعاون الفني أعلنت في وقت سابق عن فتح باب الترشح لكفاءات تونسية في مجالات هندسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي للعمل عن بعد لفائدة مؤسسات بسلطنة عمان. وتشترط الوكالة الحصول على شهادة إجازة أو شهادة مهندس في الاختصاص المطلوب مع خبرة مهنية مناسبة وألا يتجاوز سن 55 عاما، داعية الراغبين في الترشح ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة إلى تعمير الاستمارة الإلكترونية المخصصة لذلك. عدد الناجحين بولاية القصرين في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام النوفيام يبلغ 471 تلميذا وتلميذة من بين 725 مترشحا اجتازوا الاختبارات لتسجل الجهة نسبة نجاح عامة في حدود 64.97%. ونتائج النوفيام دورة 2026 بجهة القصرين تفضي إلى توجيه 189 تلميذا وتلميذة إلى المعاهد النموذجية بعد حصولهم على معدل 15/20 فما فوق وفق وثيقة صادرة عن المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين. فرع وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بولاية نابل يواصل التدخل للقيام بعملية تنظيف وغربلة 44 شاطئا عموميا وسياحيا، وذلك في إطار برنامج وطني شامل أعدته الوكالة بالتعاون مع صندوق حماية المناطق السياحية وفق ما بينه رئيس مشروع التنظيف الآلي للشواطئ بالوكالة نبيل المختار. والمختار يضيف أن تدخلاتي ستتواصل إلى موفى شهر سبتمبر المقبل، وذلك بمعدل يتراوح بين 17 و23 تدخلا في الشواطئ السياحية، في حين أن التدخلات في الشواطئ العمومية ستتراوح بين 9 و11 تدخلا متوزعة على امتداد الصائفة، مشيرا إلى التدخل الاستثنائي لتهيئة الشواطئ بعد الأضرار التي خلفتها الفيضانات الأخيرة. في أخبار العالم، الأسطول الخامس الأمريكي يعلن وقف عمليات البحث عن بحار أمريكي مفقود منذ الأربعاء الماضي عقب تحطم مروحية أمريكية في بحر العرب. ويأتي هذا الإعلان بعد جهود بحث وإنقاذ مكثفة واسعة النطاق استمرت لأكثر من 100 ساعة، شملت مساحة تزيد عن 14,000 ميل مربع، وشاركت في الجهود وحدات متعددة حسب بيان صادر عن قيادة الأسطول الخامس التي أضافت أن البحار المفقود تابع لسرب مروحيات قتالية متمركزة على متن حاملة الطائرات جورج بوش. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.
2: Hello clubbers.
0: This is Mix Shake.

0: Mix Shake. موزايك اف ام الاولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: موجز الاخبار، اهلا بكم. مصدر مسؤول بالحرس البحري بقليبيا يؤكد أن فريقا من الحرس البحري تفطن مساء الأحد لمحاولة اجتياز للحدود التونسية نحو إيطاليا بطريقة غير نظامية وسباحة دون الاستعانة بقارب. والمصدر ذاته يوضح أن شابا في العقد الثالث من العمر تجهز بحقيبة ظهر مرتديا زعانف السباحة انطلق من شاطئ إقليبيا في رحلة هجرة غير نظامية نحو إيطاليا قائلا إن هذه العملية تعد سابقة في تاريخ الهجرة غير النظامية. وباستشارة النيابة العمومية تم الاحتفاظ بالشخص ومباشرة قضية عدلية في شأنه موضوعها محاولة اجتياز الحدود بطريقة غير نظامية. مشروع المخطط التنموي 2026-2030 يسعى إلى تعزيز جودة التكوين وتطوير مهارات الخريجين من خلال تحديث الإطار القانوني المنظم للتعليم العالي الخاص ومراجعة شروط أحداث مؤسساته وضبط معايير معادلة الشهادات والاعتراف بها بما يضمن جودة التكوين وتكافؤ الفرص بين مختلف المؤسسات. ويهدف المخطط كذلك إلى تحسين موائمة التكوين الجامعي مع حاجية سوق الشغل، كما يركز المشروع على تعزيز قابلية تشغيل الخريجين من خلال إشراك الفاعلين الاقتصاديين في إعداد البرامج الجامعية وتقييمها. وعلى مستوى الانفتاح الدولي يقترح المخطط تنظيم التكوين المستمر داخل الجامعات وأحداث الوكالة التونسية للطلبة الدوليين بهدف استقطاب طلب الأجانب وتنمية الموارد الذاتية للمؤسسات الجامعية. رئيس مشروع التنظيف الآلي للشواطئ بوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي نبيل المختار يفيد بأن البرنامج الوطني لتنظيف الشواطئ سيشمل 152 شاطئا من بينهم 55 شاطئا سياحيا و97 شاطئا عموميا على طول 180 كيلومتر وعلى مساحة جملية في حدود 6500 هكتار. في أخبار العالم، رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ينفي وجود سلام مع الولايات المتحدة الأمريكية معتبرا أنها طرف غير موثوق به ومؤكدا أن بلاده لن تعترف بإسرائيل رسميا وفق ما نقله التلفزيون الإيراني الحكومي. ارتفاع عدد قتلى الزلزالين اللذين ضرب فنزويلا إلى 3342 والمصابين إلى 16470 والمشردين إلى 17345 وفق بيانات نشرتها وزارة الإعلام الفنزويلية. والرئيسة الفنزويلية تشدد على أن البلاد لن تنزلق وفق تقديرها إلى اضطرابات اجتماعية في أعقاب الزلزالين. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، تصبحون على خير.
0: الأولى في تونس.
2: Funk,
3: pop,
2: rock,
3: disco,
2: soul,
3: slow,
2: reggae,
3: dance.
2: Memories. على موزايك FM مع DJ Bash.